0: جوهره
1: سامر ستيشن
0: موج مع الموجة.
2: هي جت عليا يعني الفيلم مصري واللمه كلها لبنانيه.

0: ربحت 1000 ألف. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر FM. جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. درجات عرضية بقوة 3 درجات في المكنسية. وزارة الأسرة تطلق اليوم مبادرة وطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية. ونتنياهو يرفض خطة ترامب بشأن غزة، وحماس تدعو واشنطن إلى ممارسة ضغوط عليه للالتزام بها. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث سجلت محطة رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي يوم أمس الأحد درجة أرضية على الساعة 9:04 بالتوقيت المحلي، وذلك بمنطقتين بجنوب شرق المكناس من ولاية سيدي بوزيد، وبلغت قوة الرجة 3 درجات على سرام ريشتر وفق بلاغ للمعهد. أعلنت وزارة التربية أن اليوم 12 من أوت هو آخر أجل لتقديم المقبولين أوليا لمناظرة وزارة التربية الانتداب 1630 أستاذا للتعليم الثانوي والفني والتقني ملفات ترشحهم مباشرة إلى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمون إليها حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية. وكانت وزارة التربية قد نشرت في 4 من أوت الجاري نتائج القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان سنة 26 و2000 على الشبكة التربوية إدنت. تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم 2 بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، وذلك لفائدة النساء والفتيات بكل الجهات بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق 13 من أوت من كل عام. وتشمل هذه المبادرة التي تنظمها المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وبمشاركة من مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية، تنظيم فضاءات متخصصة تقدم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق، حسب ما جاء في بلاغ لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. كما تهدف هذه المبادرة إلى ضمان مسار متكامل لمرافقة النساء والفتيات صاحبات الأفكار والمشاريع والراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن من مرحلة الفكرة إلى ما بعد الإنجاز لتحقيق ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، وترمي بالأساس إلى توحيد جهود كافة هياكل المساندة والمرافقة والتمويل ضمن مسار موحد في التعريف بمختلف البرامج لضمان تقريب المعلومة وتيسير نفاذ أكبر عدد من النساء والفتيات إليها بمختلف المعتمديات وولايات الجمهورية. ويشار مستمعينا إلى أن هذه المبادرة الوطنية ستمتد على مدار سنة كاملة انطلاقا من أوت الجاري وإلى غاية أوت من العام القادم، لتشمل كافة المعتمديات بمختلف ولايات الجمهورية. وطنيا أيضا، أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في ردها على سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب عواطف الشنيتي بأن مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهيكل المعنية بما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على المجلس الوزراء في أقرب الأجال قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها. والوزارة تشير إلى أنه على إثر سلسلة من الجلسات التنسيقية تم إحالة صيغة معدلة من مشروع مجلة المياه إلى المصالح المختصة بتاريخ 30 جوان 2026. وأوضحت الوزارة أن مشروع المجلة تضمن بالإضافة إلى الجدول التفصيلي في الإجابة على الملاحظات المثارة بشأنه صيغة أولية من مشاريع النصوص التطبيقية للمجلة ومذكرة تفصيلية حول الأحكام الجديدة التي تعكس البعد الإصلاحي والتجديدي لمشروع المجلة. دولياً، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس رفض بلاده خطة واشنطن بشأن غزة والمؤلفة من 15 بنداً، مؤكداً أن إسرائيل لن تنسحب من القطاع قبل نزع سلاح حركة حماس وبشكل كامل. من جهتها، دعت الحركة الإدارة الأمريكية والوسطى في مصر وقطر وتركيا إلى الضغط على نتنياهو للالتزام بالخطة. وكان ترامب قد أعلن الشهر الماضي أنه جرى إحراز تقدم بشأن خطته لإنهاء حرب غزة، وهي الخطة التي وافقت عليها كل من إسرائيل وحماس العام الماضي، وبدأ تنفيذها أو تم البداية بتنفيذها بوقف إطلاق النار. نقل موقع إكسيوس عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تتعامل بهدوء مع إيران دون تصعيد وأن التفاوض معها جزئي. ومن أخبار العالم كذلك، جددت جماعة أنصار الله مساء الأحد هجماتها على مدينة المخا قرب مضيق باب المندب غرب اليمن، في حين أعلنت الدفاعات التابعة للحكومة اليمنية تصديها لموجة جديدة من الطائرات المسيرة التي تستهدف المدينة وفق المركز الأعلامي للقوات المسلحة اليمنية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: جوهرة FM Music.

0: ترجع لمأخر ما في مشكل عادي بشيل وورقك بالبيت مفشكل ماشي بتقطع عادي بشيل
1: تيابك بيدلو عالكسة لا بخزينة ولا بغسيل
0: قصة من شعراتي صوتي ما انتبه

0: العربسات جوهرة اف ام تي في على نايلسات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في واسمعنا بعينيك.
1: جوهرة اف ام ميوزيك نونس.

يا حبيبتي طمني الجواب عندي تلاقيه لما تجري جوا دمي لما تبقي كل همي

0: بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الستة متاع الصباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الاثنين 10 أوت 2026 الموافق ل 26 صفر 1448 للهجرة. العلامة البارزة في بداية هذا الأسبوع الموافقة للجميع بإذن الله درجة الحرارة تعرف الصباحية ارتفاع نسبي مقارنة مع علامات الفارطة، وهذا الارتفاع باش يتواصل اليوم، معناها تبقى العلامة المميزة في طقس الاثنين 10 أوت 2026 باش يكون عامة صافي إلى قليلة سحب، ثم تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالوسط ومحليا الجنوب، والحرارة تتواصل في ارتفاع نسبي. هذا ما يميز طقس اليوم بطبيعة الحال، مع الإشارة أن الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، وهذا يأتينا بحرنا اليوم رابش يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. نرجع بالتفصيل على تطور الحالة الجوية، وش مشوا المكناسي اللي عاش درجة أرضية البارحة ونشوفوا هل فما رجات ارتدادية وإلا لا، ولا رجة وحيدة وهذا عادرة والحركة متاع الأرض متواصلة. نرجع هذا وغيره بعد قليل بعد ما ننطلق في حصتكم كالعادة بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاز الغالين، اللي نقول لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين، نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين متفقنا هي حسن حسين، اي هكا ولا لا؟ وزاد راهي تحل كل البيبان المسكرين، وكيلزم الشبابك المسكرين زاد أمام شكون؟ أمام مرضي الوالدين. والأروع والأفضل أنها ترضي رب العالمين، لأنه ما رضا الله إلا برضا الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. كما تعودنا زاد في ماتينالكم اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي تلقوا فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية في صباح الورد تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نمشي مع بعضنا إلى الجزء الثالث من سورة النساء بصوت المقرأ الشيخ سعد الغامدي، وشكون متبوعة بمسبع من حسب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: نسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع موجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين اللي قصدين ربي طول الخدمة ولا اللي قضى شؤونهم. إن شاء الله طريق السلام واستحفظوا على رواحكم، راكم أنتم رسمين البلاد هذه. نحب نرحب بالخليفة متاعنا، نقول له صباح الورد وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة ليك ولكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغليل.
2: صباح الورد حاتم، أحسن ما بديت به فل وياسمين ورضاية الوالدين، ما أحسنش من هذا. ونقول صباح الورد كل مستمعات كل مستمعين، طبعا الانطلاقة بالأستاذة مروة الشباب في سوسة والناس اللي في كرهبة، إن شاء الله يوصلوا سالمين سيس أرواحهم. خاصة اليوم كما قلت حاتم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. العودة تبدأ كبيرة للمدن ومراكز العمل بعد الويكند، سيس أرواحنا في الطريق.
1: المحطة أو محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي سجلت البارحة رجة أرضية بتاريخ معناها 9/8/2026 على الساعة 9:04 بالتوقيت المحلي، وبلغت قوتها 3 درجات على سلم مرشر بالمركز اللي حدد بالتحاليل الأولية حسب كخط العرض وخط الطول 34.52 خط عرض و 9.66 خط طول بمنطقة جنوب شرق المكناسي من ولاية سيدي بوزيد. ثلاثة درجات على سلم رشتر.
2: إن شاء الله باللطف احنا نقول.
1: سما متوسطة مش متوسطة، سما ضعيفة
2: ما تقلقش بسلامة ربي. طبعا المنطقة ذيك الكل، هالحوض ذاك الكل استنشدت كثير من معناها الرجات هذوما.
1: صحيح
2: أكثر من رجة هكا.
1: لا أكثر من رجة موجود.
2: على كل حال إن شاء الله باللطف.
1: ما فماش حاجة تبعث على التخوف ولا الخوف وإلا شفما وما فماش، عادي راهو الأرض تتحرك داخليا وتعمل هالرجات هذوما. إن شاء الله كل ما يعطينا ربي يعطينا باللطف.
2: يا والله يمين عطينا مصروفنا كان ثم به وقيد طوى معناها
1: قديش هو في شهر 10 شهرية مازال
2: يعتبر الشهر.
1: باهي هاتوا نشوفوا مع بعضنا اش عندنا وما عندناش. عندنا في الحساب الجاري الخزينة بتاريخ 6 أوت 2026 2291 مليون دينار.
2: باهي
1: الموجودات الصافية من العملة الأجنبية في 7 أوت 2026 عندنا 25159 مليون دينار، ولينا بأيام التوريد 98 يوم.
2: باهي
1: بعد ما طحنا
2: وصلنا للتسعين ولا 91
1: بعد رجعنا 92 93 وطلعنا هنا في 98. الأوراق النقدية والمسكوكات هذيك كاللي معناها تعرفوها الاسبيس اللي يدور في السوق ما طاحش، قعد بتاريخ 6 أوت في 29859 مليون دينار. والتوطحين متاع اليوم يزيد يأكد لنا هذا، هل يهبطش شوية ولا بش يمشي لثلاثين ألف مليون دينار. الدولار طاح والحمد لله بارابور اللي كان عليه نهار الجمعة 2929.2، في حين اليورو زاد التراجع نسبي بعض المليمات ولا 3377 مليم فاصل 3.
2: هذا هو حاتم في الماتينال. مش تكون ضيفتنا اليوم الأستاذة راضية الجربي عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، اتحاد نسائي اللي كنا ديما نقوله
1: الرئيسة متاعه، واللي عملت ندوة صحفية في الأسبوع اللي فارت و برشا بوليميك خلقت في خصوص الندوة الصحفية. احنا بورسا زاد
2: وذكرى مجلة الأحوال الشخصية
1: بطبيعة الحال عيد المرأة نهار 13 أوت اللي باش يكون نهار الخميس هكا مروة،
2: والجدل
1: مبروك ديما العيد متاعك وعيد المرأة التونسية.
2: العيد هذا ديما يرافقوا جدل حول مجلة الأحوال الشخصية، ثم تروحات تقول نغيروا في مجلة الأحوال الشخصية، ثم تروحات تقول نطولوا، ثم تروحات يعتبروها معناها مكسب مش ممكن التفريط فيه. هذا الكل في السياق هذا تتنزل دعوة الأستاذة راضية الجربي للاستوديو للتحاور معها. طبعا
1: والتعليق بربي قبل ما تكمل تعليق مروة السالمية رائع جدا، باش نكتبه هكا ونحطه في كواترو. كيف قلت لها عيدكم وكل عام وانتم حيين بخير ونهار الخميس القادم، قالت لي فيه فلوس.
2: فيه فلوس. والله هو احسن فكرة. فيه مهبة، فيه مهبة
1: يعملوا لكم مهبة
2: يعمل مهبة
1: تساعدك. يلا
2: عنده حق زاد عيد من غير فلوس شو يعملوا بي. طبعا مش نتابعوا الأحداث ووقائع غريبة وعجيبة في بلادنا. حادثة عرفتها منطقة الشفار من ولاية صفاقس. يعني الشفار تقريبا أحد المتنفسات القليلة بالنسبة لمدينة صفاقس كشواطئ يمشوا لها المصطفين من الجهة ومن غيرها. كره كلها تكسرت مش معروف كيفاش وعلاش. مش نرجعوا لها بالتفاصيل وشفنا الفيديوهات والتصاور معناها هبط عليهم شيء في الليل كلها مكسرة ومسروقة كرهبة كيكة على الشط. مسروقة سرقت الكرهب زادة محتوياتها. الحقيقة عملية ما تكون غريبة كالغريبة الأخرى متاع تحول محطات القطار في تونس إلى مصب للفضلات. كذلك مش نرجعوا له في مستوى المتابعة مع مصلحة الصيانة والنظافة المحطات تاع شركة نقل تونس ومشكل كبير ياسر هذا. نمشي زادا لمشكل آخر أغرب. عركة في القصرين في سبيبة بين زوز فرقاء اختلفوا ولات ناطح متاع كراهب ناس في المستشفى. يبدو أنه أحد الضحايا معناها تم بتر سقيه. الحقيقة هذه غرائب ولات كثيرة ياسر في بلادنا. النوع هذا من المشاكل تطرح بدون أسباب واضحة وعميقة. يعني تقول إيش ثم الحكاية. قال واحد تروح كارتا تم الاختلاف عليه.
1: تروح كارتا
2: هذا واحد من الناس الشخصيات اللي غاد معناها كي حكينا معاه يقولك أصلها تروح كارتا متاع رمي
1: وعندهم فاز
2: يتضحوا بال
1: يقبلوا الكراب هذا متبدا تروح متاع انتيح.
2: اي انتيح بتاع كراب.
1: أما بين ظفرين مروة قالتالي على مسؤولية مروة السلمي معناها خاتيني. أنا قالت متاع كناطرية تعرفهم لقيتهم.
2: وقع التداول هذا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي هذا على مستوى مواقع التواصل. طبعا هذا الكل باش نحو اللبس والغموض باش يكون ضمن متابعاتنا اليوم حاتم في ماتينال.
1: نمشي الفاصل يظهر لي قصير قبل ما نرجع اون بريف ولا مباشرة لي اون بريف. قولنا فاصل قصير ونرجع مع اون بريف نواصل في اللي كولور دي جور أهم العناوين اللي عنا في الأخبار ويوسي في الرياضة.

0: تسمع من الاثنين للجمعة
1: من 6 إلى 9
0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: على جمعة FM TV. موج مع موجة.
2: صباح الورد وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع. أنا بعد يا سيدي خليفة وما نمشيوش لسيدي خليفة
3: نمشيو
2: سيدي خليفة وبعد
3: نمشيو نعملو خير
2: وبعد ونمشيو
3: وهذا هو نعملو خير وكاكا ونوصلو لسوسة بسلامة ربي سالمين.
2: وأعتقد اليوم اثنين مش تكون معنا منوال لا امتعنا الوطنية منال جبالة. هيدا نقول صباح الورد لمنال في أون بريف.
4: صباح الفل
2: صباح النور والسرور
4: صباح الفل والياسمين. اهلا وسهلا بيك وبخليفه ومروه وكل اللي يسمع فينا. ان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله بدايه اسبوع موافقه للجميع ونهاركم طيب سعيد.
2: منال فوا دو اليوم
4: منال فوا دو
2: لا مصلي على النبي ان شاء الله ديما عامره هكا بالمنالات
4: ان شاء الله.
2: وفي قاعة العمليات المركزية شكون اللي عندنا اليوم مرو؟ جمال بقديد نحيوه به. سخونة غادي مدام؟
4: لا الحمد لله الحمد لله.
2: مروحة؟
4: منال قالت لي هذه مش سخونة هي ما الحمد لله على ما اللي شفناهم معناها الحمد لله.
2: اون توكا الأسبوع هذايا باش يعرف ارتفاع في درجة الحرارة ماهيش موجة حر ولكن ارتفاع باش يكون ملحوظ بارابور للايامات اللي تفردنا بهم فيهم كيما البارح وغيرها من الايامات. توا في سوسه نسجلوا 26 درجه بالضبط لكن لو روسونتي في حدود 29 درجه ودرجه الحراره في سوسه باش تكون كيما البارحه بين 25 و33 درجه في حين في تونس العاصمه وضفاف البحيره واحد لاك 25 درجه واللو روسونتي هو في حدود 25 ودرجه الحراره باش تكون كيما البارح بين 23 و6 30 درجة. ونرجع بالتفصيل على بقية المدن والولايات التونسية. هات نمشيو معاك اليوم بريف.
4: نبدأ بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اللي تطلق اليوم مبادرة وطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. وزارة الفلاحة تفيد بأنه مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهياكل بما يمكن من استيفاء شروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الأجال. المرصد التونسي للمياه يقول أنه تونس دخلت مرحلة حرجة من الطوارئ المائية مع تسجيل أكثر من 600 تبليغ خلال شهر جويليا المنقضي في ولاية سيدي بوزيد وبالتحديد في المكناسي تم تسجيل رجة أرضية بقوة 3 درجات هذا ليلة البارحة. على المستوى الدولي إيران طربت إعادة فتح مضيق هرمز بالتنازلات الأمريكية بشأن عدة مطالب. نتنياهو يرفض خطة ترامب بشأن غزة وحماس تدعو واشنطن إلى ممارسة الضغوط عليه للالتزام بها. الجيش اليمني يعلن مقتل مدنيين وعسكريين في هجمات حوثية على مخا. بالنسبة للأخبار الرياضية اللي بيجيكم بتفاصيلها 7:30 مع أنيس الذوادي. جماهير النجم تغلق كل الملفات وتضمن مشاركة الفريق في البطولة. أما الحمام سوسة يقرر استبعاد 3 لاعبين. كذلك في جورا سبور مش نتعرفوا على آخر أخبار الميركاتو وأيضا المباريات الودية. هذه تقريبا أبرز العناوين تفاصيلها كما قلت تجيكم 7 بالنسبة للأخبار والأخبار الرياضية 7:30.
2: شكرا لك. بعد أقل من 25 دقيقة ترجعنا منوالا من الجبلة في نشرة أخبار السابعة صباحا بهذه العناوين وتفاصيلها.
3: جماهير النجم ولا
2: برافو عليهم
3: هاي جزء خارج الجمعيه
2: دي مليار لهم وسكروا لي دوسي كل نتاع العباد اللي تسانهم برافو. هذه هي الجمعيات اللي تقول عندي جمهور والجمهور اللي يكون باسيف معناه ما يكونش باسيف يكون اكتيف اللي لا باش يساعد جمعيته وقت الغسرات
3: هذا هو.
2: يلا نمشيو لانونشينمون مطول نعملوه وننطلقوا كالعاده بصوتها في لانونشينمون هذا واترككم مع رائعه من روائعها في بدايته وانا متمنى عليكم ونقول لكم ان شاء الله اصبحكم فيروزي بدايه اسبوع موافقه للجميع. طريق السلامه لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغريم ابقوا معنا راجعين

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم لنشرة الصباح، والبداية بالعناوين. وزارة الأسرة تطلق مبادرة وطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية. والجيش اليمني يعلن مقتل مدنيين وعسكريين في هجمات حوثية على المخا. وفي تفاصيل أخبارنا، وزارة الأسرة والمرأة تطلق اليوم بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، وذلك لفائدة النساء والفتيات بكل الجهات، بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق للثالث عشر من أوت من كل سنة. وتشمل هذه المبادرة التي تنظمها المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة وبمشاركة من مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية، تنظيم فضاءات متخصصة تقدم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق، حسب بلاغ للوزارة. وهذه المبادرة تهدف إلى ضمان مسار متكامل لمرافقة النساء والفتيات صاحبات الأفكار والمشاريع والراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن من مرحلة الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، لتحقيق ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، وترمي بالأساس إلى توحيد جهود كافة هياكل المساندة والمرافقة والتمويل ضمن مسار موحد في التعريف بمختلف البرامج، لضمان تقريب المعلومة وتيسير نفاذ أكبر عدد من النساء والفتيات إليها بمختلف المعتمديات وولايات الجمهورية. ويشار إلى أن هذه المبادرة الوطنية ستمتد على مدار سنة كاملة انطلاقا من أوت الحالي وإلى غاية أوت 27 و2000، لتشمل كافة المعتمديات بمختلف الولايات. مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهياكل المعنية بما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الأجال قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة، وفق ما أفادت به وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في رد عن سؤال كتابي لنائب بالبرلمان، مشيرة الوزارة إلى أنه على إثر سلسلة من الجلسات التنسيقية تم إحالة صيغة معدلة من مشروع مجلة المياه إلى المصالح المختصة بتاريخ 30 جوان 26 و2000. المرصد التونسي للمياه يفيد بأن تونس دخلت خلال شهر جويلية 26 و2000 مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة، وذلك بعد تسجيل 608 تبليغات مرتبطة باضطرابات التزود بالمياه، وهي أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية السنة. موضحا المرصد في تقريره حول خارطة العطش أن 549 تبليغا من إجمالي الحالات المسجلة تعلقت بانقطاعات غير معلنة واضطرابات في توزيع مياه الشرب. هذا وشهد شهر جويلية تحولا واضحا في خارطة التبليغات لتتركز بشكل حاد في الأشرطة الساحلية والمناطق السياحية التي تعاني من ضغط ديموغرافي واستهلاكي مضاعف، وتصدرت ولايات الساحل والوطن القبلي المشهد المائي المأزوم. ودعا المرصد في ختام تقريره لاعتماد تدخلات عاجلة وحلول مستدامة لضمان الحق في النفاذ إلى المياه وتحسين توزيع الموارد المائية. محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي تسجل رجة أرضية مساء الأحد، وذلك بمنطقة بجنوب شرق المكناسي من ولاية سيدي بوزيد، وبلغت قوة الرجة 3 درجات على سلم ريشتر وفق بلاغ للمعهد. دوليا، إيران تقول إنها تقترب من إبرام اتفاق نهائي مع سلطنة عمان

0: تحديد مسارات ملاحية جديدة بينهما عبر مضيق هرمز، لكنها كررت أن على الولايات المتحدة الوفاء بشروط أخرى، منها التعويضات وإنهاء العقوبات والتهديدات العسكرية قبل إعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن رفض بلاده خطة واشنطن بشأن غزة والمؤلفة من 15 بنداً، مؤكداً أن قواته لن تنسحب من القطاع قبل نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل. من جانبها دعت الحركة الإدارة الأمريكية والوسطاء في مصر وقطر وتركيا إلى الضغط على نتنياهو للالتزام بالخطة. كمان القوات المسلحة اليمنية تفيد بأن مدينة المخا وميناءها تعرضا يوم الأحد لهجوم شنه الحوثيون بصواريخ وطائرات مسيرة، مشيرة إلى أن الاستهداف شمل بنى تحتية ومساكن الموظفين ومحطات توليد الكهرباء، إضافة إلى مواقع عسكرية في المنطقة. وأسفر الهجوم عن مقتل 4 من منتسبي القوات المسلحة و3 مدنيين وإصابة 30 شخصا آخرين، غالبيتهم من المدنيين وفقا لما أعلنته القوات المسلحة اليمنية في بيان فجر اليوم.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موج مع موجة.
1: صباح الورد والفل والياسمين ورضايه الوالدين، وان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع، ودعواتي لكل مستعملي الطريق الان اللي ان شاء الله ترافقهم كان السلامه ويعملوا مجهودهم باش يحافظوا على ارواحهم، راهم هما ثروه هالبلاد هذه. ربي سبحانه وتعالى هدانا احسن هدي المواطن التونسي والمواطنه التونسيه، فرجاء استحفظوا لي على ارواحكم، راكم انتم راس مال البلاد هذه.
2: تأميناتك تما وجوهرة اف ام تي في نرافقوكم على خاطر نحبوكم.
1: واليوم باش نمشيو لبعض الاحصائيات اللي توجع ترعب تخوف، لكن لازمنا نقولوها. السنة والى حدود تقريبا نهاية الاسبوع اللي فارت، عدد الحوادث اللي مشاركة فيها الدراجات النارية الموتورات معناها نصف الحوادث إجمالا، معناها 1374 حادث، خلفونا 351 قتيل، ما يقارب نصف القتلى متاع مجموع الحوادث، و 1539 جريح، كيف كيف تقريبا 40% من مجموع الجرحى متاع مجموع الكامل للحوادث. باش تفهموا شنو هو الخطر اللي يحدق بالموتورات، وهذا أمر زاد راهو ماهوش خاص بسنة، راهو كل عام كل عام قاعد يتعاود، ولربما العدد يزيد يكبر. المهم نحبوا نلفتوا الانتباه، انتباه أصحاب الدراجات اللي خطورة الدراجة الحقيقية أكثر عليهم وعلى الركاب اللي معاهم من على المترجلين. فمثلا السنة 1160 جريح بين سائق ومرافق دراجة نارية، نفس الشيء 320 قتيل الله يرحمهم وينعمهم بين سائق ومرافق في الدراجة النارية. الأسباب إجمالا معروفة، الكاسك، نسوق ما غير قاسك قال لشنوة تقلقني سخان، أخوي صحيح سخانة وسيف، أما نتحمل سخانة خير من نعرض روحي للموت. راهو أمر وموجود ونراو فيه بعينينا، وهذا الأمر معناها وتيرته عالية برشة. سبب آخر من الأسباب اللي نراوها بعينينا زاد، موتور مركب زوج وثلاثة والله ساعات أربعة عائلة كاملة أي بشي بيوم للشط. حاجة أخرى، بالله موتور من غير ضو زادة في الليل علاش معمل يا صاحبي؟ حط في بالك رأي السيارة ولا الشاحنة ما تراك الجملة، خاصة عاد كيف يبدأ السائق تعب ولا يتكلم بالتليفون ويجري وتحب روحك تمنع. بصراحة رأي سياقة الدراجة النارية خطيرة بارش وبرشة زد. وبالله حاجة أخرى، أصحاب السيارات والشاحنات نحاولوا ننتبهوا في الطريق في الليل خاصة وحتى في النهار. الدراجات النارية راهي وسيلة سير خطير على صاحبها، حاولوا تردوا بالكم عليهم، وسيلة هشة ومش مستقرة جدا في الطريق، نحاولوا ننتبهوا لهم الكلنا مع بعضنا باش نقصوا من الوفيات على الأقل. ودليلكم انتوما ملك
2: تأميناتك تما وجوهرة اف ام تي في نرافقوكم على خاطر نحبوكم.

0: تسمع من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موش معنوجة.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملية الطريق الآن. نرحب بالخليفة متاعنا من جديد.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي فكرها بهم إن شاء الله يوصلوا سالمين، اللي حضروا في روحهم إن شاء الله موافقين. لو رضيت الوالدين بداية أسبوع موفق الجميع.
1: أحسن ما قلت سيدي العزيز، نمشي الأفراح ونهني كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 10 أوت، ونستقبل مكالمات اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم. بعثونا SMS روا على 85 990، كتبونا الاسم واللقب متاع العزيز عليهم ورقم التليفون متاعه، وقالونا فيقوهم من النوم وهديوا لهم الكادو الرائع اللي هو المنقلة متاع سيتي واتش.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقة مع العايشة القولي، نقول لك صباح الوردة العايشة.
1: مدام عايشة مرحبا بيك للا. ألو مش موجودة، تنشوفوا اللي بعد.
2: شوفوا زينب الزرقاتي، صباح الوردة لزينب.
4: ألو صباح الخير،
2: كل عام وانت حي بخير يلا.
4: عايشك ربي يفضلك.
2: معنا زينب هكا ولا؟
4: أي زينب.
2: منين تكلم فينا لزينب؟
4: من حمصة حاليا.
2: حاليا؟
4: أي
2: مرحبا بك حالين. وبعد حالين من حمام سوسة، وانت منين؟ من
4: اني اصلا من بلاد عربي، اما انا في حمام
1: سوسة. العرب
2: سوسة،
1: بلاد العرب سوسة اللي بالمحلاها محلاها. هاي هاي هاي
2: يلا زينب، ان شاء الله كل عام وانت حي بخير في سوسة وفي بلاد العربي وفي حمام سوسة وفي كل مكان. قداش عملت اليوم زينب؟
4: عملت 27 سنة.
1: تنبك الشباب، الله مصلي على النبي، ان شاء الله ديما هكا فرحانه يا زينب.
4: عمر الزهور.
2: عمر الزهور، والله يعطيها الصحه. اي يلا زينب، اعطينا شكون صاحب او صاحبه المفاجاه؟
1: هو
4: هو والله، هما ماما وبابا ديما يسمعوا فيكم ويتابعوا فيكم وكل شيء.
1: ربي يفضلهم بوسهم بينهم الزوز.
4: سمح
1: قلت لك بوسهم اللي من جبينهم الزوز، ربي يفضلهم.

0: امين يا ربي، ربي فضلك عايشك. معنا شخص لا لديمة تباجة ورفين برشا برشا برشا، اللي هو سي محمد بن حسين ربي فضله، اللي هو في مقام جدي ربي توفي عمره ان شاء الله، هو اللي نصوره عملها
1: اللي هو محمد بن

0: نسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موج مع موجة.
1: باش نمشي لصفاقس وتحديدا شط الشفار. ناس تفيق بسياراتها، مش سيارة راه، ومش اثنين ومش ثلاثة، مجموعة كبيرة من السيارات مكسرين ومسروقين. علاش؟ شفما كيفاش هالعصابة هبطت؟ لأنه مجموعة من السيارات على الشط. ها نشوفوا في الفيديو، شوفوا شو اللي عملوا. السيارات تقريبا الكل اللي موجودة في المنطقة هذيك تعرضت للتكسير، للتهشيم بيعتمي معنى الكلمة، وأيضا للسرقة. علاش؟ كيفاش؟ خليفة بن سالم يجاوبنا في لاريير بلان.
2: أريير بلان.
3: أريير بلان.
4: ما تلقى كيفاش تفسر تو؟ نبحث عن التفسيرات حاتم للمأساة هذه. بالحق واحد عمل تبحيرة، حبط يعوم هو وعائلته ولا وقربائه، يرجع يلقى سيارته، سيارة ماهيش رخيصة اليوم في البلاد. وحكينا أكثر من مرة بداية الصيف عن مشكل هالمأوى على الشواطئ التونسية، وساعات ثم ناس تقريب هما اللي يقرروا وينفذوا شكون يدخل شكون ما يدخلش، وياخذوا حتى في إتاوات. ربما هذا أحد الأسباب. علاش قلنا نمشيو للمنبع على مستوى المصدر؟ سي حسين غني نائب المجلس المحلي بعمادة الشفار، معتمدية المحرس، يعني المكان بتاع الحادثة هذه. نقول لك سي حسين صباح الورد.
5: صباح الورد، صباح الخير خويا خليفة، تحية صباحية ليك ومن خلالك إلى كافة متابعي ومستمعي قناة موزايك اف ام.
4: جوهرة اف ام.
5: جوهرة اف ام.
4: حاتم بن عمارة مرحبا بك وكل إذاعات سي حسين. طبعا كنا نشوفه في الفيديو قبيلة على فيه حاتم ويحكي على المأساة هذه، سيارات مكسرة ما نعرفوش تسرقوا ما تسرقوش.
1: من سيارة ورينا البواتاجون محلولة، من عملية السرقة اعتقد موجود. علاش يحلف البواتاجون؟
4: أي هذا هو
1: باش يهويها باش ينسمها. ما هو أكيد فما حويش. سي حسين، قداش من سيارة تقريبا تهشمت وتسرقت؟
5: والله هما تقريبا السيارات الموجودين ما نستحضرش العدد بالضبط كذا، ما في حدود
1: برشا،
5: في حدود 8 سيارات حاجة كيما هكا. هما اللي صارت عليهم التهشيم هذه والسرقة، اللي هما كانوا حقيقة كانوا في، هي ماهيش مقاوي، هي هما كانوا في معناتها في شيرة بعيدة على البحر، ماهيش قريبة للقاوي، أنا بعيدة شوي.
1: حطوا سيارة غاديكة وهبطوا على ساقيهم للبحر.
5: حطوا سيارات غاديكة وهما دخلوا البحر على أساس للبحر، هما دخلوا المنطقة هذيك، منطقة شفار سياحية، هي امتداد تقريبا 10 كيلومتر شواطئ من نقطة شفار نقطة القديم حتى للمحرس. هي امتداد 10 كيلومتر شواطئ، ولكن هما ما مشاوش وين المقاهي، وين السونترفيل معناها هذيك، حتى تكون على معناتها في على الاقل بحذا شكون. هما في بلاصه بعيده شوي، واستغلوا انه ما فما حد، قاموا بعمليه اللي هي يمكن ما دامتش برشا، وقاموا بهلتهم، يمكن يكونوا محضرين معناتها ما نعرفوش الحيثيه. ثم امور، ثم ابحاث وقاعده تصير وكذا، ان شاء الله في الايام القادمه يصير خير.
4: هو المنطقه هذيك يعوموا فيها الناس هكا ولا؟
5: اي المنطقه هذيك يعوموا فيها، خاطر هي امتداد الشاطئ كله، شاطئ سمح هذيك يعوموا فيه الناس كل. ما هي المنطقه هكا من زاويه شوي، معناتها هي عباره هي حتى قبل الباركينجات هذوما، هي هذه بلاصه خارج الباركينجات.

0: معنا بعيدة شوية هذيك بجنب بجنب هذه ثم الويكيكية هذه والمنتزه الآخر هو منتزهات صارت جديدة في الشفار الآن بلاج هذوما هما جاوا يعوموا الشيرة هذيك اللي هي الشيرة بعيدة شوية معنا ما بين بعيدة شوية على بعيدة شوية وين وين وين المقاهي وين وين السونتر هذيك
1: ما مشاوش ما مشاوش وين فما وين فما كل حركية تجارية وال هذوكم
0: هي بعيدة لك الحركية التجارية الواحد هي كان جات غاديكا في الشارع هذيك ما نجموش لأن موجودة غاديكا لكاميرات سيرفيونس موجودة موجودة الناس غاديكا العباد موجودة المصطفين موجودين وأصحاب المحلات التجارية والحوانت موجودين أنت من مركز الحرس حتى على امتداد هاك الحوانت والديار كل غاديكا فما معناتها غاديكا تحط كرامتك وهذه من خلال
1: هذا ما يبررش انه الكرهب اذا كان ماهيش باركينج ولا ماهيش قريبه من الكرهب يقع الاعتداء عليها كولا سي حسن
0: لا ما يبررش احنا ضد الاعتداء وضد المظاهر هذه
1: خاطر ثم اللي قاعد يتقول انا تبع طبعا ديما في مواقع التواصل لانهم ما حطوش في الباركينج او ربما لانهم معناها ما يدفعوش في كل الايتاوات او غيرها
0: والله اخويا خليفه هو اخويا خليفه الشاطئ هو الشاطئ محلول من معناتها تنجم تدخل مش معناتها ثم زوز ولا ثلاثه مداخل معناتها من شيره المحرس من غادي تنجم تدخل الشيره هذيك ولا من شيره نقطه الشفار انت جاي من تريقابس تنجم تدخل من الشيره هذه ثم مدخل الخطيفه اللي هو المدخل ثم مدخل فرعي زاده معناتها ثم عديد المداخل هي ماهيش تنجم تدخل من عديد ثم عديد المناطق تنجم تدخل منها ولكن كوعد ما تنجمش انت تحصل شكون يجيك وما يجيكش قد يكونوا ناس من برا معناها استغلوا الفرصه انه ما فما حد وكذا وقاموا بالعمليه هذه ونجم يكون من تحت السرقه مادام كسروا الكراب ويتركسوا اكيد هي لو سرقات ما سرقه يحبوا يهزوا يحبوا يسرقوا امتع ولا
1: المنطقه سي حسان شو اسمها بالضبط خلينا نقولوا للخيان ينتبهم كيف يمشيوا الغاديكا دو بريفيرونس السيارات يحطوها في اماكن فيها هكا حركيه
0: هي السونتر هي السونتر نتاع الشفار وين ثم المحطه نتاع اللواج نتاع القطار واللواج والكار والبيس وثم الحوانت المحلات التجاريه هي غاديكا كل اللي راكو غاديكا وغادي يكرهها بخاطر ما ينجموش يمشوا على خاطر ثم بعض المحلات والناس كل معنا تشوفها الكرهب انت كرهبتك تشوفها ما نجم مسها حتى الناس
1: رفعوا قضيه اكيد شكاوا للشرطه والشرطه خذات بزمام
0: منهم هما ثم الشرطه غادي ثم الحرس الوطني غادي مركز الشفار مركز الشفار الحرس الوطني قدموا شكايات وكذا وخذوا وسمعوهم الحرس وباشروا الابحاث نتاعهم وقاعدين قايمين دورهم ونحب من خلالك سخيفه والله انا الامل معنا هذه تسمى حاله منعزه من الامل قام بعديد النجاحات الاخرى في الـ في الـ في الـ في الشد معناتها للناس المشاكل الكل معناتها تبع سوى قام بنجاحات كبيره ياسر هي هذه حاله جات معناها باش ما نحملوش الامل
1: لا يا صاحبي نحملوا لا
2: من 8 كرهب مش شويه
1: لا مانيش نحملوا في المسؤوليه لحد حد رد بالك راهو لا هو الامن نتاعنا والحمايه المدنيه واولادنا وبناتنا تبارك الله عليهم في الصيفيه نتاع سناه يخدموا في خدمه جباره سي حسن
0: لا هو يا اخويا خليفه مش اللي كنت يا مال راني شفت خاطر شفت هذه التصريحات اللي هي كيفاش وما معناتها هما حتى سالوا كيفاش
1: فما تنبير من بعض الصفحات هذا اللي تحب تقصده صراحة أنا خلنا نستغل الفرصة حسان خويا حسان غني نائب مجلس محلي بعيمة شفار معتمدية المحرس شط الشفار يقولوا التحاليل اللي صارت أعطات اللي هو يعوم ولكن يقولوا مسخ هل هذا صحيح ولا لا
0: يا أخويا خليفة شوف الشفار شاطئ ممتاز ياسر من أحسن الشواطئ اللي عندنا في الجمهورية صحيح ثم نقائص كبيرة انه في الاناره وفي برشا حوايج هكا معناتها صحيح كذا اما احنا طلبنا السلطات باش تتدخل في الشفار سوى خاطر هي متداخله غاديك البلايص هذه مثلا بين املاك الدوله والوكاله العقاريه السياحيه والشريط الساحلي باش يتدخلوا على الاقل وتتهيئ البلاصه هذه وتكون على الاقل هي تستوعب هذا الكم الهائل من المصطفين خاطر خويا خليفه احنا نحكوا رانا على تقريب 200 و200000 و500000
2: معك حاتم بالعمارة
0: سي حاتم
1: نعم فما حبيبي سيرج خليفة ولا حاتم كيف كيف هي.
0: كيف كيف سي حاتم فما ما يقارب ال 200 الى 250000 مستافرة من دخول الشفار مش شوي
1: هو في سفيقس شتوت متاع سفيقس من سيدي منصور وإحنا مقدمين القدام يقول لي معاش تعاوم هذاك علاش الناس الكل من سفيقس تمشي للشفار هكا ولا لا
0: لا لا خويا خويا حاتم شاطئ الشفار هذا يتابع مع تنبيه المحرس ولاية سفاقس عندنا زوج شواطئ من أحسن الشواطئ في الجمهورية معناها
1: لا لا سفاقس سفاقس فيل سفاقس
0: لا سفاقس فيل شط
1: سيدي منصور وشط سفاقس ما يعومش دونك يجيو للشفار هكا ولا لا
0: ما يعومش عندنا الشفار ولا قرقنة هي.
1: شفار ولا قرقنة
0: شفار ولا قرقنة هما الشطوطة ديال
1: هو المتنفس اللي... معناها اللي يبقى
0: كيفاش كيفاش يا حاتم
1: هو المتنفس اللي عندنا غاديك في ولاية سفاقس عندنا قرقنة وعندنا شفار
0: الشفار هو المتنفس لولاية سفاقس كل وتقريب الولايات المجاورة مزيد
1: كيف نقول الولايات المجاورة شكون نجم يجي من غادي مثلا شكون هالولايات المجاورة اللي يجيوا يعموا في الشفار
0: يجيوا من سيدي بوزيد يجيوا من جابس يجيوا تقريب من الولايات الداخلية كل
1: مرحبا بهم ونحافظوا بربي على المكسب هذايا نحافظوا عليه شاطئ الشفار ونعملوا الحماية الضرورية ليه زادة أوسي المنطقة هذية يا أما نعملوا باركينج خاص بالمواطنين وفهم شكون اللي عاس عليه ليحمي حماية سياراتهم
2: حتى بريفي يبدأ باركينج وفي نفس الوقت كما قلت يحميوا سيارات الناس لأنه المسألة خذا وقت كما ينبغي هذوم اللي اعتدوا
1: لا لا تكسر في عقله الكرهبة الأولى الثانية الثالثة الرابعة واصل حل بوتاغون في أكثر من مرة شوف فيها محلولة هزمة كتب لخدم الربي فالرجل ما هوش مفجوع ولا خايف مش يجيهم ماليها قام بالعملية تقريبا ما ينجمش يكون واحد بارك
2: مستحيل يكون هذي شخص
1: هذي معناها على الأقل تقدير ثلاثة ولا أربعة وقاعد يعس وزوز هبطوا عليهم فرد هبطة على كل شلة ما تعرضوا له لخيان هؤلاء يكون أقل الأضرار وإن شاء الله يلقاوا حقهم مع الإشارة أنه كيف ندعو إلى تأمين السيارات على السرقة رو مهم جدا لأنه كان مش مأمن على السرقة السيارة
2: اي لا مشكل كبير
1: ما فماش مسكين هكا من كل شيء باهي خليفة نختموا معها مع سي حسان غناي نائب مجلس محلي بعمادة شفار
2: هذا هو حسان قلت وقع فتح بحث تحقيقي في الأمر في نفس الوقت الإجراءات الممكنة في قادم الأيام على مستوى شاطئ الشفار
0: والله هو تو تقريبا اصحاب المقاهي المشيره وين صارت الحادثه هذيك هي بلاصه واسعه شويه وما فيهاش باركين وكذا ينجموا هما اصحاب المقاهي كلي يعملوا يكلفوا هما عمل باعتبار الناس هذه قصدتهم وقصد المحلات هذيك وكذا حفاظا على على على مورد رزقهم وكذا انهم يعملوا يكلفوا
1: ان شاء الله هم يعملوا ان شاء الله السلطات زاد المحليه غاديكا وحتى الجهويه تدخل بسرعه باش نلقاو حلول لحمايه ممتلكات الناس ويجيو يتفرهدوا في شاطئ الشفار شكرا لحضرتك 37 دقيقه هنا على الدنيا وما فيها

0: Jawara Sport.
1: Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: برعايه
3: مخاطبكم مشغول لانه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اريدو طور عالمك جوهر سبور.
4: صباح النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. جماهير النجم الرياضي الساحلي كتبت التاريخ وعطات درس في الوفاء وحب النادي بغلق كل ملفات النزاع، 18 ملف بالتمام والكمال، بداية من أوميجا 150 مليون، البريري 25 مليون، علي جمالي 190 مليون، الغدامسي 45 مليون، فهمي بن رمضان 92 مليون، علي البريقي 122 مليون و 550 دينار، لؤي بن حسين 80 مليون، إيهاب المساكني 304 ملايين، أصيل الجزيري 212 مليون، ياسين العمري 290 مليون و100 دينار، حمزه الجلاصي 281 مليون، صدام بن عزيزه 300 مليون، جودلاد اوتشي لاعب النيجيري 15 مليون، لسعد الدريدي 150 مليون و500 دينار، فوزي البنزرتي 75 مليون، عبد الرزاق بوزره 90 مليون، زياد بوغطاس 23 مليون، في انتظار بقيه الاقساط على اربع اقساط مازالوا كل قسط باش يكون في 47 مليون و500 دينار، ومحمد امين بن عمر 400 مليون. جمهور اللي وفر 3.7 مليارات مداخيل، فيهم أكثر من 3 مليارات مربيح صافية، في التوتال 6 مليارات، والجمهور اللي في ظرف عامين دفع 12 مليار تقريبا، ما نجم يكون كان جمهور من ذهب. الجمهور ما اكتفاش بغلق 18 ملف، بل بدأ في غلق ملفات جديدة نجم تتسبب وقاعدة متسبة في عقل النادي. البارح أيضا سكر الدوسي متاع يوسف العبدلي اللي فيه 50 مليون، دوسي متاع جاسر الخميري اللي فيه 50 مليون، وأيضا دوسي متاع كمال الأحمر اللي هو جون دي جوار فيه 60 مليون. صدام بن عزيزة أيضا بما أنه بقات من الأقساط 200 مليون، بدأ الجمهور في خلاص المونتون هذا، قاعدوا 200 مليون حاليا أنكور أكثر من 46%، دونك تم توفير أكثر من 91 مليون إلى حد الآن. نسمع رئيس الهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي الدكتور كريم العكرود في حواره للجوهرة، فهم شنو قال بعد ما قام به جمهور فريقه.
5: دكتور كريم العكروت رئيس الهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي، قبل كل شيء ما تنجم تكون كم
4: فخور انك عندك جمهور بالحجم هذا وبالقيمة هذه وبالوفاء هذا؟
6: اولا مرحبا بكم، مرحبا بجوهرة فام. الحقيقة بتربي وي اقل حاجة كلمة قال لي احنا فخورين جمهور لتوانا، ما احنا الفخر نتاعنا من الاول موجود فيه، احنا منها الاول جمهور هذا جمهور كبير يعرفوه القاسي والداني، جمهور هذا يعطاه برشا، يعطي ديما برشا، وعمره ما يقول على جمعيته بحتى شيء، دونك ماهوش غريب على جمهور لتوان باش يعمل هبة ذي التاريخية وباش ما يخليش جمعيته، خاطر ما نجمش جمهور الإطوال يخلي جمعيته باش توصل الوضعية تكون باسم الإطوال من جمهور الإطوال. دونك الحمد لله يا ربي ما كان عندي حتى شك اللي هو قادر، وهو راه قادر باش يعمل أكثر من هيك. دونك تحية كبيرة من القلب جمهور الإطوال العزيز الغالي أينما كان، في سوسة، في الساحل، في كام تراب جمهورية، وفي خارج الوطن.
4: 18 ملف تم غلقهم بالتمام والكمال، كنت متخوف في وقت ما، كيفاش عشت الفترة هذه؟
6: الحقيقة متاع ربي واش نصرح الجمهور، ديما يعني في مخي فما بلون أ بلون بي بلون سي، ديما ما نجموش نكون نحطو بلون برك، عملنا البلون داكسيون هذايا وكانت المدة قصيرة برشا، وحضرنا رواحنا برشا دي سيناريو، وقلنا لازم نوصلوا بقدة ربي، وحتى كان ما وصلناش عندنا بلون أ بلون بي، مي قلنا نجحوا البلون أ والحمد لله نجحنا فيه. هما 18 دوسي فيهم منهم دوسي سياسيين الشيخاوي اللي هو كما قلتها بكري في اللايف، نحب نشكر شكر جزيل على خاطر هو عم ناول دوسي هذايا صح من غير ما خذي حتى دينار، وسين صح من غير حتى دينار باش ما يوقفش جمعيته وجمعيته الام ليتوال، دونك شكر جزيل ياسين. وزدنا اوتشي اللي هو ولاو 19 دوسي، دونك بارابور سا هما 19 دوسي اللي هما يمنعونا من الانتداب، الحمد لله يا ربي لمينا الفلوس نتاعهم، دونك ان شاء الله باش مول نعمل ريكوفرمون تاع الفلوس كما شفتوا الويكاند هذا برشا فلوس وكل شيء، دونك نبعثوا لي جوار بار كونت بونكير، وبعد نبعثوا المحامين ناخذ الكيتوس نتاعنا، والحمد لله ربي هذه مرحله اخرى تسكرت. احنا عندنا ثلاث سنين بينا بالفيفا عام 2024 كان دوسي مهم برشا، وصلنا قريب 6 مليارات و700 وسكرنا لي زيترونجي الكل، وهذيك فما خطر برشا، عملناول كيف كيف عملنا مليار و700 ولا أكثر شوية، وبعدها قصتنا المبالغ من مالوغوزمون عن الكوميسيون اللي تيجي وقفت على العمل بلود، فما بلود هيك علاش ما توصلناش وعاود رجعنا توا، وسنين المونتون كيف هي ديون متراكمة، أنا معناها قاعدين تخلص وإحنا باش نواصلوا توا كونترامون العام اللي قبل باش يكون إن كونتينيتي، لازم جمهور الإطوال يعرف اللي الدوسيات اللي لازم نخلصوهم توا ما في حتى كلام، مي على طويل ماش حبوا الخسرة، حطوا دوسيات نستبقوا وكي يبدا عندنا شويه فلوس نجمو نربحو شويه معناها في المونطون ونجمو نعملو ديكسيون مش كيما تبدا مخسور وكل شيء. مي الحمد لله ربي ثقه ديما في ربي، خاطر ربي سبحانه هو اللي سخر الناس، هو اللي يحل بيبان، هو يقول الشيء يكون فيكون. دونك ربي عندي ثقه كبيره في ربي، وربي سبحانه وتعالى ما خيبناش، ما خيب جمهور الاطوال، خاطر برشا ناس باهين طيبين جمهور الاطوال، وربي نظر لهم باش تحلت الامور، وان شاء الله ديما متالقين، وان شاء الله من الحسن الى احسن يا ربي، وان شاء الله القدام ان شاء الله جاي خير.
0: شكرا لك.
4: مادام نحكيو على النجم الرياضي الساحلي، الفريق كمل البارح طرابلس في مدينه حمام بورقيبه بالفوز على الاولمبي الباجي بنتيجه 2-0. ستاج اللي خاض فيه الفريق 3 مقابلات وديه، البدايه كانت ضد الاولمبي الباجي التعادل 0-0، ثم ربح امل حمام سوسه 2-0، والبارح وديه ثانيه ضد الاولمبي الباجي فاز بنتيجه 2-0. التشكيله اللي بدا بها المدرب الفرنسي كريستيان براكوني البارح: صبري بن حسن، حسام دكدوب، امبروز اوشيغبو، عزمي غوما، احمد الزرقاتي، عثمان ديكي، بوسليما سانغاري، ريان غارا، اشرف بن ذياف، وساندي. ونذكر قبل الساج هذا ليتوال كانت لعبت مقابله وديه ضد ترجي جرجيس في استاد محمد معروف، كانت وفات بانتصار الفريق 2-0 بفضل ثنائيه اسامه عبيد. الامل الرياضي بحمام سوسه هبط بلاغ اكد من خلاله انه قرر فسخ العلاقه التعاقديه مع اللاعبين لحبيب البريكي وخلدون منصور والعدول عن نيه التجديد عقد اللاعب محمد امين تريتر بعد قيامهم خلال فتره التربص الاخير بجمله من التصرفات والسلوكيات المخالفة للانضباط اللي تمثلت في حالة من أو أحداث حالة من التوتر والبلبلة داخل المجموعة، وقيامهم بالتحريض الملعبية والتطاول على أعضاء الهيئة المديرة، وأيضا مس من سمعة الفريق داخل مركز التربصات. ويقول الأمل الرياضي بحمام سوسة هذا ثابت من خلال جملة من المؤيدات، وأكدت الهيئة المديرة للأمل الرياضي بحمام سوسة أنها قررت إبعادهم نهائيا على الفريق وفك الارتباط معهم، وأنها لن تتوانى عن معاقبة كل من بشي يعمل إساءة للفريق تاريخه ورجالته. لاعب النادي الافريقي فهد المسماري قرر فسخ عقده مع الفريق بجديد من جانب واحد بسبب عدم حصوله على منحه التاهل للتشامبيونز ليج الافريقيه المقدره ب 50,000 دولار واللي موجوده في عقده. مسؤولين النادي الافريقي شافوا انه الملاعب ما ساهمش فعليا في تاهل الفريق، وزوز مواسم عمل فقط 3 تمريرات حاسمه. CSS فاز البارح وديا على سان بيدرو الإيفواري في ملعب الطيب المهيري 0-0، هدف محمد صالح المهذبي في الدقيقة 70. CSS منتظر أن تدخل في ستاج في تونس العاصمة خلال هذا الأسبوع باش تخلو زوز مقابلات ودية ضد كل من الأولمبي الباجي وأيضا نادي حمام لنف. تقدم ساقيت الدائر فاز والدين على المنتخب الوطني لأقل من 21 سنة مقابلة لعبت في أنيكس استاد حمادي العقربي برادس، الهدف الوحيد في المقابلة هدف تقدم ساقيت الدائر سجله زياد العلوية. الملعب التونسي تعادل وديا مع شباب بالوزداد الجزائري لدربه التونسي نبيل معلول، هدف مقابل هدف سجل للفريق الجزائري محمد علي بن حمود اللاعب التونسي، بينما هدف البقلاوة سجله رفاء الرياحي. نادي حمام لنف بقيادة مدربه شمس الدين الذوادي خسر البارح وديا ضد شبيبة القبيل الجزائري بنتيجة 2-0. الشمال القطري أعلن البارح تعاقده مع متوسط ميدان التونسي محمد علي بن رمضان. بن رمضان 26 سنة قادم من الأهلي المصري، وهي المحطة الرابعة في مسيرته بعد الترجي الرياضي التونسي، فريق فاروش المجري، الأهلي المصري والشمال القطري. تحكيوا على أبرز مقابلة ودية لعبت البارح على المستوى الأوروبي، مانشستر سيتي فاز على أتلتيكو مدريد 3-0. دومانجيز كان سجل لأتلتيكو مدريد دقيقة 43، ثم عمر مرموش اللاعب المصري سجل دوبلي للسيتي دقيقة 57 ودقيقة 59، وآيت نوري كان سجل هدف الثالث في دقيقة 90. كانت هذه أولى نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرة فهم كونات، وأيضا على الباج متاعنا سبور جهرة فهم. شنهاركم أسعد الأيام.
7: Un fan de notre page officielle Facebook Jawar FM. Jawar FM.
8: Et soyez à l'affût de toute l'actualité. Jawar FM. Publicité.
0: اليوم كل شيء يتبدل، لا تكنولوجي، لي ميتي ومستقبلك انت اللي تصنعه. وفي البوليتكنيك دو سوس ما نعلموكش برك، احنا نكونوا مهندسين يعرفوا يفكروا يبتكروا يقودوا مشاريع ويخلقوا حلول. شيب ايكول بوليتكنيك دو سوس تلقاو دي فورماسيون مودرن انكادرمون دو كاليتي ودي ديبلوم اكريديتي اوراس باش شهادتك تكون معترف بها محليا ودوليا. اذا تحب تبني مستقبلك على اسس صحيحه كلمونا على 99 277 877 ولا مرحبا بكم في الكامبوس جيفي القلعة الصغيرة سوسة. إيكول بوليتكنيك دو سوس، لو سوكسي كومونس باغ ان بون شوا.
9: من غير مقدمات، اش ا عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين، الرخص والبشاشة. اي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدا من نهار 7 اوت والتخفيضات توصل ل 20 30 وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. من الملتقانا في لي ماغازان اش ا ولا في السيت ha.com.tn. اش ا توس بور لا مود، لا مود بور تو.
0: موعدكم يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي. برشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار للحداش متاع الليل.
10: Les soldes en beauté chez Fatal. Profitez de remises exceptionnelles de 20 à 50% sur des centaines d'articles. Rendez-vous vite en magasin et en ligne sur fatal.tn. Fatal, la beauté révélée.
0: في إطار توسعتها تعتزم شركة ميتيك تونس المختصة في تشكيل وخياطة لوازم السيارات من الجلد سيدي عبد الحميد سوسة انتداب عمال وعاملات بدون خبرة وعاملين وعاملات مختصين في الخياطة مع ضمان أجر وحوافز مالية هامة، منح شهرية، تغطية اجتماعية وترقيات مهنية وتوفير نقل مجاني في ولايتي سوسة والمنستير. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الأرقام 98 77 55 97. تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح، صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موج مع موجة.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي طريق، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. أحسن سوم في تونس، سمعناها برشا مرات سيف السنة الكلمة هذه. شو معناها أحسن سوم في تونس؟ يعني ما تلقاش أقل، يعني من غير ما تلوج ومن غير ما تسل ومن غير ما تقار. وأكيد عرفتوني على شكون نحكي، نحكي على براءة فواياج، واللي سيف السنة حبت تدلل الحرفاء متاعها من الشمال إلى الجنوب بأحسن العروض وأقل الأسعار لحجوزات الفنادق لهذا الموسم السياحي. بسامبل كليك على السيت ويب متاع براءة فواياج www.braavoyage.com تريزرفي أوتيلك بأحسن سوم في تونس.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تبرهيقة. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا سوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.braavoyage.com تبرمج صيفك على كيفك. براءة فواياج، votre partenaire de confiance.
1: وكيف قلت لكم بسامبل كليك على السيت ويب متاع براءة فواياج www.braavoyage.com راك تريزيرفي اوتيلك باحسن سوم في تونس. ولازمك زاد الحاجه، الشرط الاساسي توا شويه سرعه، تزرب بشويه وفي اسرع وقت ممكن على خاطر الامكانيات نقصت. شو معناها؟ بدأت تنقص برشا بما أنه وصلنا لذروة هذا الموسم السياحي، والوتلة كلها تقريبا معبية، وإن شاء الله ديما الوتلة متاعنا معبية والسياحة في انتعاشة وتحقق فيها هذه النجاحات والأرقام القياسية. وبلادنا دائما وأبدا قبلة لكل زوارها من مختلف الجنسيات، وهي بمليون ألف خير. ملالي ناوي يهز العائلة والصغيرات ولا العرايس الجدد لوتيل من الوتلة المزيانين اللي عنا في تونس، ما عليه كان يدخل ل www.braavoyage.com وألا يكلم توا الأرقام اللي باش نذكركم بيهم ويريزرفي بأحسن سوم في تونس. أي نعم، بأحسن سوم في تونس. 70 عندك 550-020 70 550-020 70 550-020 وعندنا 21-8-8-1-8-8-2 21-8-8-8-2 وعندنا 21-8-8-8-8-21-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موج مع موجة.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، والفقرة هذه تعطينا بارشة موجات إيجابية بإمضاء لسوبر كوندكتور دو كاتاسيرونس، هالناس الممتازين هالرائعين اللي حافظوا على سلامتهم وسلامة الركبين معهم وسلامة كل مستعملي الطريق عفوا، وحقوا دي ريكور على مستوى عدم التسبب هو ما يتسبب في حتى حادث لمدة طويلة، انطلقت من 5 سنين فما فوق، كيف نقول 5 سنين فما فوق معناها من 5 سنين وصلنا رانا 54 سنة وتعدوا معانا 54 سنة دون ما يتسبب في حتى حادث. هذايا لو ريكور متاع السنة، يمكن يطيح مازالوا عندنا باش نكرموهم لخيين اللي هما ما عملوا حتى حادث من 5 سنوات فأكثر، وأسوري جات أسيرونس يوميا نكون سعداء باستقبالهم وتكريمهم. كما اليوم باش نكرم رمزي الرحالي اللي هو أسوري في سنتر أوربانور أجونس جات أسيرونس أجونس هلا حسني سنتر أوربانور
2: جات أسيرونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: سفيان الرحالي وأخيرا مرحبا أخوي.
3: خويا صباح النور خويا حاتم، شنو حوالك؟ لاباس؟
1: منورنا يا سفيان يا باهي. شكرا لك على تفاعلك معنا وعلى مشاركتك اليوم، خاصة نحن نكون سعداء باش نكرموا المتألقين في المحافظة على سلامة الناس الكل وانت واحد منهم. هات نتعرف شوية ساعة على سفيان الرحالي، قداش عندك أسوري في جات أسورونس أجونس هلا حسني سنتر أوربانور؟
3: من 2019-2020
1: أكيد. ستة سنين موجودين به أو 7 سنين. ثم أنت قديش عندك من خديت البرمي؟
3: من 2010
1: 16 سنة تو به. قديش عندك أنت ما تسببت في حتى حادث؟
3: الحمد لله بسم اللي خذينا من 2010 يعني ما شاء الله نشوف
1: عني بي وتبارك الله الحمد لله يا اخوي، ان شاء الله 50 و60 و70 سنة اخرين وانت ما تسبب في حتى حد يبقى عليك. لكن اخوي العزيز يظل يفهم مجهود تقوم به من اجل المحافظة على سلامتك وسلامة الركبين معك وسلامة كل مستعملية الطريق، هكا ولا لا؟
3: اكيد خويا.
1: شنو السر؟
3: والله انه ديما واحد يحط في باله انه هو هز ارواح فهمتني ولا ما عندوش كي قاموس السرعه المفرطه هذه كما برشا عباد متهوره، التطبيق كما اشارات المرور ما نفوتوش الجري 140 و50 هذه ماذا بينا معناها ما نوصلوهاش ديما 100-110 في الروت، وإن شاء الله ربي أخويا ديما يبقى علينا الستر وهذيك هي أخويا اللي خاف من جهة أخويا حاتم.
1: أحسن حاجة اللي خاف من جهة، وربي سبحانه وتعالى قال ما ترميوش أرواحكم إلى تهلكة، معناها مش يجي يقول لي قضاء وقدرتي، أنت ترمي روحك وبعد تقول لي قضاء وقدرتي.
3: والله
1: بالنسبة للعناية للسيارة، هل تهتم بالعناية بسيارتك
3: بجميع الأنواع؟ ديما بقدرة الله كذا عندنا سفرة طويلة شوية، بقدرة الله أول حاجة نتفقدوك العجلة الأربع عجلات نشوفوهم في الهواء فهمتني ولا نعطوهم قداش فهمتني ولا 2.5 كيلو 2.6 كيلو والحجم الإطار نتفقدوا كالزيت نتفقدوا كالماء وقدرة الله وطريق السلامة فهمتوا الله وربي يبقي علينا الستر هذيك هي يا حاتم.
1: إن شاء الله ديما ترافقك كان السلامة، إن شاء الله ترافقك كان السلامة وربي يبقي عليك الستر. عندك راو كادو أنت من اللي سوبر كوندكتور دو جات أسيرونس، أنا كنا سعداء مصافحتهم نتعرفوا عليهم ونكرموهم، لكن وسي جات أسيرونس تقدم لك هدية، تعرف شنية الهدية وإلا نقول لك؟
3: والله اللي يجي مرحبا خويا حاتم، حقيقة اللي يجي مرحبا بيه، معنا بحقيقة ما عنديش
1: اللي يجي هاني باش نبدا نقول لك وانت دليلك ملك، معناها وين تقول لي هذايا راني نقف
3: ان شاء الله.
1: باش نبداو 100 دينار 150 دينار 200 دينار 250 دينار 300 دينار نواصل
3: في 300 دينار مثيري 300 دينار في 1000 بركة قناعة واحد قانوع واحد ماذا به أشري كما قلت لك اللي يجي مرحبا مثيري
1: جات اسيرونس تقول لك لا راك يا صاحبي من لي سوبر كوندكتور دو جات اسيرونس ودخلت للكلوب 100 وشويه عليك 300 دينار تهديدك كارت اجيليس كارت اجيليس فيها 500 دينار اسونس من عجيل انرجي تهديها لك جات اسيرونس وتستاهل هذا واكثر صاحبي العزيز برافو عليك
3: يا حاتم برافو عليك بفضلك خويا عايشك تحيه ليك تحيه للعابين معاك ان شاء الله بربي خويا حاتم انا باش نشكر مدام هالة حسني أجون سيرتان سنتر إيربان نور بسم الله ما شاء الله عليها خلق وأخلاق أنا واحد من الناس تو نتعامل معها 6 سنين والخمس سنين ما شاء الله عليها والله ربي يبارك لها نوجه لها تحية كبيرة لها وربي يوفقها إن شاء الله
1: بالحق
3: إن شاء الله والله والله
1: جماعة قاتا سيرون سمح لهم ريت
3: والله ربي يبقى عليهم ستر بالرسمي والله سبحان الله إن شاء الله من حسن إلى أحسن
1: ان شاء الله ديما هكا لاجونس هاله حسني راهي موجوده في السونتر اوربان نور اللي هي متاع جات اسيرونس بطبيعه الحال مثلا هاله حسني اعطيني وين بالضبط امون سهل لي العمليه وين في السونتر اوربان نور
3: ثم لوكاليتي ثم بنك زيتونه بجنبه هي جات اسيرونس ديجا وزاره البيئه ثم رومبوا تمشي قدام شويه
1: وزاره البيئه عرفت سهله برشا وين الرومبوا هذاك هاي عرفتها
3: وين الرومبوا هذاك
1: في السونتر اوربان
3: حتى ما عندكش فلوس تسيريك مدام هذه ممتازه ياسر حتى ما عندكش فلوس
1: الله يرحم والديك تسيريك
3: الله يرحم والدين وولديها وولديك معاهم
1: شكرا شكرا لك نورتنا سيدي العزيز يعطيك الصحة وفيليسيتاسيون على الكادو إن شاء الله ديما هكا محافظ على سلامتك وسلامة كل مستعملي الطريق وخاصة زاد الركبين معك
4: Les soldes d'été sont enfin là. Avec Lee Cooper, profitez dès le premier jour des soldes d'une remise exceptionnelle. Tout seul hâtel ce team filmier. Ne manquez pas cette occasion. Wartar et les Tabali, mais les collections hommes, femmes et enfants. Rendez-vous dans les magasins Lee Cooper All Cool ou à le site lgd.com.tn. Lee Cooper, solde les prix, jamais la qualité. في مونوبري les offres imbattables وحتى ال 16 août تجيكم بأوفر الدوخ غلاس جيل ايس 1 لتر ب 8 دينارات و 990 مليم ومعاه الثاني بلاش يلا ما تفلتوش الفرصة مونوبري ديما معك وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn Exist, you can't resist
5: Les soldes en beauté chez Fatal. Profitez de remises exceptionnelles de 20 à 50% sur des centaines d'articles. Rendez-vous vite en magasin et en ligne sur fatal.tn. Fatal, la beauté révélée.
6: من غير مقدمة. HA عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين. الرخص والبشاشة. أيي. نحكي على البرومير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل ل 20, 30 وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. من الملتقى قناة في المجازين HA ولا في السيت HA.com.tn HA tous pour la mode la mode pour tous
7: جوهرة
8: publicité
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة
9: من 6 إلى 9
0: الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
10: على جوهرة FM TV موجة مع موجة
0: ميتيو على جوهرة FM
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن واللي أدعوهم وأدعو كل مستمعين ومشاهدين الأعزاء الغالين باش نمشيو مع بعضنا بالتفصيل بالخريطة بالتوقعات لليوم وغدوة وبعد غدوة باش نعطيكم درجة الحرارة اللي باش تعرف ارتفاع نسبي مقارنة مع البارحة. الارتفاع هذا راهو ماهيش موجة حر جديدة ولكن ارتفاع لربما حسب المعدلات او يفوتها بشوية متاع وسو وشهر اود. توا تقارنوا وحدكم كيف نعطيكم هذه المعدلات متاع اليوم وغدوة وبعد غدوة درجة الحرارة باش نعيشوها في مختلف ولايات الجمهورية. ننطلق ساعة بنشرتنا اللي تقول ما يوم يستقصي اليوم 12 أوت 2026 هي السحب القليلة اللي باش تكون بأغلب الجهات وتكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم راهي تتقوى نسبيا بعد الظهر بمنطقة سيرات. بحرنا قليل الاضطراب ثم مضطرب بمنطقة سيرات. الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات، وتوصل إلى 43 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. نمشي للخريطة متاعنا اللي تم تحينها منذ قليل في حدود 7 صباحا و 41 دقيقة، واللي تعطينا اليوم في الفترة الصباحية درجة حرارة تتميز بكونها مستحبة نسبيا خاصة على مستوى الشريط الساحلي، نقد 29 في المنسير في الفترة الصباحية، 29 في صفاقس، لكن تعرف ارتفاع في الجنوب التونسي 36 توزر 35 قبلي، في حين في منزرة تونس 32 درجة تونس الكبرى ومعهم زغوان 31 في سوسة 31 زادة في المهدية، ثم أعلى الدرجات قلت لكم هي في توزر 36 درجة. هذا في فترة صباحية مع سماء صافية وقليلة السحب. بعد الظهر شو اللي عندنا بعد الظهر؟ لأن يدخل عنصر هو الشيلي، والشيلي باش يكون على أغلب الولايات باستثناء الولايات الساحلية فماش الشيلي، لكن داخل الجمهورية على مستوى الشمال والشمال الغربي، مثلا الشمال الغربي بشكل خاص، الجنوب الغربي كيف كيف، الوسط الغربي، هذا كل عنا فيه معناها الشيلي يسجل حضوره بعد ظهر هذا اليوم ودرجة حرارة مرتفعة نسبيا مقارنة مع البارحة. هون نشوفوا اليوم بعد الظهر كيف باش يكون طقسنا في بعض الولايات الساحلية. 34 في بنزرت ومعهم نابل 34، 36 في تونس الكبرى، 34 في سوسة والمستير 34، 32 في المهدية، 36 في صفاقس، 35 في جابس، 39 في مدنين، و 38 في تطاوين. بقية الولايات الكل دون استثناء راهو فيهم الشهيلي، وهو نشوفوا مع بعضنا باجة الشهيلي في بقية الولايات كلها. باجة 40، 41 في جندوبة بعد ظهر هذا اليوم، 38 في الكيف، 39 في سليانة وفي زغوان، 40 في القيروان وأيضا في سيدي بوزيد وشهيلي موجود كما قلت لكم، القصرين 39، 40 في قفصة، 41 في قبلي، 41 زادة في برج الخضرة، وأعلى الدرجات اليوم 42 درجة في توزر والشهيلي موجود. في الليل هل يتواصل الشهيلي؟ لا، ما هوش يتواصل، ينقص، لكن تبقى درجات حرارة مرتفعة خاصة على الجنوب، مستحبة على الشريط الساحلي، 28 في بنزرت وتونس الكبرى، أيضا 26 في نابل، 27 زغوان سوسة، 27 هذه الليلة المستير، 27 وأيضا المهدية، 27، 29 صفاقس، مرورا ب 31 في جندوبة، وأيضا 29 في القيروان، 32 في قفصة، 34 في توزر هي وقبلي، ثم نقا، 33 في برج الخضرة، و 29 في مدنين هي وقابس. هذه الدرجات الحرارة الليلية في بعض المناطق كأنها قائلة، كما نقول 34 في توزر قائلة بيتم معنى الكلمة. نمشي مع بعضنا لدرجات الحرارة متاع نهار الثلاثة، هل باش تبقى نفس الدرجات وإلا باش تعرف ارتفاع طفيف؟ لا، باش تبقى الشيلي موجود وتقريبا نفس الدرجات. المناطق الساحلية الكل باش تكون في حدود تتراوح بين 35 تونس العاصمة و 35 بنزرت، 36 نابل، 34 في سوسة وفي المستير، و 33 في المهدية، 36 صفاقس، و 35 في قبلي، 38 مدنين، 37 في تطاوين. بقية ولايات الجمهورية الكلهم درجات حرارة بريسك 40 وفيها الشهيلي من 38 في الكيف وشهيلي و39 في سليانة مرورا ب40 في صغوان 41 في بيجة 42 في جندوبة وإحنا ماشيين إلى حدود أعلى الدرجات 42 درجة في توزر وشهيلي معناها غدوة زاد الشيلي حاضر بعد غدوة نهار الأربعاء هل نبقى في نفس المعدلات ولا ترتفع شوية تقريبا تقريبا نفس المعدلات باستثناء عنصر آخر الشيلي يوصل لبعض المناطق الساحلية الشيلي باش يكون في بنزرت 40 درجة 39 في تونس وشيلي 40 تونس الكبرى معناها 40 في نابل وشيلي في حين في سوسة 38 مفهوم الشيلي 36 في المستير المهدية هذه نتحدث عنها الأربعاء 38 صفاقس 35 جابس 36 بنين و36 أيضا تطاوين و38 برج الخضرة 38 في قفصة وفهم الشيلي 38 في سيدي بوزيد فهم الشيلي 37 في القصرين فهم الشيلي لكن الشيلي نقوه على بيجة جندوبة 40 درجة 38 الكيف و37 سليانة ما فيهمش الشيلي 40 القيروان وفيها الشيلي 42 في توزر أعلى الدرجات وشيلي 39 في قبلي وشيلي تقريب كان نعمل الملاحظة العامة نقى نفس الدرجات باستثناء أنها ترتفع نسبيا بعد غدوة نهار الأربعاء على المناطق الساحلية ويدخل العنصر الشيلي زاد نهار الأربعاء موجود على هذه المناطق الساحلية في حين الحرارة هذه تتواصل ثلاثة أيام اليوم وغدوة بنفس المعدلات تقريبا وتعتبر معناها درجة حرارة متاع ارتفاع في درجة الحرارة ماهيش موجة حر وبالتالي ستيك تسمع فينا ماهيش موجة متاع حر وماهيش متواصلة برشا أيامات فإن شاء الله ما يقصش الضوء كما البارحة يقولوا لي ما قصش في برشا ابقى يا الضوء إن شاء الله تمشي الأمور كما يجب في بقية هذا الشهر شهر أوت شهر أغسطس.

0: اسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. موج مع موجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. باش نمشي في المتابعات لفيديو صار في نابل حسب المعطيات اللي عندنا بتبيع الحال. ها هو الفيديو تشاهدوا فيه. لخيان في الحماية المدنية كما عادتهم جاءوا لإطفاء تقريبا قدحة أسر قدحة نار في بلاصة فيها الكورون بتبيع الحال قدام دار. وها هو الفيديو. هما باش يدخلوا للدار وتتفرق على الدنيا وما عداش بقيه الفيديو.
2: هذا هو
1: اللي يصور
2: يذولي عند الحاله
1: قص هنا يوف الفيديو غزل ودخل بعض وهبط في القاع نصوره في الرمل وما عداش. هل هما لاباس ما همش لاباس؟ حبينا نسل ونطمان ولينا مفجوعين بعد ما خسرنا زوز من خيره وليداتنا راجعين بعد القيام بمهامهم وبنجاح والحمد لله ماشيين لبلادهم. يصير حادث مرور
2: هذا
1: يتوفاو واللي يزيد وجع القلب. خليفة زوجة أحد المتوفين توفيت البارحة.
2: ربي يتقبلها برحمته وربي يصبر العائلة. طبعا حاتم الفيديو خلى حيرة عن الشقاع بالضبط انفجار ولا مشكل كهربائي وغيره. سلامة الأعوان هو السؤال المطروح من قبل العديدين
1: والعباد هي تسأل على سلامتهم. سلامة زوز أعوان هما دخلوا راهو بدأوا يدخلوا والترشيقة جات لطفة اليوم في وجوههم. إن شاء الله يكونوا لباس. احنا باش نمشيو في هذه المتابعة حبينا نسميها متابعة ماهيش بلا رتوش لأنه باش تعطينا التفاصيل ونجاوب على الوضعية الصحية لوليداتنا من الحماية المدنية وإن شاء الله يكونوا لباس يا ربي.
0: متابعات متابعات
2: في المتابعات وجوابا عن الأسئلة كنت تطرح فيها حاتم. شكرا معنا السيد فايز الرياحي نائب محلي عن معتمدية نابل واللي كان معناها يواكب في الحيثيات في حي سيدي عاشور بنابل. سيد النائب قولك صباح الورد.
1: سي فايز سيد النائب مرحبا بيك. ألو أعتقد ما هوش يسمع فيه. نعاودوا الاتصال به حتى ناخو كل صغيرة وكبيرة متعلقة بهذا الحادث المنزلي من منزل هذاك الضوء
2: ضوء دح مشكل كهرباء
1: ماس
2: الكتريك
1: الماس صارت. الأولاد متاع الحماية المدنية جايين باش يقوموا بواجبهم وكالعادة يقدموا صدوراتهم وهما اخذوا الانيسياتيف باش يدخلوا للسيطرة عليه باش يحميوا العباد وفجأة يترشق المكان هذاك معناها ترشق
2: شفنا قدحة كبيرة
1: قدحة متاع نار. شنو صار من بعد الفيديو ما عادش كمل وما لقيناش نوتر فيديو. فخدمنا الموتورات اتصلنا باللخيان في الحماية المدنية اتصلنا بالنواب متاع نابل وحاولنا باش نعطيوكم الإجابة للإطمئنان على أولادنا من الحماية المدنية اللي جدوا لهم الشكر الجزيل. برافو عليهم ناس قاعدة تخدم بقلب برب ناس يا
2: تضحي
1: ماكلتها ناس لبستها ومضحين برشا برشا في الصيفية الصعيبة هذه اللي عرفنا فيها حرائق كبيرة عرفنا فيها هالزاكسيدون هذوما اللي يوجعوا القلب. هذاك علاش باش نمشيو لحضرة النائب فايز الرياحي نائب محلي بمعتمدية نابل. مرحبا بك.
2: صباح الورد سيد فايز الرياحي.
3: صباح النور سي حاتم لاباس عليك انت وضيوفك الكل. مرحبا بكم.
1: باهي معك خليفة بن سالم أيضا سي فايز وهو اللي باش يسألك السؤال الأولاني. هاي خليفة
2: السؤال الأولاني طمنا على صحة العوني الحماية المدنية.
3: باهي هما لاباس والحمد لله ونوجه لهم التحية عوين الحماية المدنية. والفيديو اللي دار في مواقع التواصل الاجتماعي صار تصوير للفيديو قص وقت من الفجعة المرأة اللي صورت قصت الفيديو وقت اللي ترشق الضوء. ما تعرف المواطن كي راح جاي كي مش متعود يشوفها يتفجع. أما الحمد لله عوان الحماية المدنية لباس وتم بعد تدخل من قبل السيك ورجعوا على الكابل معناها لبلاصتو. ولهنا نحبوا ننوهوا بحاجة إنه

0: يرشق في وجههم الخيط نتاع الكره. بربي سي فايز الرياحي وقت صارت العمليه هذه البارحه
1: صار في حدود البارح في حدود ما ساعه نتاع الليل في سيدي عاشور نيب حي سيدي عاشور نيب.
0: والسبب عرفتوش شنو هو؟
1: ماس في الكابل نتاع ضو كيما اي كوابل كيما اللي نشوفوهم الكل خاصه في الفتره الاخيره مع السخانه اللي صارت.
0: ضغط مرتفع ولا ضغط عادي الكابل هذايا كله مرتفع ولا الضغط العادي؟
1: الضغط العادي نتاع الكوابل نتاع السيك النورمال اللي موجودين في الطريق هذوك اللي في المناطق السكنيه.
0: معناها هذا هو اللي رابط الدار هذيك بالضوء ترشق فجاه تنكون
1: سكنيه اللي متعدي خلينا نقولوا في الحي هذاك ما تعرف فما حي سكنيه صغيره تلقى قوابل الضوء يتعداو قبل من قدام حتى مش في اللي بوتو ساعات يخرجوا لهم هكا الواحد يحطوهم قدام الديار معناها حتى
2: من الماس والقدحه هذيك جوست قدام الباب مش داخل
1: قدام الباب لا مش داخل الدار لا مش داخل الدار والحمد لله
0: والحمد لله. وزاد انت طمنتنا على سلامه اعواننا
1: اعوان لباس والحمد لله زاد
0: ممتازين والحمد لله. ثم الضوء رجع ما فماش قصر
1: وبعد جاء وجماعه ستيك وصلحوا العطب هذاك والحمد لله
0: والحمد لله. نحب نجدد لك شكري فايز الرياحي بنائب محلي بمعتمدية نابل يعطيك ألف صحة على هذه المعلومات الدقيقة واللي ما تبحثوش في حتى مكانها وعندكم بالمسؤول النائب المحلي مشكورا أعطانا التفاصيل والمعطيات والفيديو هاو موجود على صفحة الفيسبوك لجوهرة FM. ابقوا معنا رجعين مع ضيفة الدنيا وما فيها رئيسة الاتحاد التونسي للمرأة.
3: جوهرة FM Téléchargez notre application Jawra FM sur App Store et Google Play. L'application Jawra FM dit maman à l'App Store ou le Google Play.
4: Jawra FM. Publicité.
5: من غير مقدمات أشقة عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل للعشرين ثلاثين وحتى 50% غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازان أشقة ولا في السيت hea.com.tn. أشقة توس بور لامود لامود بور توس.
6: Les soldes en beauté chez Fatal. Profitez de remises exceptionnelles de 20 à 50% sur des centaines d'articles. Rendez-vous vite en magasin et en ligne sur fatal.tn. Fatal, la beauté révélée.
4: Jawara FM.
3: Publicité. تسمعوا من الاثنين للجمعة
7: من 6 إلى 9
3: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
7: على جوهرة FM TV موج مع موجة.
0: الأسبوع هذا هو أسبوع الاحتفالات بالعيد الوطني للمرأة التونسية وذلك علاش حبينا نسبق ونستقبله في الاستوديو كما عودناكم رئيس الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي واللي زاد عملت شوية بوز وحركت الأمور بعد يون كونفرنس دو بريس قدمتها أعطت فيها ملاحظات حول واقع معين وعنده ميتود خدموا عليها منها الزواج العرفي منها الزواج في تونس والعدول للإشهاد ولنات حل تدا بوليميك أخرى عدول الإشهاد يقولوا شنو هل تصفي في الحساب معانا مدام راضية ولا غير ذلك. ثم باش نمشي وسيلي برامج الاحتفاء بهذه الذكرى ذكرى العيد الوطني للمرأة التونسية وننطلق في حوارنا مع ضيفتكم بعد هذا الفاصل.
3: ضيف الدنيا وما فيها
0: سيدة راضية مرحبا بك منورتنا
8: وبيك عايش وكل مستمعيك صباح الخير نسكن.
0: الكونفرنس هذه صارت في نهاية الأسبوع الفات أعتقد جمعة ولا خميس
8: هي عملنا ندوة فكرية حوارية نقاش حول عقد الزواج في تونس أمنوه رجال قانون وزاد رجال مختصين في الفقه الإسلامي وكذلك شهادات حية مسجلة وإلا زاد شهادات حية للسادة عدول الإشهاد وأيضا مداخلات لهم السادة عدول الإشهاد باعتبارهم اليوم هم الوحيدين اللي كتبوا عقد الزواج في تونس
0: أو يقولوا عندك مشكل مع عدول الإشهاد راضي الجنبي وخاصة عاد الإشهاد من بلادك معناه من الشاب هو اللي يتكلم وقال
8: بارك الله فيها على خاطر هكا وكما فما الجهويات

0: معناها كان فما واحد يعتبر انه فما جهويات باش يدافعوا عليا ولاد بلادي، ها واحد من ولاد بلادي بون من جهتي كوا يخيش به بمعزل على قاعد يجرى في الجمهوريه، ما فما هالفكر قريبه نقول داعشي، ما هالفكر الهدايا اللي يحمل فكر طريقة وتصور معين للعالم.
1: نعتو بالسلفي مثلا؟
0: ما نعرفش عليه، أما الأكيد اللي نجم ننعتو أنا، معناها قالوا لي اللي هو يسب فيا ما نعرفش، أما أنا أولا من نقش
1: لا معناها قلت الفكر هذا مش عليه
0: هو. أي معناها هم الناس اللي كانوا ضد طرح الموضوع بكله، والموضوع في محتواه هم ناس يحملوا أفكار ما هيش أفكار لم تعمل جد.
1: شو اللي يمسهم كيف طرحت الموضوع؟
0: يظهر لي أنا متأكدة أني وجعتهم لأنه للأسف طوى بش نقول كلام كل ما قلتوش ما تقالش في الندوة بشكل صريح، أما يظهر لي أحنا طوى فما رغبة إلى تطويع وتطبيع مع الزواج الشفهي، خاطر الزواج العرفي عنده زوز مفاهيم ولا تعدد الزوجات، كل الصراعات والمعارك اتعملت من أجل ضرب مجلة الأحوال الشخصية في كل مناسبة نحتفيه بها مجلة الأحوال الشخصية، أو نحيو ذكرى وفاة ولا ولادة الزعيم ولا المرحوم الطاهر الحداد، وإلا نحكيو على يوم 8 أوت معناها قرار منع تعدد الزوجات، إلا وتعاود تظهر الحكاية متاع سبان المجلة وسبان كل من يدافع عن المجلة وتكفير المجلة وتكفير كل من يدافع عنها أو يدافع عن الفكرة اللي فيها. دونك الصراع هذا العلني وفي الفترة ما بعد الثورة مباشرة، ولا علني ولا حوار علني، والزواج معناها المتعدد وغير المواضيع اللي احنا في بينا سكرناها ولات مطروحة وعلنا كان عجبك.
1: يعني ما عندنا زواج شفاهي في تونس؟
0: أي نعم. دونك العركة هذيك بالعلن ما جابتش أكلها، توا استمروا فيها بشكل باش يطبعوا باش المواطن التونسي والمرأة التونسية تقبل هالوضعيات، كما ما طبعنا أعتقد مع العنف ومع تقتيل النساء وغيرهم، توا اليوم باش نطبعوا معه وتصبح مسألة عادية. كل من يطرح موضوع هو توا يحبوا يوليوه عادي ومن تحصيل الحاصل يلقى
1: رد الجلبي.
0: نعم باش نجاوبك على السؤال.
1: انت رئيس الاتحاد يا وسيرك استاذ قانون معناها
0: نعم.
1: محامي
0: يا عجبي. بالعكس
1: هل عندنا زواج العرفي
0: نعم.
1: في تونس والشفاهي؟
0: نعم في تونس ما يصطلح عليه بالزواج العرفي هو الزواج الشفاهي بالكلمه. تطوروا شويه معناها جانا المد من الغرب، لانه في فرنسا بالتحديد واحنا عندنا علاقه معناها جاليات كبيره يعملوا الحلال. هي مثال شاني تو
1: شو يديروا الحلال؟
0: يتقابلوا ويمشيوا عند في الجامع ويعتقدوا انهم بالزواج هذاك الشفاهي يمشيوا يقراوا الفاتحه مع الامام ولا في الجامع وهكا داروا الحلال. ديران الحلال اللي يقولوه وخيالنا اخرين بالترم هذايا ولا عندنا في تونس. دونك نديروا الحلال نقراوا الفاتحه.
2: جابوه من فرنسا تقولون؟
0: اي معناها العرب
2: اي
0: المسلمين اللي في مناطق يديروا الحلال. اخي هذه ما تعرفوش
1: كيفاش الناس كل يديروا الحلال.
2: لا دونك في تبعات للزواج
0: اي بيان سور. دونك هذاك في اوروبا وموضوع اخر تحب نجاوبك انا مراه نتاع قانون نجاوبك. دونك هما ما عندهمش مشكله في اوروبا نتاع زواج كتابي. دونك انت احنا نحبوا نحلوا العلاقه الجنسيه اللي عملوها هما غاديكا بشكل عادي وطبيعي وما عندهمش مؤاخذات. احنا عندنا مؤاخذات في ديننا وفي تقاليدنا فيديروا الحلال هكا ولا حلال والسلام بالعافيه. دونك هالحلال هذا جبناه احنا هوني، هذا ما يسمى الزواج، يسميوه في تونس الزواج العرفي. بار كونتر الزواج العرفي في المشرق هو زواج مكتوب لانه في الشرع الاسلامي
1: فما ورقه
0: معناها وفي القران النص واضح كتابي صح مكتوب دونك يعملوا الكتاب يكتبوه لكن ما يتسجلش ما يترسمش
1: ورقه
0: تقعد ورقه. وعلاش يعملوا الورقه وعلاش حتى التشريع الاسلامي نص على ضروره انه يكون العقد كتابي؟ لانه حتى ما يصيرش خلط في الانساب وحتى يقع اثبات النسب، خاطر كي تنكر الزوج للعلاقه الزوجيه برقع فركسك الصغير هذاك فاش تنسبوا البوب وتبعات الـ معناها الانجاب هذاك من نفقه وحضانه وغيرها خاصه النسب. دونك
1: دخلت هذه
0: دونك احنا توا احنا قعدنا نتزوجوا نقولوا عرفي العرفي اللي هو على العرف الجالي معناها بلاش حتى شيء
1: بلاش لا ورقه ولا شهود حتى شيء
0: الشهود ينجموا يشاهدوا زوز طلبه ويشاهدوا زوز طلبه كيفهم انت
1: هذا داخل الجامعات وين موجود في مكان
0: شوف فما ناس فما ناس معناها عجبوني يقولوا وين لي ستاتستيك وزي ما هذه محامية وزي ما تتكلم بلي ستاتستيك وتعمل الدراسة فلسفة معناها كاملة شوف راهو في العالم الكل في العالم الكل أحيانا الليزيكزامبل حتى اللي هما هكا معناها يخرجوا من هنا وهناك هذوكم دلالة على أنسوا الليزيكزامبل يخبي في عشرة التالي هذوما لي ستاتستيك شنو يقولوا لك دونك احنا عنا ما نحبش نقولوا للظاهرة أما عنا الزواج العرفي بمفهوم ورقة ما غير ما يمسجله
1: كيفاش عرفتوه راضيه الجربي
0: عندنا
1: نسيت
0: انا نحب نقول للناس هذوما اللي يحبوا معناها يصعبوا زعما زعما راهي راضيه قاعده تقول في كلام او الاتحاد يقول في كلام ما عندوش ما يبرره انا نحب نقول لهم في نفس الاسبوع احنا قدمنا المحاضره يوم الجمعه او هذه الندوه يوم الجمعه يوم الثلاثاء في مكتبي في الاتحاد الوطني للمرأة التونسية جاتني زميلتي محامية باش نعالجوا قضية متاع زواج عرفي بالمعنى التونسي يعني زواج شفاهي غير مكتوب وأثاره على أبناء وهو زواج مختلط نعم هذا نهارت الثلاث
2: والأبناء كيفاش تقيدوا
0: جستمو الصغار يقيدوهم في دولة أخرى وقت اللي تجيبش تجيبهم طول تونس وباش تقيدهم وتستقر في تونس ألقى روحك واحد كيفاش باش تقيد الصغار
1: لكن حتى في تونس الجنسي. عندك الحق تقيدو
0: ليه كيفاش تقيدها مزم قضيه ليه. ما تقيد صغير بعد عام وعامين
1: لا لا وقت تولد وقت
0: اي ما انت ما قيدتوش وقت ولد
1: وقت ولد
0: وقت ولد
2: لا ما كيطلع هو متزوج
0: هو متزوج مي بيان سور هو متزوج مي بيان سور نحب نقول لكم للناس هذو للناس هذو نحب نقول لكم لكم انتوما بالذات الساده عودوا للاشهاد اللي نقدرهم ونحترمهم على شجاعتهم وعلى زاد نضاليتهم يقولوا لي يا أستاذة يجي الأب يقول له خاطر بنته باش تاخذ رجل ميسور الحال تيعمل روحك أنت تكتب وهكا قدام العباد وكها وتخي حكاية أنا ما رانا حد تيعمل روحك أنت هكا سيريموني نعم
2: بو المرأة نعم.
0: أي نعم نعم علاش اخينا راهو شوف معناها لازم يعرفوا
2: هذوما اللي متزوجين بتوانسه ولا
0: بالجزائر نعم بتوانسه ملي نحكيو بشنو توانسه توا وفما زواج الاجانب ايضا يطرح الاشكال هذا يا وبقوه
2: خاطر شفتوا في زواج الاجانب شفتوا
0: لا لا موجود
2: اجنبي من الخليج
0: لا لا موجود
2: تزوج وهو عنده زوجه
0: لا لا لا انا قلت لك الاب هذا انا عطيتك شهادات شهادات اخي ما هو نعملوها هكا معناها معناها راهي حكايه تستدعي تدخل بالحق من كل الأطراف أنا كنت نتمنى أن السادة عودوا للإشهاد وقت اللي يسمعوا بعض الحاجات أو الشهادات اللي حطيناها محنا وعملنا عليهم النقاش احنا جبنا شهادات حية حطينا راهم يلتقيوا بينا وبغيرنا باش ننظروا في المسائل هذية اللي تمس من مهنتهم إذا راوها تمس من أنا ما عنديش موضوع مع عودوا للإشهاد والموضوع ما عنده حتى علاقة بهم ومش مطروح أصلا معه احنا
1: لكن دخلوا في جزئيات لان في عاد الاشهاد
0: هما من حبش
1: قد شيخ فلوس
0: وعاد
1: الاشهاد يعمل
0: انا ولا ما نعرف
1: يعمل له سبكتاكل ويعمل له شنو دخلوا في هذا
0: فهمت اما اما ما نحبش نقول اما يرذلوا في القضية انا كنت نتمنى انه رجال حتى هما رجال قانون ما قالوا حتى احنا قالوا القانون
2: هما
0: يكتبوا شكون يكتب عقد الزواج
2: شكون يكتب عقد الزواج ويعرف السيد
0: لا لا ما يكتبوش لا لا لا لا انا حكيت لك معناها الشهادات نتاع عدول الاشهاد اللي زاد تلقيناها رفضوا رفضوا لانه شنو باش دخلني الحبس اما نحكي لك كونه هذا موجود وفما زميلات وبنات المنظمة يحكيوا لنا في مناطق معينة في تونس وقت اللي تتزوج بأجنبي ما يمشيوا للمفتي وياخذوا معناها يسلموا قدامه وغيره بعض عدول الإشهاد كما زاد قبل كي كانت البلديات هي اللي تتحرر زاد عقود الزواج يقول ما نعترفش به يسلم قدامي ويشهد قدامي والدنيا الكل قدامي معناها مؤسسة ولا تتعارك مع مؤسسة واحدة أخرى أو مؤسسة نيلو ترافاي دو مؤسسة واحدة أخرى ترفضه أو لا تراه وهذا يزاد مسألة خطيرة خيذهم الكل مؤسسات الدولة الكل يهموا النظام العام الكل ينظموا شيء ما إن ما قلتش معناها تصور إجمالي متاع دولة تولي أنت معناها تدبروا وهذا نعمل وهذا ما نعملش. دونك راهو وشوفوا في صفوف الطلبة كما في صفوف
1: سمعت بها الحكاية في صفوف الطلبة.
0: لا لا موجود.
1: صحيح
0: لا
1: لا ما عنديش
0: لا, لا, لا, لا موجود موجود. احنا راهو فما أشياء في بعد الثورة احنا عملنا دراسة وحكينا على الزواج العرفي. الناس كل سبتنا. الناس الكل. نين جابتوا ذي راضي تحكي على الزواج. بعد ولا يحكيوا فما ولا زواج عرفي. توا احنا هنا ننبهوا. راهو فما زواج قاعد يصير عقود تبرمو تبرمو وهي مخالفة لي ما نصت عليه مجلة الأحوال الشخصية وزادها الناس
2: شو عقود هي لا ترتقي لمستوى
0: إيه هي سوسان بريفي سوسان بريفي أنك سوسان بريفي معناها كتب خطي وليس بكتب رسمي يحرره معناها السيد عادل الإشاد أو مأمور الحالة المدنية اللي للأسف
2: شرعا معينة لعلاقة بين شخصي
0: والشهادة وحاجة أخرى نحب نزيد نقول اتقالت في الندوة وقالوها عدول الإشاد راها وزاد الشهادة مش الشهادة على الزواج أشهدوا أنه فلان لا الشهادة على خلو الزوجين من موانع الزوجين معناها راهم ما عندهمش ارتباط معناها قائم أو ما عندهمش علاقة نسب معناها علاقة دم تمنع أو ما عندهمش أمراض
2: عندهمش موانع
0: أما راهو مش يشهدوا راهو ذا فلان تزوج بفلان وأنا أشرت إلى بعض الحالات اللي قلت فيها بعض ورا كل شيء نسبي هو مش الناس كل معناها فما بعض سادة عدول للإشهاد خطأ احنا توا نحكيوا عليه مش نحكيوا على الأشخاص نحكيوا على معناها على مؤسسة البعض منها يصير فيها انفلاتات كما احنا في المحاماة كما انتم في الصحافة بارتو طبعا حتى حد ما هو معناها
1: شو ما الانفلاتات اللي قلت عليهم في عدول الإشهاد
0: وقت اللي يجي ويمضيوا وحطيناها ما احنا حطينا عدينا معناها دي سيريموني متاع عقود زواج ما يحكيوش على الفصل 23 بالكل ما يذكروش الزوجين بأحكام الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية ما يسألوهمش على الخيار الشرط ذاك للاشتراك في الملكية من عدمه بالكل بالكل وكل ما يتم
1: راضية ولا يصير مقبل لرا يسألوهم مقبل
0: سامحني بعض السادة عدول للإشهاد قالوا لنا بعض منهم نشكرهم زادة قالوا لنا يا أستاذة رو ساعات هذا نقوله وحدنا
1: باهي
0: أنا توا هذية مناسبة كثر خيرك اللي أنت طرحتها سألتولي وأنا همش نقولها توا مرة أخرى راهو يا معناها زملائي الأعزاء تحبوا أحنا لكنا ولد القانون راهو مهم للتأثير على الرأي العام ولتغيير العقليات وللحد أحيانا من ظواهر أو من نواتات قد تولي ظواهر اللي الفلغاريز والطبع مع الزواج العرفي ولا الطبع مع إنك هذا الكل تقوله في السيرموني لأنه الحضور متاع الحفل الصداق يحضروش 500 واحد كان كل حفلة فيها 500 واحد ما يسمعوا كان وزوجتك على سنة شرعي معناه نبينا ولا ورسولنا والشرع الإسلامي وزوجتك كذا ما عادش فما عادش نسمعوه مجلة الأحوال الشخصية ذابت وحاجة ثانية
2: أنت متخوف فعلا على
0: نعم نعم نعم
2: ديما كل مناسبة نعم مع يعود الحديث والجدل
0: أي دونك أنت ماكش خايف مادام كيتعاود معناها ما قاسينيش
2: لا لا لا لا لا لا شوف عنده تأثير على
0: شوف
2: الدولة
0: ربي فما ناس أخرين زادة قالت مسج حتى ذوك ما نحب نجاوب أكل هكا معناها زعمة هما فاهمين أما بربي أخي خليتوا الحقوق والحريات ونسالي في الحبس وما لقيتوا تحكيوا كان على الزواج العرفي اي معناها خاطر ميزم نحكيوا في حد شيء معناها كان نحكيوا على مسائل مجتمعيه وحقوقيه تهمنا ونقولوا اشك ما حكيتوش على الحريات واذا حكينا على الحريات نقولوا ما حكيتوش على الفقر والاقتصاد واذا حكينا على الفقر والماء والضوء اشك ما ريتوش المراه الريفيه واذا تحكي على المراه الريفيه يقول لك ما ريتوش النساء المعامل بالله الطرح من نوع كيما هكا بعد 16 سنه ولا ماعش قديم نقطيها الثوره 15 سنه واحنا نناقشوا ونطرحوا ونعملوا في شنو معناها اونيتال لي لي في سي فيني توا اوني لا بور ديدوير لي كونسيكونس نتاع هالسلوكات هذه الكل ونوقفوها. مش كل واحد يحل فمه على موضوع يطلع له واحد زعما نير هو مستنير ها ويقول لك بالله راضي شبه ما حكيتش على الحقوق. شكون قال لك ما نحكيش؟ وعليها الزواج والعلاقات الانسانيه والعلاقات الاسريه ومصلحه الاطفال ومصلحتك المراه اللي مش عارفه حقها والاب اللي بنته من بعد يراها كان جايبته رجعت له بصغير ولا ما يعرفش اللي بنته متزوجه وهي وتروح تبات عنده في الدار وولده متزوج وهي ويبات عنده في الدار. اذكم الكل ما همش حقوق معناه ما يستحقوش انه احنا ننظر فيها المساله ولا نستناو حتى غدوه يوليو عندنا معناها كارثه في البلاد.
1: هل تبع المجتمع التونسي مع هذه الظاهره؟
0: انا خايفه
1: ما تبعش.
0: ليش؟ كون قال لك انا النقاشات اللي سمعتها هذه الكل والتمييع نتاع الموضوع وتهميش القضيه الاصليه اللي هو كيف نعالج بعض التاثيرات الفكر اللي اجانا اللي كيفاش يقولوها الوافدي علينا اللي هو الفكر اللي يحب يضرب مقومات مجله الاحوال الشخصيه اللي يحب يضرب الفكر الزيتوني لان العركه ما بين الوهابيه والفكر الزيتوني لم تنتهي والمعركه كلها قائمه في مجله الاحوال الشخصيه ومع النساء. وقت اللي تضرب المجله تضرب النساء تضرب الاتحاد تضرب كل المنظمات النسويه والحقوقيه يسهل لك لانه في مجتمع امي وفقير سهل انك تلو مانيبيول كما تحب. دونك انا بالحق خايفه على ولادي وعلى ولادهم وخايفة على النساء مساكن اللي هما نتيجة جهل ويضحكوا عليهم بربي قال وذاك زواج ديني وقدام ربي ربي ما قالش كما كان. حاجة اللي قعدت نذكرها ونشكر السيد الفقيه ولا معناها رجل الدين والمختص اللي جا حكاية معنا قال حديث صحيح اللي ما معناه انه سيدنا صلى الله عليه وسلم قال وقت اللي يحكي له على الاشهار قال لهم معناها ما معناها وطولي قعدت نذكر فيها اضربوا الدفوف معناها من عهد سيدنا وإحنا الإشهار هو بالعلانية وسماع الناس مش بزوز من الناس يكبيه معاك تحت الحيط وتقولوا درنا الحلال وقدام ربي ربي شاهد علينا. ربي مش شاهد عليك المجتمع يزم يكون شاهد عليك والناس تعرف لأنه هذاك هو المهم للاستقرار الأسري وأيضا لبناء مجتمع سليم وعلاقات سليمة وعلاقات متوازنة. اليوم نحكيو على المواطنة والمساواة والحقوق كيفاش تحملهم وانت تبني في مجتمع معناها ضايع مرأة هزة روحها ولا طفلة صغيرة. شوف وقت اللي تسمع بنية عمرها 12 سنة حامل
1: شنية؟
0: اي نعم وقت اللي معناها ما تخلونيش نقول لكم
1: تقولين المجتمع متاعنا خلنا نعرف الظواهر اللي فيه
0: عنا أمراض عنا أمراض احنا في
1: عليها.
0: كل المواضيع سيحة
2: هذا تعود للانحرافات ولا لمسألة الزواج
0: ليه للاستسهال زاد شنو اللي بيناتنا تونا قراوا الفاتحة وقدام ربي وانا وراني حبك وقدام ربي انتي مرتي وكاو وكاو علاش علاش الانفلات اخي توا هالأسرة التونسية معنا كلها خايبة
1: بيه راضي الموضوع
0: اما المانيبولاسيون وأولادنا من وينك ونقول أولادنا هربوا علينا أولادنا ما عادوش أولاد الأسرة ولا أولاد الدولة والمؤسسات أكثر منا لأن أولادنا يعديوا وقتهم أكثر عند في المدرسة وخارج إطار الدار مش عندنا احنا. انت فاش تقري في اولادنا
2: ربما تاثير فيسبوك المدرسه
0: إيه
2: ما اعتقدش بالعكس إيه المدرسه تحارب
0: بارك الله فيك على يرحم والديك على طرح هالموضوع ايضا برا شوف الدول المتقدمه برا شوف كندا وفرنسا شنو عملوا على الفيسبوك وعلى استعمال الهاتف ممنوع ليكرون تغزر له ام بي بي ممنوع يغزر ليكرون حتى 3 سنين ممنوع يرى النيكرون في حتى تصويره ليكرون الفوك سوا انوار ابسوليو.
1: لكن وش عملنا احنا؟ لكن وسي فما ظاهره خطيره حسب ما يقولوا هذه المبيدات الجمعيه الخاصه معناها مش نتاع الدوله اللي في المناطق الداخليه باعتبار كسكور اللي يخلي حد من بنزرت يمشي يقرا في جابس بعيد على عائلته يقولوا راهو فيها هذه الظاهره زاده نتاع
0: هكا اللي تقولوا هكا اللي تقولوا انتم معناها
1: لا يقولوا انا قلت ما عنديش حاجه عندي شهاده معينه
0: تسمع صحات. انت عندي شهاده معينه وانا عندي شهاده
1: فقط.
0: دونك انا وياك اليوم نجاوبوا في الناس اللي يحبوا يقولوا راهو هذا موضوع ملحيت ولا راضي يتحير في اسمه. والله ما نش عارف نحير في اسمي على شنو نحير في اسمي معناها شنو اللي باش يزيدني معناها اسمي حافظته ونعرفه مكتوب في مضمون الحاله المدنيه الى اني توفاني ربي تحير فيها على شنو
1: راضي الجلوي رئيس الاتحاد الوطني للمرأة التونسية خالص العبيد عايش بنتي
0: والله والله
1: الشاري نتاعهم
0: والله يا سي حاتم توني بكيتو
2: خاطر حقوق الحريه
0: والله والله والله والله كان نلقى عوينتي نعطيهم لهم
1: تفعل عينيك يعني. لكن إيش بيها مهاش قاعدين تخلصوا في أجور ناس تعيش منها
0: ولا يا سي حاتم كان جاوا الفلوس عندي ولا الفلوس أنا مخبيتهم ولا فما إمكانية وهما محطوطين في كفر ولا حاجة والله ما ندخل الحبس ونكسر الكفر ونجيب لهم فلوس أما الفلوس عند الدولة هذه منحة منحة هذه أجور ما ينجمش منظمة نسائية فقيرة تخدم في البينيفولا طول عمرها تخدم في البينيفولا أولادها الكل بما فيهم أنا بينيفول بكري هبتي بإيسانسي بالدل اللي تحب علي أنت الكل معناها باش نزيدوا نجم وخلصوا أجور كانوا 400 بدأوا ينقصوا 200 هم طوى 100 ولا أقل من 100 باش نخلصوهم من عنا ما نجموش هذه دولة من عام 52 من عام 48 اعتبروها أنها منظمة ذات صبغة 48 مش عارف صبغة عمومية وفي 52 من وقتها تأخو في منح بألف فرنك الفرنسي من عهد الاستعمار وواصلت الدولة التونسية بعد الاستقلال منحها هاتي المنح واعتبارها منظمة ذات صبغة عامة أخذت القرار هذية بعد 56 ونتذكر في عام 72 على الأقل ذاك ثابت منه مرتين يعطيوها الصبغة هذية العام وبناء عليه كيف المنظمة الكل كيف المنظمة الكل داير الكلنا ناخذ في منح احنا اخترنا انه المنح نحطها للأجور لا ياخذوا فيها الأشهاري المديرين فما ناس مستغربة أني أنا نخدم بنيفول بليش هني نعود راني بليش أنا وكستاف اللي معايا الكل رانا بليش بليش بمعنى زيرو ملي بمعنى ندفع من عام
1: قداش عندها ما تثبت لكمش قداش من عام
0: حاليا دخلنا توا باش ندخلوا في العام الثالث
1: انتم والمنظمات الوطنية الأخرى
0: أعتقد ولا فقط هي الممارسات هذه تمارست علينا احنا قبل فقط كما ما يتمارس ديما العنف كان عن النساء معناها دونك سي نورمال ديما نقولها انا ديما نقولها وقلتها عندك راهو الاتحاد المرأة صورة الاتحاد المرأة من صورة المرأة في تونس يهمشوك يهمشوك يمرمدوك يتعبوك تيديك هي الحقيقة
1: أختنا وزوجتنا وأمنا
0: ولا مناضلة مرأة تونسية
1: مناضلة
0: وإحنا زاد دلالة على النضال والإصرار
1: الباري زاد المنظمات الأخرى كما
0: مع توهم الاتحاد الفلاحة تو لحقوا علينا الفلاحة من عمني واللي ظهر لي ما نعرفش بالنسبة للبقية
1: الأسباب شنية راضية لأنه فما بعض ما نعرفش كنت تسمح لي نقول لك عليها كنت تسمح لي ما نقول لك شي قاد واحدة ولا اثنين قاعدين يحكيوا الحكومة ما حبتش تعطي وما نصدقهاش العملية الحكومة أرقى من هذا في معاملتها مع المنظمات ما حبش تعطي المنحة على خاطر راضية كانت تمشي راضية الجربي تخرج من الاتحاد ما عادش وصلت لك ولا ليه تونا عطيه المنحة
0: هذه من عهد حكومة النهضة والخدام يعودوا فيه يمشيوا رئاس الحكومة
1: موجودة
0: يقولوا لهم خرجوا راضية خي غلبتكم راضية هزوها إيدو ساق وحطوها البر هزوها هكا بكلها لوحها البر تونا عطيوكم الفلوس يضم في مصالح رئاسة الحكومة ركحت شويه الامور معناها اثرت مومون توا رجعت ما عندهاش اسبوع المكلفه بالنقابه والمسؤوله على النقابه في الاتحاد الوطني للمراه التونسيه معناها عملت لي نهار اغبر اونتروتر قالت لي كالعاده عودتها برشا مرات انه في رئاسه الحكومه تمشي لهم يقولوا لها طردوا راضيه خرجوا راضيه هزوا راضيه تنعطيكم الفلوس انا ما نعرفش ما انا برك لو فيك انك زاد قلتوا على خاطر هو راهو ذاك هو كيفاش نعالجوا القضايا لازم نطرحوها كل شيء كل القضايا لازم نطرحوها نحكيوا فيه برواء او ببحث وتحقيق وتمحيص واللي هو دونك الموضوع هذايا انا الحقيقه احنا في الاتحاد كل قلقنا على خاطر احنا منظمه مستقل واحنا منتخبات ما احناش معينات من رئاسه الحكومه ولا من حتى بلاصه اما كان بالحق معناها خطة ذي قاعدة تعود لا على كل حال احنا توا مؤسسات وكلام هذا مهم وخطير يعمل كما ما يعمل في الدولة تجي تعمل تحط إشاعة ما يتقوم وتقوض الدولة وتعملك مشاكل أنا كتجيب لي إشاعة وتبدأ مستقر وتجيبها تقول من رئاسة الحكومة أنت تقوض في الاتحاد وتعمل لي في بلبلة وما تخلينيش نخدم دونك أنا شنو نحب نقول من هالمنبر هذا للسيدة رئيس الحكومة ولا السيدة رئيس الجمهورية خاطر زاد قبل فما حاجات ينسبوهم يتكلموا يقول لك الرئيس قال توا احنا نزوهم على انهم ينجموا يعطيوا تعليمات كما هك. اما الثابت انه عندهم في الوزاره نتاعهم من يتكلموا باسمهم ويقول في الكلام هذا. وانا بضبيت حل تحقيق تحل تحقيق. يا اما فما ناس للتابعه المنظومه القديمه وما زلت تقول عندها حنين انها زادت طير هالاتحاد خاطر احنا نقلقوا. ما تحكي على الزواج العرفي ولا تحكي على الحقوق ولا تحكي على المراه ولا تحكي على التعدد. تقلق مجموعه دونك ربما نقلق في مجموعه في رئاسه الحكومه يحبوا يطيروا بي او يطيروا بينا احنا الكل بالتونسي.
1: طيب برشا
0: مسج انا على كل حال
1: سؤال نطرحه بطريقه
0: لا لا لا انا رأيك. انا نقول مره اخرى نحلوا تحقيق. يا اما الناس هذوما يقع معناها ايقافهم لانهم مش يخدموا زادة في الدوله مش حتى مش يخدموا في مصلحه الاتحاد مش يخدموا في الدوله خاطر ربما قالوا لهم علي احنا في الاتحاد كما هكا ربما يقولوا فيه عليهم هما في حكايه اخرين وعليه هذا يلزم تحل تحقيق. والا البنيه هي بيدها تعمل في بلبله وما فما حتى شيء ويتحل تحقيق. هذوما فما مسائل احيانا ما تضربش بالصرامه كما نقولوا نقاوموا في الفساد لانه فما فساد فكري فما فساد ممارسات والكل ينطلق من فكره حتى شيء ما يجي من عدم.
1: عندك ما تعلق في الحكايه هذه خليفه وخلنا نمشي للبرنامج تاع الاحتفال بعيد
2: شو برنامج الاحتفال
1: مشيو دون تعليق
2: تعليق ما خذاش الفلوس وتستنى في التحقيق.
0: ايه معناها ما عندناش خاطر ما عندناش فلوس وما ناخذوش فلوس وناس يعلم ربي بحالهم وتزيد يجيهم غاديك تقول لهم
2: ما عندك حتى اتصال بالحكومه
0: ترى دراذي تو نعطيك الفلوس. شكون اللي يعطي يا اخي هما يفرقوا فيه ماكش ما عطاهمش الاتحاد الفلاحين كي هما يحبوا يطردوا راذي طردتوا زاد نتاع الاتحاد الفلاحين طردوا نتاع اتحاد الشغل هم مش ياخذوا في الفلوس معناها يعني فما
2: ما عندكش مراسلات
1: لوتيكا تاخذ ولا مش تاخذ
0: ما نتصورش
1: زاد لوتيكا
0: انا احنا عملنا المراسلات طلبنا من السيد رئيس الحكومه انه نسلموا عليها قلنا لها كي ولات رئيس الحكومه نجيو نهنيوك نجيبوا لك بوكي دو فلور ونبوسوك ونفرحوا بيك لانك انت امراه تونسيه اصبحتي في مقام متقدم جدا
1: ونفتخر بك
0: ونفتخر بيك. كيما ما مشينا المدام بودن نحييها وهزينا لها الورد وفرحنا بها وفرحت بينا وقلنا لها ربي يوفقك وكل واحد شد ادارته. نفس الشيء قلنا مع السيده رئيسه الحكومه للاسف ما فما عمرك انت ريتني في لقاء ولا سمعت ما فماش معناها فما ما فماش حتى ادنى
1: كيفاش قاعدين تواصلوا في الخدمه
0: نتاعكم؟
2: كيفاش الخدام يعيشوا
1: توا؟ كيفاش تعيشوا؟ كيفاش
2: تواصلوا في الخدمه؟ حوالي 100 هذوما كيفاش عايشين؟
0: من عندنا شهر 100 100
2: انتم قادرين توفروا شهريه
0: نتاع 100 لا نوفروا في نص شهريه نوفروا في ربع شهريه نحييهم بالحق نحييهم يعني بالرغم اللي ساعات البعض مني يبدا متغشش ولا اما نحييهم قداش عندهم صبر وقداش عندهم نضال وقداش عندهم قوه وقداش صبروا معانا هما وليداتهم. كنشوفهم كي يوليو يبكيو ولا كي يحكيوا لك وضعيتهم تقول تبلعني القاعه الورك انا ما عندي حتى دخل انا ماذا بي المسؤولين تبلعهم القاعه على خاطر عيب انك تجوع ناس معناها ولا تمرر لهم عيشتهم 11 سنه علاش نوا شنو اللي عملوه معناها شنو عملوا الاتحاد يعني كفايه خير
1: 11 سنه ما صبركم
0: شيء معنا 11 سنه واحنا في هالعركه
1: لا العركه مره يصبوا لكم مره
0: لا صبوا نجيب حذاك ونتكلموا وانت تبدا تقول بربي صبوا لهم ويلزم هكا معناها نعملوا حمله باش يبعثونا وانا قعدنا استنينا
2: مش مقترح لادماجهم على كل حال
0: في كيفاش ينجموهم بالنسبه لهم ما ينجموش ياخذوهم ما ياخذوهمش لانه يعرفوا ذي منظمه مجتمع مدني كيفاش دوله تجي تقول لك ناخذهم انا
1: واضح.
0: الدوله ما يساعدهاش باهي
1: اعطيني في دقيقتين اللي مازالوا لي
0: امانه خلي ما يسالش بالله السيده رئيس الحكومه بالله معناها ما نعرفش شنو نجم نقول لك سيادتك والفريق اللي معاك اللي هو مسؤول على الجمعيات بالله راهو الاتحاد الوطني للمرأة التونسية مفخرة لتونس بالله العلي العظيم راهو منارة من منارات تونس والله العظيم كنشوف البرة قديش عاملين قيمة لبلادنا ولمنظمتنا وقديش عنا اعتبار وقديش الناس تقدر العمل اللي نقوموا فيه بالله العلي العظيم مفروض ناخذه مش من حارانا فوق روس برشا ناس معناها رفقا بهالعبيد هذوما راهم ما عندهم معناها ما هوش ممكن انه بلاد ودولة واقفة على 700 ولا 800 ولا حتى 1000 مليون دينار على عمل يقدموا فيه يخدم في الدولة التونسية بشكل جبار وكبير جدا جدا جدا. وراهو ما فماش حتى دولة في العالم بما فيها الصين على امريكا على بريطانيا على فرنسا على كل الدول الاوروبية ما عندهاش مجلس نسائي بمعنى اتحاد وطني كيفنا احنا للمرأة. راهم الكلهم يعطوا فين في المنح الكلهم بدون استثناء لانهم الكلهم المجالس مش نقولش على العربية نحكي على الدولية والامريكية وغيرها راهم الكلهم يخدموا في برامج والسياسة تتقاطع مع سياسة الدولة وإذا حتى وإلا ينبهوا إلى كما قاعدين احنا نعملوا توا ينبهوا ويجيبوا لكم شنو قاعد يجرى في المجتمع باش نسهلوا لكم وضع استراتيجيات والخطط.
1: احنا نضموا صوتنا للناس
0: دونك رانا داخلين جيت في رمضان جيت في عاشورة جيت في العيد جيت في توا هاني جاية مرة أخرى في الرونتري سكولير
1: إن شاء الله مع الرونتري هذي نقاو حل لتوانسة راهو قاعدين يخدموا ويناضلوا
0: أي بالحق ما حناشي معناها براينية رانا توانسة كيفنا كيفكم وخايفين على هالبلاد ونجريوا على هالبلاد كيفنا كيفكم وإحنا بنيفول
1: إن شاء الله تبشرنا لله أنه المشكل هذا تجاوزناه. شكرا لك أستاذ رضي الله الجربي رئيس الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ونائب زادة رئيس المجلس الدولي للنساء في العالم. شدوا عندكم المعلومة هذه. ميرسي بوكو.
0: يعيشك سحات.

0: اسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موج مع موجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة المتابعات الأخيرة اللي نختموا بها حسيتنا متعلقة بظاهرة خطيرة على بلادنا, خطيرة على البيئة متاعنا, خطيرة على سلامة مستعملي زادة اللي تجيام والمترو وغيره. شنية الحكاية بالضبط؟ خليفة بن سالم يجاوبنا.
0: متابعات متابعات
2: حتم محطات تحولت إلى مصب للفضلات أكثر من محاولة تقوم بها شركة نقل تونس لتنظيف المحطات, إلا أنها ترجع مرة أخرى والمحطات تحول إلى مصب للفضلات وقضايا في الانتظار.
1: شوفوا في الصور ترجع على القلب في وسط السكة
2: الظاهرة هذه بتاعت تيش الزبلة على محطة متاع محطات القطارات اللي تمشي فيها الناس,
1: حتى بين المحطة والأخرى
2: حتى فك الباساج ونيفو تقاهم كدسة الزبلة غادي
1: لنا بعيد عن المحطة. وشوف
2: بشكور معنا سي منظر حفصي رئيس مصلحة صيانة المراكز الإدارية الفرعية ومسؤول عن نظافة المحطات بشركة نقل تونس. نقولوا له صباح الورد سي منظر.
3: صباح الخير, مرحبا بك, تحية ليك ولجميع مستمعي جوهرة أفلام.
1: شنو هي الحكاية سي المنظر؟ تو نشوفوا في صور والله توجع القلب, والله شيء مرة ذاك معناه كيف تشوف وين وصلت بينا العملية.
3: والله هي صحيح سي حاتم, المنظر ذاك نشوفوه اللي هو ماهوش طبيعي وما يلزمش يكون طبيعي, خاطر احنا المنظر ذاك ما تليقش بينا ما تليقش ببلادنا. احنا في شركة نقل تونس مهمتنا وخاصة في موضوع النظافة نعطيه أهمية كبيرة للنظافة, خاصة في خطوط الشبكة الحديدية مترو وتي جي ام. عندنا عمل, احنا لو عندنا عمل وبرنامج محدد نخدمه به كل يوم. عندنا ثلاث حصص, حصة صباحية وحصة مسائية وحصة ليلية للتنظيف, لكن ما رعنا ساعات الاعتداءات هذه والممارسات هذه نتاع إلقاء الفضلات المنزلية. أنت تشوف حتى تتصور فضلات منزلية, فضلات بناء, فضلات بناء موجودة على السكة اللي هي حاجة مش طبيعية.
1: تعرف فضلات البناء اختار صافي على سكة, فضلات البناء هذيك اختار صافي على سكة, معناه نجم تعمل لنا كارثة.
3: صحيح المواد الصلبة خاصة كي تجي على السكة تولي تهدد مباشرة سلامة الأعوان والمسافرين ونسكن. هالسلوكيات هذه راهي تشتت المجهود نتاعنا والتدخلات نتاعنا اللي كانت ضمن برنامج معين. تراسينا احنا من بعد سمح لي نمشيو على عين المكان وبصفة حينية للتدخل المباشر باش نتعاملوا مع الفضلات هذه.
1: سي منظر, ما وقعش الاتصال بالبلديات المكان مثلا؟
3: لا, عندنا مصلحة الصينة مع جامعات محلية قاعدة تخدم وقاعدة تتصل قاعدة تتصل بالسلطات المحلية وديما احنا في تواصل معاهم وديما نطلبوا منهم بشي يحط له الحاويات البرة وين الباساج نيفو كيما تشوف وفي المداخل ومخارج المحطات, لكن السلوكيات هي هذه هي تاع المواطن اللي يجي يحط الفضلات نتاعو يحطها على السكة مباشرة.
1: او الشركة شو باش ترفع قضايا؟ هل باش يمشيو للقضايا والا لا؟
3: لا لا, هو إدارة الشؤون القانونية تولى التكليف عادل التنفيذ والقيام بالمعاينات اللازمة لاتخاذ الإجراءات والإجراءات القانونية المستودعة في حق شكون اللي يثبت تورطه في رمي الفضلات هذه, خاطر بالحق هذه سلوكيات تنف من سلامة مباشرة, سلامة المواطن والمسافرين والحركة الجوالات.
1: بالضبط, وتنجم تعمل لنا كارثة, معناها ينجم المترو ولا التي جي ام ينجم
3: إضافة على هذاك. احنا خاصة احنا في فصل الصيف وخاصة خط التي جي ام اللي هو معروف عليه, عنده طابع ثقافي, عنده طابع تاريخي وطابع سياحي, هذاك علاش احنا ديما نهتم به من اولى اولويات الشركة بالطبيعة الى جانب المحطات كلها, لكن خط التي جي ام نعطيوها أولوية التعامل اليومي, وهو عمل دوري ويومي للتنظيف كما تعرف ساعات تم حتى الكروازير اللي يجيوا بالخميس
1: صحيح يخرجوا يدوروا صحيح صحيح موجود ويحب يشوف البلاد ويلقى في ملاحظاته الكل على هذه الأشياء
3: ويحب يستقل مباشرة ويحب يستقل القطار باش يمشي للضاحية الشمالية. احنا عندنا المجهود نتاع في المحطة الاعتناء بالسيارة الطابع الأبيض والأزرق للخط كامل، لكن حتى الساعات نتفاجئوا بك الكتابات الجدارية والجرافيتية ذيك العشوائية
1: خايبة برشا هذيك خايبة برشا
3: ونظفوا المحطة ونعاود نذهب
1: خايبة يعني على كل نحب نشكركم نحب نذكر يعطيكم الصحة على المجهود نتاعكم ونحب نذكر بربي الناس اللي تسمع فينا راه واللي بشي صب غاديك فضلات راه يعرض روحه

0: عدليه
1: رسميه بالضبط. حبيت نشكرك جزيل الشكر، ان شاء الله السلوك هذا ما عادش نراوه. ميرسي بوكو على تقديم هذه التوضيحات والصور الخاصه اللي تنجموا ترجعوا لها على الباج نتاعكم، باج جورا اف ام، من خلال الفيديو هذايا. شكرا لكم على المتابعه والاهتمام. بدايه اسبوع موفقه للجميع، نتلقى غدوه باذن الله. باي وتحيه تونس.

0: سيتي.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
0: جوهرة publicité.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. منال جبل،
3: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة التربية تعلن أن اليوم هو آخر أجل لتقديم المقبولين أوليا لمناظرة وزارة التربية لانتداب 1630 أستاذا للتعليم الثانوي والفني والتقني ملفات ترشح مباشرة إلى المندوبية الجوية للتربية بالولاية التي ينتمون إليها حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية. وكانت وزارة التربية قد نشرت في الرابع من أوت الحالي نتائج القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان 26000 على الشبكة التربوية إيدونات. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إدارته تراقب تزايد الضغوط الاقتصادية على إيران بعد فرض عقوبات وحصار عليها لمدة أشهر بدلا من توجيه ضربات عسكرية جديدة. هذا وأعلنت الولايات المتحدة تشديد إجراءات فرض الحصار البحري على إيران في إطار عمليات تقودها القيادة المركزية الأمريكية بمشاركة أكثر من 20 سفينة حربية منتشرة في الشرق الأوسط، قائلة إنه حتى 9 أوت جرى تغيير مسار 55 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين وتفتيش سفينتين للتحقق من الامتثال للعقوبات والحصار الأمريكي المفروض على إيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ اليوم تفجيراً ويقصف بالمدفعية مواقع في جنوب لبنان ضمن خروقات متواصلة. وتأتي هذه الهجمات بعد أيام من اختتام الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما برعاية أمريكية، حيث بحثت ملفات مرتبطة بتنفيذ اتفاق صيغة الإطار المبرم في جوان الماضية. الجيش اليمني يقول إن 7 أشخاص بينهم عسكريون ومدنيون قتلوا وأصيب 30 آخرون في هجوم للحوثيين استهدف مدينة المخا الساحلية المطلة على البحر الأحمر وبنية تحتية مدنية والقوات المسلحة. ختاما، وزارة الدفاع الروسية تعلن أن منظومة الدفاع الجوي أسقطت 456 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية. وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية يوميا الأحياء السكنية والمنشآت المدنية الحيوية والمؤسسات الصناعية ومرافق الطاقة في المناطق الحدودية الروسية باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ.
2: للمزيد من الأخبار،
4: www.jawharafm.net.

0: 26 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: وصلنا توا ولينا معناها ما عدناش محتاجين حتى شيء، لا تنمية لا مشاريع لا فائق. ولادنا عبرت البلاد، خليت والديها وحدهم. يسري خلينا بلاش غنو مثالش على دور قميرة، بلاش ما من الحنفيات على مدار 24 ساعة في 3 أسابيع. احنا في شرف قاعدة تولية المسيات، يعني تبريرات العذار تبريرات العذار تبريرات، يرسيد يقولون ولا يحطونا في فليت وخرجنا في كل واحنا متخيل.
2: أنا وقت السفارات تجيب المي وتحكم على المواطن باش ياخذ بزوز باب عنا في المنافير في الفريق، معناها اللي عنده عائلة فيها 3 6 7 5 8

0: ياخذ الزاد فهمت يعني. انا مش ما شغل مشيت ناخذ في الزيت ب 50 ترات نلقاه نزيد الزاد كان ب 21500 ولا 25 و 24 معناها كل شيء نزاد. السونات ما عادش يتشرب هذاك المواطن يزمو يتلف بالسيف باش ياخذ الزاد. بالله وين هي بلدية حمام سوسة وشرطة بلدية بتاع حمام سوسة؟ النصابة نسبين الترنتوار فارغ ونسبين في الكياس ويجيزوا يحطوا صور في الكياس. يا أخويا سكرنا فيه خلي إحنا نولي ونتعدهم بلا صغرة مسرحين. عليش هالعبلاب متعرفين لفهم مسؤولين لما رقابة
1: منتقد سطح في سيدي إيضالي أراه مقصوص عليها الماء وما هو يضعفه في الضور كي ما تزاد حرق يضعفه في الضور يا عباد مرضى دوياز الفريجدير تسدد رانا نبعد على سيدي إيضالي 4 كيلومتر يا رسول الله رانا بعين أنا دولة أقولون نداء عاج جماعة السولات وجماعة ستاك يرحموا والديكم بجال الكياسات هي محطرة كنتوشي فيه كياس دوخة شوفوا لنا حل بقرب وقف عملكم الرب.
2: واحنا صغار استاذ ما في يوم من الايام قرفنا عليه استاذ فرنساوي قال لنا كلمه حكمه قال راه وليدتي كل بلاد يخدموها رجالها فالبلاد اللي مالها ما تخدمهاش ما تتسماش بلاد. مشكلتنا ما نحن علاش امورنا متضاعفه خاطر توا المواطن العادي والبسيط كي يغلط يتخط المسؤول لما يحاسب يعني توا ولا من فضل الله جتنا امطار خيرات ربي وصلت معناها نسيبوا فيها البحر وفي الاخر هنا برشا بلايص معتبر عطش الطاقه الشمسيه موجودة والضوء ما سماش الفلاحة تراه نشير مزروعة قمح يعني مو كيما يتحاسب المواطن يتحاسب المسؤول. مش معقول ما خاطر المسؤول مسؤول على شنو مسؤول مسؤول على يعني أمانة الشعب لأنه فلوس هذيك ما هبطتش من المطر أنا يخلص على الشعب نخلص على المواطن على الأقل ثم حد أدنى من المسؤولية أنه للمناعة كل حد يشد بوسط على الأقل يتحمل مسؤولية ما شاء الله ربي هذه مخلق والسلام.
3: فرغ قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100-100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك تسمعوا تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 للعشرة متاع الصباح دوريمي دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: Un fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: وقيد تبحيره تريح بيتش ومشوى حوت، اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرهد باحسن لوك من عند اكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ل 50% في لي ماجازان اكزيست الكل وعلى exist.com.tn. اكزيست، يو كانت ريزيست.
1: جوهره اف ام، بوبليسيتي.

حسبت مع قدش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك مش هالجمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب انسان يشفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير انا ليه تكبر في

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عزيز عليك بعيد ميلاده، في قوم عيدك اليوم نفيقوه نفرحوا سيربريز تعمل الكيل.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المسج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: للخدمة اللي لازمهم بيك اب كاسح يهنيهم على الخدمة كل يوم، ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لحد، وقيت باش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون تخفيضات ما تتفلتش، مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر. ما لا تنجيز الأقرب أجنس بيجو، لوفر تقعد لآخر أوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل.
3: Les soldes d'été sont enfin là. Avec les Cooper, profitez dès le premier jour des soldes d'une remise exceptionnelle. Tous les Hatel, c'est Team Filmière. Ne manquez pas cette occasion. Wartar et les Tabali, mais les collections hommes, femmes et enfants. Rendez-vous dans les magasins Les Cooper All Cool ou à le site lgd.com.tn. Les Cooper, soldes les prix, jamais la qualité.
4: Jawhara FM. Publicité.
5: Business News.
6: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أفادت بأن مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهيكل المعنية، بما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الأجال قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه. وجاء ذلك في رد الوزارة على سؤال كتابي لنائب البرلمان. وأشارت وزارة الفلاحة لأنه وعلى أثر سلسلة من الجلسات التنسيقية تم إحالة صيغة معدلة من مشروع مجلة المياه إلى المصالح المختصة بتاريخ 30 جوان 2026. على صعيد آخر، وزارة الفلاحة والموارد المائية أقرت جملة من الإجراءات لضمان استمرارية التزود بمياه الري بولاية توزر، من أبرزها تجهيز 10 أبار جديدة وربطها بشبكات الري وإدراج الأبار المتضررة ضمن المخطط الخماسي وتوفير الاعتمادات اللازمة لإنجازها حسب الأولوية، إلى جانب تعهد وتجديد شبكات الري وإصلاح الأعطاب لضمان ديمومة الدورات المائية. والوزارة أفادت في إجابة أيضا على سؤال كتابي لنائب بالبرلمان حول وضعية مياه الري ولاية توزر والإجراءات المتخذة لإنقاذ منظومة الري، بأن مصالحها تتابع بصفة دورية خصائص الأبار وخاصة مستوى التدفق والملوحة ومستوى المائدة المائية بهدف ضمان استمرارية التزود بمياه الري. وبخصوص أسباب انقطاع مياه الري رغم خلاص الفلاحين، أوضحت الوزارة أن ذلك يعود أساسا إلى مديونية مجامع التنمية الفلاحية تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وأشارت لأنه رغم تنظيم أيام تحسيسية وتمديد الأجل لم يقع الالتزام بخلاص المستحقات، مما أدى إلى قطع الكهرباء. وأضافت أنه تم لاحقا التوصل إلى حل مع رؤساء المجامع يقضي باستخلاص 40% من ديون سنة 2025، في حين سيتم العمل على جدول ديون المجامع على 7 سنوات وفقا للقرار الرئاسي. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 6 أوت ارتفع إلى حدود 2291 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة إصباح اليوم على موقع البنك المركزي التونسي. وكان الحساب هذا بتاريخ 5 أوت في حدود 826 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 7 أوت فارتفعت إلى حدود 25159 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 98 يوم. وكانت الموجودات هذه بتاريخ 6 أوت في حدود 24928 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 97 يوم. دوليا، أسعار النفط لم تشهد تغير يذكر اليوم بعد ما تخليت عن بعض المكاسب اللي حققتها في وقت سابق من جلسة اليوم، بعد ما اتضائل التفاؤل بشأن المحادثات الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز بسبب إصرار إيران على أنه تلبي الولايات المتحدة عدة شروط قبل إعادة فتح الممر المائي. وأصبح اليوم استقرت العقود الأجلة لخام برنت في حدود 83.54 دولار للبرميل بانخفاض سنت واحد. أسعار الذهب تراجعت اليوم مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد ما سجلت الأسعار أعلى مستوى في 7 أسابيع في الجلسة السابقة، بينما تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية بحثا عن مؤشرات جديدة بشأن مسار معدلات الفائدة لدى الفيدرالي الأمريكي. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى حدود 4330.46 دولار للأوقية، وكانت قربة الأسعار من أعلى مستوى لها منذ 17 جوان في الجلسة السابقة بعد صدور بيانات ضعيفة للوظائف غير الزراعية الأمريكية. وكالعادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و377 مليم، الدولار الأمريكي 2 دينار و929 مليم، الدينار الليبي 460 مليم، و100 دينار جزائرية 2 دينار و207 مليمات.
5: بزنس نيوز
7: جوهر تندنس
8: برعاية
9: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
8: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وتصغفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
10: أريدو، طور عالمك.
11: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا على راديو جوهرك العادة، أسبوع جديد نبداوها مع بعضنا في فقرة التكنولوجيات الحديثة، فقرة توندونس. اليوم باش نمشيو مع الحلم وشركة الكافيار اللي أكيد تعودتوا بها، والمتخصصة في تصميم الهواتف الفاخرة واللي تخرج لنا الجمعة اللي تعدات تصاور وتصميمات تفصيلية لما تزعم اللي كونه هو أول تليفون آيفون قابل للطي من شركة الأبل، هذا بالرغم من التزام أبل الصمت رسميا أبروبو دو لاباري هذا. تقول شركة الكافيار اللي كونه التليفون باش يكون اسمه آيفون 18 ألترا وباش يتم الكشف عليه نهار 9 سبتمبر القادم، وحلت بالفعل باب الحجز المسبق لإصدارات مخصصة منه. تصور الغناوم على السيت متاع الكافيار يورينا واحدة من أوضح الرؤى حتى لتوال الشكل المحتمل لتليفون الأبل القابل للطي. واحدة من تصور مثلا ظهر لنا تليفون مجنب اللي نلقاوه ضعيف على الاخر حتى وقت اللي يبدا متوي مع سمك اقل من العديد من التليفونات القابله للطي الموجوده حاليا في الاسواق. راو مثلا في الجزء العلوي نظام الكاميروات اللي هو كبير، بينما يعتمد الاطار يعني الكادر نتاع التليفون هذا على حواف مسطحه واللي ولات سمه مميزه في اجيال الايفون الجدد. وتكشف تصويرة أخرى التليفون في وضع نصف مطوي مع الظهر متاع التليفون هذا مغطي بالجلد لك حل، الإطار يكون مذهب مزخرف، نلقاوه داير بالمنطقة متاع الكاميروات واللوحة الخلفية. تصويرة أخرى ظهر لنا الشعار متاع الأبل باللون الذهبي في وسط التليفون. وبحسب المعلومات المنشور على موقع كافيار، الآيفون 18 ألترا باش يجينا بإكران خارجي القياس متاع 5.3 بوص، إلى جانب إكران داخلية اللي هي باش تكون قابلة للطي من نوع الـ LTPO OLED، القياس متاعها باش يكون 7.8 بوص. وتقول كافيار لكونه أبل تمكنت باش تحط باتري ضخمة، السعة متاعها تكون 5800 ملي أمبير، وتوصف الشركة الباتري هذه بكونها صاحبة أطول عمر تشغيلي في تاريخ تليفونات الآيفون. بالنسبة للسوم متاع الآيفون هذا 18 ألترا اللي هو باش تخرجوا سبيسيالمون الكافيار، بالطبيعة مازال ما نعرفوا حتى حاجة عليه، دونك يزمن نستناو لو 9 سبتمبر القادم باش نعرفوا كل التفاصيل كسوسوا على الايفون 18 ألترا وإلا على الفيرسيون اللي باش تخرجها شركة الكافيار منه. بالطبيعة بالسوم باش يكون غالي على الاخر، خاطر نعرفوا اللي كونوا شركة الكافيار ديما تخرج حاجات بيرسوناليزي وتزيد عليهم برشا مواد نبيلة موجودة في وسط التليفونات. هذوم هذا شو اللي عنا اليوم، ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع في الامان.

0: اسمه بيلو لو مع سلم هن على جوهرة اف ام.
1: على جوهرة فم صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا. الاثنين 10 أوت 2026، بداية أسبوع موافقة لكم الكل إن شاء الله. يوم جديد من العطاء والعمل للناس الخدامة على رواحة، يوم جديد من المتعة والتفريد زدا للناس اللي عم مود فاكانس. مرحبا بكم في الاستماع لنا لبيي دون لو من توا حتى الماضي ساعة. إن شاء الله رفقتكم طيبة مع ليكيب الكل، رفقكم في الجزء الثاني من صبحية اليوم بالأخبار والمتابعات والخدمات بيان سور تلقاها حصريا معنا في بيي دون لو. ليكيب الكل سلم عليكم، جمال بوقديدة في التنسيق العام، أهلا وسهلا سي جمال. نرجس قليلة في الديجيتال، مرحبا يا نرجس. جيهان رحومة في الإخراج التقني، مرحبا يا جيهان. وسنة مهني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. أكيد متابعتنا تتماشى مع إيقاع الحياة اليومية، متابعتنا تتماشى مع إيقاع الفترة هذه بصفة عامة، وأكيد تكتشفوا أخبارنا تباعا كل ساعة. فما جزء جديد ومحتوى جديد تلقاوه معنا في بيي دون لو. أما البداية تكونوا بيان سور بالموسيقى، اختياراتنا غنياتنا تستمتعوا بيهم إن شاء الله، ونرجع لكم بعد شوية.

0: الحماشي على جوهرة فام. وصلنا للعشرة وثلاثين دقيقة وقيت باش نهزو القفيفة ونعملو جولة في مرشي العراوية في سوسة.
1: اسمه بيلولو مع سلم هن على جوهرة فام.
0: أسعار، هذا هو سؤالنا لمراسلتنا شيراز التزركي اللي تلتحق بنا تصويت في المباشر. صباح النور يا شيراز، أهلا وسهلا.
2: صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين. سناء تحياتي ليك وكل فريق العامل معاك وكل مستمعين على جوهرة فام.
0: يعيشك يا شيراز، شكرا ليك. دونك دورتك انت كانت على بكري اليوم في مرشي العراوة. قبل الأسعار وصف لي المشهد واعطيني فكرة على الحركية، الموفمون كيفاش؟
2: الموفمون اليوم ثاني كانت متوسطة الحركية. فما أقبال كبير على الخضر والغلال نظرا لانخفاض الأسعار. أما ما كانش فما أقبال برشا على اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء. حتى ما تسمى نقص حتى في المنتجات. ولا هذا هو معناتها كانت الحركيه متوسطه.
0: اتوا بعد شويه مع ضيوفنا نفهموا شنو هي الاسباب وعلاش ما فماش اقبال كبير على الدواجن، وهذا ان شاء الله باش نلقاوه معنا بعد شويه في بيدون لو. يلا لالا نتيجه ولاتنا
2: هذي باش نقولك حاجه. هو ديجا انا حكيت مع تاجر هكا وضح لي شويه الوضعيه، قال لي نظرا معناتها السخانه الحراره الطقس وكل هذيك علاش فما نقص في الدواجن في السوق بصفه عامه. بالنسبة نبدأ بالقدرة سنة. القارس الكيلو بزوز دينارات، القرع الأحمر بزوز دينارات، ولد القمرة ب14.95، الثوم ب4.890، البصل ب6 جنيه الكيلو، الفلفل الحلو ب2480، الحار ب2500 الكيلو، المتوسط ب17.80 الكيلو، الطماطم دينار الكيلو، الباذنجان بزوز دينارات الكيلو، السفناريا ب15 جنيه الكيلو، القرع بوتوزينا زوز دينارات الكيلو، الشبت ب700 فرنك الربطة، الحمص واللوبيا المنفخة ب100 دينار ال100 غرام، النعناع ب600 فرنك الربطة، السلق والمعدوس والكلافز كيس كيس ب600 فرنك الربطة، القناوية ب15 جنيه ال100 غرام، الكرنب ب2500 والخس والليتو ب15 جنيه. هو مرشي العراوة سنة بطبيعته معناتها في العموم معروف اللي هو مرشي أسوام معقولة ويقولوا عليه مرشي زويبلة. بالنسبة للغلة، التفاح بدينار الكيلو، الخوخ العربي ب2490، البوتاغاية ب2990 الكيلو، البطيخ ب1480 الكيلو، الدلاع الكعبة بدينار، العنب ما بين 4980 و6 دينارات، الكرموس ب8 دينارات الكيلو، العوينة ب2500 الكيلو، والدقلاء ب10000 الكيلو. بالنسبة للحوم البيضاء المتوفر، الدجاج المذبوح ب8500 الكيلو، فخاد الدجاج ب12500 الكيلو، الجوانح ب8500، الداند الكتف 9 دينارات، فخاد الداند ب12900، والكركاس الكعبة بدينار وثلاثة ب2500. بالنسبة للحوم الحمراء، العلوش الكيلو ب58 دينار، الهبرة البقري ب35 دينار، كتلات البقري ب25 دينار، الجنب البقري ب25 دينار، الكبدة البقري ب35 دينار، والكبدة العلوش ما بين 50 و65 دينار. فما لحم الحمر راس ب20 دينار، البركوس ب40 دينار، الكرش ب5 دينارات، والمرقيز ب20 دينار. نمشيو للأسماك، ما فماش برشا منتجات معناتها متوفرة اليوم. فما سردينة الرنجة كبيرة شوية في الحجم 8 دينارات، والصغيرة ب3 دينارات، لوراتا ب21 دينار، الشوفغيت ما بين 15 دينار و20 دينار و8 جنيه، الحصيرة 10 دينارات، كلب بحر ب22 دينار، السكومبري ب16 دينار الكيلو، النازلي ب10 دينارات الكيلو، الكروفيت ب23 دينار و8 جنيه الكيلو، الغراب ب22 دينار، واللمبوكا ب22 دينار. هذا هو سنة.
0: لمبوكا ب 22 دينار. فوالا شكرا لك شيراز، يعطيك الصحة على المتابعة هذه لبورصة الأسعار. إن شاء الله الناس الكل تروح فرحانة والقفيفة مليانة بالخيرات السبعة، هذا اللي نقولوه ديما في ختام أي موعد من قفة الصبحية. إن شاء الله نهاركم سعيد الناس الكل. شيراز مشكورة مرة أخرى، يجدد معك اللقاء بحول الله الاثنين الجاية كالعادة في واحدة من الأسواق اللي موجودة في ولاية سوسة. مشوارنا يتواصل توت سويت بالموسيقى، بعد شوية نرجوكم بمتابعتنا وأخبارنا اللي تلقاها معنا العادة في بي دون لو.
3: هو انت مين فكرني بيه؟ اسمك ايه علشان

0: 44 دقيقة على جوهرة فيم. رجعنا لكم بالمتابعات والأخبار. وقبل شوية كنا في متابعة لبورصة الأسعار اليوم، دونك الخضر، الغلال، اللحوم البيضاء الحمراء، ولد البحر مباشرة من سوسة، وللأسبوع الثاني على التوالي مراسلين يأكدون أنه فما ارتفاع في أسعار الدواجن خصوصا الدجاج الحي. دونك سؤالي تطرح، يا هل ترى الارتفاع هذية في أسعار بيع الدجاج الحي، هل يتبعه منطقيا ارتفاع في بقية أسعار الدواجن بالتفصيل على خاطر فما إشكاليات في التزود، صحيح وإلا لا؟ سي إبراهيم النبزاوي ضيفنا توت سويت عن الغرفة الوطنية لبيع اللحوم البيضاء بالتفصيل باش يفسر ويعطينا المعطيات الصحيحة. صباح النور سي إبراهيم، أهلا وسهلا.
1: خير، مرحبا بكم، مرحبا بجوهراتين.
0: يعيشك يا سيدي، شكرا على قبول دعوتنا. دونك احنا في الكواليس خليني نقول، ومن خلال المكالمة اللي جمعتنا بيك عندنا الإجابة من مستمعينا يحبوا يعرفوا بيان سور، هل الارتفاع في أسعار بيع الدجاج الحي يعني بالضرورة ارتفاع في أسعار بقية الدواجن؟
1: بالنسبة للارتفاع مثلا مع نفس الارتفاع، بالنسبة للارتفاع خطر الارتفاع عنا احنا كتاجر تفصيل كغرفة يعني نطبق في قانون 9 مارس 2026، هذا قانون يجي بوزارة التجارة، يدخل وقت تم نشاطاته وتم كذا تم كذا، يدخل على فصل 4 ويحدد السعر اللي يسقف الدجاج سواء بالنسبة للدجاج المسقف حتى إلى يوم 9 سبتمبر، يعني يبقى بحدود 7500 من المذبح و 8500
0: الى المواطن الى المسالك. نحكيو على الدجاج المذبوح توا ولا على الدجاج الحي؟
1: نحكيو على المذبوح الحي، ما عندناش حتى صفه دي باش نحكيو على المذبوح الحي.
0: هذيك على خاطر يتبع وزاره الفلاحه.
1: لا لا، حتى بخلاف وزاره الفلاحه تم كره الشروط في الفصل 25 يمنع منعا باتا باش يخدم انسان باش يخدم الدجاج الحي باش يبيعه في محل نتاعه باش يربحه، هذا الفصل 25 كره الشروط ممنوع منعا باتا باش يخدم الشيء هذا، وراه فصل 25 هذا. وبالنسبة للذبح العشوائي نعتبره ذبح عشوائي، الذبح العشوائي هذا يهز يبدأ أرخص من المرشد، يعني يدخل في أمراض لداره وصغاره وكذا، مش عارف شنو
0: بالنسبة للحل النهائي للردع هذايا. به خلينا في موضوعنا اللي هو، بما انه انت قلت وقت اللي تصير اشكاليات في التزود ولا حاجه، دونك فما فصل نفعلوه في علاقه بالتسعيره هكا ولا؟
1: شيء طبيعي، الفصل طبيعي اذا كان كل انسان يبيع اكثر من 8500 يعتبر مخالف للقانون، مخالف يعتبر مخالف.
0: به دونك 8500 هي تسعيره كيلو دجاج تاو.
1: اي
0: والسكالوب بانواعه؟
1: السكالوب السكالوب انا ما تمشي 18 19 ما خرجش من 20، السكالوب ما عندوش حتى التسعيره، السكالوب قاعد يمشي 18 19، المفيد ما يخرجش على 20، واحنا توا بالنسبه لنا احنا كقابلين كما يخرجش نسمه ما يخرجش على 20 لان تكون تكاليف، احنا شادين لاجول وقاعدين نحاربوا باش ما يخرجش على 20، بقى تما في المساحات الكبرى مثلا ونقاط بيع اخرى قاعد يتباع باكثر من 20. احنا هذا احنا بالنسبه لنا كغرفه كان قطاع منظم ما يخرج اكثر من 20، بقى توا هذيك الخارجين على خارجين على المرسوم على التعريفه، هذوكم الاداره هي اللي تنجم تردعهم او تعمل لهم
0: برامج فرق المراقبه، هي اللي يلزمها تخدم خدمتها. تزويد السوق الفتره هذه سي ابراهيم النفزاوي زاد نقطه هامه جدا، ونعرف انه في الصيف فما اقبال كبير جدا على اللحوم البيضاء بانواعها، دونك الوحدات الفندقيه زاد تشري كميات كبيره، العائله التونسيه بقى هذاك الملاذ بالنسبه لها هي باش تنوع في الـ في الـ في الـ في, الـ في الماكله نتاعها وتحاول توفر الحاجيات الغذائيه للاسره. كيفاش تزويد السوق اليوم خصوصا انه مع
1: الفتره تزويد السوق في السوق بالنسبه للتزويد يعني رغم الكارثه اللي جتنا بالسخانه وال وقسم الضوء والتاج والوحده هذه اثر برشا على على على القطيع، واثر برشا حتى على نعامل على العلف، واثر برشا على كل شيء هذوما، بقى ما تعرف النفوق اللي صار ما يقارب على 40-50%، ورغم هذا كله خاطر تو العرض موجود والطلب ناقص، هذاك علاش قعدت الاسوام هي هي الاسوام هي هي، ما عدا قلت لك الذبح العشوائي اللي يوصل حتى 12 دينار على حسب علمي،
0: رغم يعني
1: حتى
0: رغم انه العرض موجود والطلب ناقص، كيفاش تفسر انت التراجع في الطلب ماله؟
1: شيء طبيعي ترجع الطلبة خطر منكار سيب تور الناس كلها غرات الناس كلها كذا 100 جرام ولا 200 جرام سكالوب وطرف بطاطا وطرف فريت وديما يمشي دي بين متمس استهلاك متمس استهلاك الكب. بالنسبة للنزل السياحة بالنسبة للسياحة بالنسبة للمخزون المخزون عندنا مخزون ما فيه كفاية بالنسبة للوجهة السياحية
0: صار مخزون الوجهة السياحية يكون مخصص على حدة معنى
1: شيء طبيعي سواء عندنا مخزون ما فيه شتمة الوجهة السياحية
0: وقديش الاستيماسيون تاع المخزون هذايا؟
1: والله المخزون هذا عندي الاحصائية موجودة ما فيه كفاية فيه ما فينا كنا نقول بالوقت مثلا وإن شاء الله بقدر ربي ما دام نتحقوش مخزون آخر هذا المثالي
0: إن شاء الله
1: بالنسبة للبيض عندنا مخزون ثاني كيف عندنا مخزون ما يقارب على 8000 فصل 8 ملايين فصل 3 فصل بيضة وهذه المشكلة اللي صايرة سوى في البيض هو كانت عندك وفرة إنتاج
0: أي؟
1: ودفعنا عليها مع المنتج كيفاش يبيع بأقل أسوام وكذا ومنه إذا به توا الأسئلة العظم طلعت طلعة واحدة اللي وصلت في اليوم حتى المستوى المزوجين يعني 310 مليمتر وصلت احنا تو مناش فاهمين علاش هالشيء هذا هو السبب المعين بانه خاطر الناس كلها ما قعدتش في طاوله وتحدثنا وحدثنا الكلفه وشفنا الكلفه بقداش يتكلف وعملنا تحيين لكل شيء تحيين كل شيء وهذه علاش القطاع ماهوش بدايه ترعى شويه كماش نظام خاطر ما فماش هوامش ربح بالنسبه للمنتج بالنسبه للمزود هذا نقعدوا مع بعض بك نعملوا لهم هو مش ربح الناس كلها تولي الناس كل شدت نيه وشدت استيراد طريق المستقيم اما توا ثم شويه فوضى احنا قاعدين كغرفه كاداره عامه كوزاره التجاره مع مديرين جهويين كيف قاعدين شدين زمام الامور باش ما تمشي في باش يصير شي انفلات
0: احنا توا قلنا باش ما يصيرش انفلات في علاقه بهامش هامش الربح انت تقصد
1: لو نظمت وزارة التجارة هامش ربح للمنتج وهامش ربح للمزود وهامش ربح للتاجر التفصيل هو عندها هامش ربح للتاجر التفصيل أما الحلقتين الأخرين فعندهم مش هامش ربح لكم أنا حطهم في طاولة ونحطوا التكلفة قداش تكلف وكذا كذا الدجاج قداش الدجاج يكلف مثلا سواء على حسب المعطيات اللي عندي 4200 عليه 7200 عليه 7200 بس ترجع خسارتك وترجعها تو في النهار ترجعها خسارة اللي صارت لك أنت هيكون فوق
0: هذاك هو الفكر السائد انه باش يرجعوا الخساره نتاع النفوق الدواجن معناها اللي صار مؤخرا
1: هي ما يجيش تنجم ترجعها في بين 20 وضحاها لا بشوي تنجم ترجعها لا لا لا لا لا لا نقعدوا في طاوله ونحطوا نقاط العروض يتكلف 4200 انفيوز 4200 حطوا 4500 مثلا باش يرجع منها كل الخساره الصايره واحنا كيف للمزود كيف يزيد زادة مش يشريه 7200 وباش يبيعها 7500 غير يعني مش معقول بعيد غير معقول وبالنسبة لتاجر التفصيل احنا نخدمه على هامش ربح 15% وقاعدين نخدمه بها ورابين بها والحمد لله وحنا توا ماذا بينا نقعد في طاولة مع بعضنا الناس كلها ونجو نتقاسموا الأوجاع تاع الناس كلها ونحلوا مشاكلنا وحدنا
0: هذا هو المطلوب سي إبراهيم وما يصعبش عليكم الشيء هذايا إنكم تبقاو كما قلت أنت على فرد طاولة وتحلوا كل الإشكاليات اللي تمس بالقطاع مشكور جدا سي إبراهيم النفزاوي عن الغرفة الوطنية لبيع اللحوم البيضاء بالتفصيل فسرت لنا الارتفاع هذايا اللي قاعدين نعيشوا على وقعه بالنسبة للدواجن واللحوم البيضاء بصفة عامة وأسعار البيض زيدا كل التفاصيل تنجموا ترجعوا تلقاوها على صفحتنا الرسمية جوهرة فام مع الفيسبوك توت سويت نخليكم مع لبنى حميدة في موجز لآخر الأخبار ونرجع لكم كالعادة في ساعتنا الثانية.

0: تسمو نهار الثلاثاء من 8 ل 9 دونت تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
0: تحب ما أحسن تعدل ما خير. استعمل لابلي ماي أريدو أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق. طور حالك
2: جوهرة
3: بيبليسيتي.
0: في إطار توسعتها تعتزم شركة ميتيك تونس المختصة في تشكيل وخياطة لوازم السيارات من الجلد سيدي عبد الحميد سوسة انتداب عمال وعاملات بدون خبرة وعاملين وعاملات مختصين في الخياطة مع ضمان أجر وحوافز مالية هامة، منح شهرية، تغطية اجتماعية وترقيات مهنية وتوفير نقل مجاني في ولايتي سوسة والمنستير. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الأرقام 98 77 55 97.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. لبنى حميدة،
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. رئيس مصلحة صيانة المراكز الإدارية والفرعية والمسؤول عن نظافة المحطات بشركة نقل تونس منذر الحفسي يقول إنه تم تكليف عدل التنفيذ بمعاينة الوضع بالمحطات ورفع قضايا في حق المتسببين في إلقاء الفضلات المنزلية وفضلات البناء على السكك الحديدية، موضحا في مداخلة هاتفية على الجوهرة فام أن تكدس المواد الصلبة وفواضل البناء على السكك تشكل خطرا على المسافرين والأعوان وتعطل حركة الجولان. هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي تفيد في بيان للرأي العام بأن منوبها نقل إلى المستشفى منذ 12 يوما وبأنه دخل منذ 5 أيام في إضراب عن الطعام والدواء احتجاجا على عزلته، مطالبة الهيئة بتمكين محاميه وعائلته من زيارته والاطلاع على وضعه الصحي. دوليا، إيران تصف الاتفاقية الدفاعية التي وقعتها السعودية وتركيا وباكستان بأنها تحول كبير مفاده أنه لا يمكن الاتكاء على الولايات المتحدة لتحقيق الأمن في المنطقة، وتدعو دول المنطقة إلى تعزيز التعاون والثقة فيما بينها مؤكدة التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان على خريطة العبور في مضيق هرمز مع استمرار المحادثات حول مسائل فنية. الولايات المتحدة تعلن عن تجديد إجراءات فرض الحصار البحري على إيران في إطار عمليات تقودها القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بمشاركة أكثر من 20 سفينة حربية منتشرة في الشرق الأوسط. وختاما، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غراندنبرغ يعرب عن قلقه إزاء الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي على منطقة المخا داعيا إلى أقصى درجات ضبط النفس. الموجز، إلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
0: تسمعوا بيلولو مع سلم هني على جوهر FM.

نعيشوا 21 دقيقة في بيدون لو على جو اف ام. ما زلتوا معنا ان شاء الله حتى الماضي ساعة مستمعينا. البرنامج اسمه بيدون لو، لكن هذا ما يمنعش احنا نتابعوا اخر الاخبار والاكتواليتي. تبعنا ارتفاع في اسعار الدواجن واللحوم البيضاء، فهمنا شنو هي الاسباب. بعد شوية باش نمشيو بكم مرة اخرى لعالم التجارة من خلال متابعتنا لانطلاق السولد الصيفي ومدى اقبال التوانسة على السولد الصيفي، وبيان سور بعد شوية زيادة باش نهزوكم لاجواء الفلك والعلوم. هذا الكل باش تلقاوه معنا بعد لحظات في بيدون لو. خليكم معنا، المشوار مازال متواصل بالموسيقى من عند نصيف زيتون. توت سويت

0: Vini Belda Birk. أنت وميرك. على جوهر اف ام توصلنا ل 11:32 دقيقة. خليكم معنا، متابعتنا ما زالت متواصلة.
1: تسمعوا كيلولو مع سام الهني على جوهر اف ام.
0: عشرة اوت 2026 من المواعيد المنتظرة في الأيام القليلة القادمة، اللي هو 13 اوت احتفالاتنا في تونس بالعيد الوطني للمرأة. والاحتفالات السنة بدأت على بكري، والبرنامج باش يكون برنامج وطني كل ولاية واحتفالاتها. حبينا نركزوا على البرنامج الجهوي للاحتفالات بولاية سوسة، هذاك علاش حاضر معنا بالتليفون توت سويت سي طاهر العارم، المندوب الجهوي للمرأة والطفولة والأسرة وكبار السن، ضيفنا في بي دون لو. نقولوا له صباح النور، أهلا وسهلا سي طاهر.
2: صباح الخير، مرحبا في سنام، مرحبا بكل مستمعات ومستمعي إذاعة جوهر اف ام.
0: ما شاء الله الاحتفالات في سوسة باش تنطلق اليوم وتفوت حتى نهار 13 باش تتواصل حتى ل 14 اوت. اعطينا شنو البرنامج في ولاية سوسة، وخصوصا برنامج اليوم، وانت قبيلة قلت لي اللي انت كنت على عين المكان، يعني هو موعد هام لكل النساء المبادرات اللي يحبوا يكونوا رائدات للأعمال. دونك لو كان تعطينا فكرة على نشاط اليوم. أولا
2: نشاط اليوم منطلق بصفة متزامنة كامل تراب الجمهورية، وفي إطار المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. شنو معناه هذا؟ هو في كامل تراب الجمهورية في جميع الولايات تم تنظيم يوم مفتوح من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2 بعد الزواج، زي ما تواصل لحد الآن. ودعوة للخيات النساء والفتيات في القلعة الكبرى للالتحاق ببلدية القلعة، ومشي القاو غادي مشي القاو جميع الهياكل المساندة المرافقة والتمويل وتمويل المنتجات لريادة أعمال نسائية. معناها اللي ترى في نفسها أن تنجم تبعث مشروع أو عندها مشروع وتحب توسع المشروع متاعها وتزيد تطوره، مش تلقى جميع هياكل المرافقة والمساندة والتمويل للإجابة ربما على أسئلة، ربما على فكرة المشروع، ربما على كيفاش نطور مشروعي وإلا كيفاش نبعث مشروعي. تلقاها تلقى الهياكل اللي متجاوبها على جميع الأسئلة المطروحة واللي متشجعها باش تبعث مشروعها أو توسع.
0: هذاك علاش سي طاهر يظهر لي اخترته كعنوان رئيسي للمبادرة الوطنية هذه، من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. دونك المرافقة باش تكون من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، يعني بالفعل به الاحتفالات. دونك من 11 حتى 13 أوت شنو نلقاو فيها بالضبط؟
2: اليوم كما قلنا المبادرة الوطنية توحيد مسار ريادة الأعمال النسائية، اليوم 10 أوت 11 أوت باش يصير فيها تكريم 13 امرأة من رائد من نجاحات بلادي. كل الدورة الرابعة سنة اللي تم تكريم فيها 13 امرأة متميزة في مجالها تحت إشراف السيد سفيان تنفوري ورئيس سوسة بمقر الولاية، مش يتم تكريم النساء 13 امرأة رائدة أو متميزة في ميدانها من جميع الميادين في جميع المجالات. كيف مش يتم توزيع إشعارات الموافقة ضمن تنفيذ برنامج ريادة أعمال نسائية رائدات، واللي تحصلوا على الموافقة مش يتم تنفيذهم من إشعارات الموافقة باش يفوزوا ربي إن شاء الله في بعث أو توسعة مشاريع. ونهار 11 كيف بالتزامن مع التكريم رائدات، ثم 11 و12 و13 أوت تنظيم معرض منتجات نسائية بمرسى القنطاوي.
0: من المعارض اللي يلقى إقبال كبير جدا في إطار تشجيع الحرفيات بيان سور ورائدات الأعمال بصفة عامة. دونك سورتو إنه الإطار المكاني زاد مزيان برشا. دونك قديش باش تكون من مرأة موجودة في المعرض؟
2: فما 20 عارضة في المساحة اللي تم تمكيننا منها، ونتوجه بالشكر بلدية حمام سوسة وكيف شركة تنمية المنطقة السياحية في القنطاوي اللي تعاونوا الحقيقة وعطاونا المساحة اللي فيها تقريبا 20 عارضة مش يتم بمناسبة عيدهن عيد المرأة أو فرصة لترويج منتجاتهن. وإن شاء الله إحنا ديما معارض هذه في كل مناسبة نحاول نشجعوا للتسويق، تسويق منتجات نسائية، لأنه مهم أن تبعث مشروع، زاد مهم أنه تلقى ترويج وتلقى تسويق المنتجات ده.
0: أكيد داي. ونهار 14 أوت
2: نهار 14 أوت لأنه يزمنا نرجو المعتمدية اللي تم تنظيم فيها المبادرة توحيد مسار ريادة الأعمال النسائية، نرجو المعتمدية نفسها ونحيو حفل فني بمناسبة افتتاح مهرجان مرايا الفنون بالقلعة الكبرى بسهرة فنية اللي يحييها سيف الدين معيوف فنان إن شاء الله متألق، وإن شاء الله تكون بزادة مناسبة للاحتفاء بالعيد الوطني المرأة. جيس باش نرجع للمبادرة الوطنية توحيد مسار تعهد، راهو باش انطلقت في القلعة الكبرى توا بمناسبة احتفال عيد المرأة، ثم سوف تتحول جميع معتمديات الولاية خلال الأشهر من أوت 26 حتى الأوت 27 باش نمشيو لجميع المعتمديات، جميع الهياكل اللي شاركت معنا هي في المرافقة والمساندة والتمويل المشاريع باش تتنقل معنا جميع ولايات سوسة للتعريف ببرامج الإدماج الاقتصادي أو بعض المشاريع النسائية. دعوة بعد أن احنا تباعا مش نهبطوا بلاغات، أنا كين معتمدين مش نتحولوا لها، ودعوة للفتيات والنساء الراغبات في بعض مشاريع أو توسيعة مشاريعهن أنهم في المعتمدين نتاعهم نمشيوا لهم بالقرب منهم بمشاوري باش نقولوا لهم كيفية فتح مشاريع، كيفية توسيع مشاريع، فهم هيك المرافقة معاكم باش إن شاء الله رب يوفقكم في بعض المشاريع
0: إن شاء الله. ومهم جدا المبدأ اللي خديتوه في علاقة بالقرب من رائدات الأعمال، دونك الانطلاقة اليوم في مقر بلدية القلعة الكبرى، وإن شاء الله الجولة متاعكم تشمل عديد المعتمديات والمدن في ولاية سوسة. مشكور جدا سي طاهر العارم على كل التفاصيل هذه اللي قدمت هنا. دونك الانطلاقة من بلدية القلعة الكبرى في الفضاء السياحي بالقنطاوي، أكيد باش تلقاو الغديكا معرض تسويق لمنتوجات النساء والفتيات بالجهة من 11 حتى 13 أوت، فتكريم ناجحات بلادي بمقر الولاية بسوسة، ثم السهرة الفنية الكبرى اللي بشكون نهار 14 مرة أخرى في القلعة الكبرى تحديدا في دار الثقافة. شكرا لك مرة أخرى سي طاهر العارم. احنا مشوارنا يتواصل بالموزيكا توت سويت في بي دون لو، عندكم ما تسمعوا من أغاني متنوعة تجمع بين القديم الجديد الشرقي والغربي، كل واحد وذوقه، وإن شاء الله رفقتكم طيبة مع الليكيب الكل.

0: على جوهر اف ام. توصلنا ل 11:46 دقيقة في بيدون لو. متابعتنا باش هزنا لأجواء الفلك والأجسام التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة. وسي هشام بن يحيى نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك باش يفسر لنا حقيقة الأجسام الغريبة اللي ظهرت في سماء تونس. وقال لي سناء ما تقولش خضراء، قال لي سناء بربي ما تقولش خضراء، راهو هما اللي خضروهم. شكون هما اللي خضروهم سي هشام بن يحيى؟ صباح النور، مرحبا بك على جوهر اف ام.
1: صباح الخير لسناء، للتحية ليك وتحية كل مستمعينك. نعم، النهار 9 نهار 8 أوت 2026 تم تداول يعني فيديوهات، هي فيديوهات حقيقية لأجسام تتحرك بسرعة كبيرة بسرعة فائقة في الفضاء.
0: الأجسام اللي تتحرك بصفة منظمة، الخطر احنا التصوير اللي عنا هو خط مستقيم براتيكمون للأجسام هذه.
1: هاو جيك فما عديد أسباب تخليهم هكاكا. هو يعني اللي بوست اللي تعديوا الأولانيين على الأساس هما أجسام طائرة ما يسمى بالأجسام ليزوغني، ولكن حاب نقول اللي حتى الوكالة الاستخبارات والنزاع أخيرا تخليوا على كلمة أوغني، يعني أصبحت ظواهر غريبة طائرة. وهذه يعني لأنه لقوا أنه الوثائق اللي كانت عندهم وكالات الاستخبار كانت وثائق سرية، ولكن ما طلعوا منها حتى شيء، لأنه يمكن أحداث الوثائق هذه ما أعطتهمش يعني معلومات صحيحة. اللي صار انه يعني الحقيقه انه هذوكم دي ستارلينك، وهم اقمار اصطناعيه على ملك سبيس اكس تاع ايلون ماسك. شنو يصير كيفاش يتم اطلاقهم؟ مش مفسر لك الخط هذاك اللي يشوفوه. الخط هذاك هو في الحقيقه الـ ستارلينك هذوما او الاقمار الاصطناعيه الصغيره يتسيبوا واحد ورا واحد، كما مش نعطيك الصوره اللي يشوف الحوته كي تبيض في البحر تبيض وتسيبه وتمشي.
0: صحيح،
1: هاي تسيبه وتمشي. والطريقه انه هكا الحويتات الصغار يبقاو مده طويله مع بعضهم. نفس الشيء الفالكون هيفي اللي هذوما صواريخ تسيب الستارلينك يبداو يمشيو ويسيبوا فيسيبوهم في الفضاء واحد في جرة الاخر. يعطيهم لامبلسيون واحد في جرة واحد في ارتفاع منخفض جدا، وهذا اللي يفسر الرؤيه نتاعهم بالعين المجرده.
0: لهنا سي هشام
1: دونك يبقاو مده. نعم
0: سي هشام، نجم نقولوا سرب من الاقمار الصناعيه؟
1: بالضبط، سرب يبقاو مده طويله، مده نهارين ثلاثه، سرب يمشيو ورا بعضهم واحد من بعد يتفرقوا كل حسب المأمورية نتاعهم. بالنسبة لهنا فما سؤال كبير على مأمورية هذهم بالذات اللي هما 24
0: قمر
1: ستارلينك قمر صناعي، لأنه ماهوش مسجلين. يعني تعرف كل حاجة تطير في الفضاء مسجلين، هذوما ماهوش مسجلين، يمكن لأسباب أخرى. الأقمار هذوما يبقاو مدة يعني نهارين في جرة بعضهم بعد يتفرقوا كل واحدة في المسار نتاعها أو في المدار نتاعها. وهذايا ما يفسر البارح اللي زاد جاتنا شهود عيان انهم شافوهم مفرقين ما عادش في جزم. بالنسبه للي شاهدناه نحن صور بيكسليزي، تعرفوا نحن نصوروا كي تشوف حاجه في الشارع ولا حاجه تصورها بالوسيله المتاحه اللي هي التليفون الاندرويد. الاندرويد كي تقوم بيه على حاجه بعيده 400 كيلومتر راهو تصور لك بيكسليزي، وهذا شي يفسر انه شفناه كالاسطوانه كيما التوب. فما بعض منهم مشى صنع هكا الصورة نتاع الخضرة هذيك اللي خرجت في الأول، صنع يعني بالذكاء الاصطناعي حاجة وخرجها. نقول والله يهدي، لازمناش نخوفوا العباد. راهو كان عدات حاجة فوق في سماء تونس مش نفيقوا بها احنا كاهو، راهم يشوفوا النمالة كي تتحرك فوقي. مش ما ما مش قمر صناعي، راهو يشوفوا كل شيء، راهو الدفاع الكوكبي يتبع في كل شيء فوق في سماء الارض مش في سماء تونس.
0: دونك سي هشام انت تتاكد انه هذايا كيما نقولوا نشاط علمي بشري ما عنده حتى علاقه بالظواهر؟
1: نعم هو فما نعم هو وقت اللي نشرنا كذلك برنامج السبيس اكس من 31 جويلية حتى للبارح 9 اوت قاعدين يسيبوا هما يتسيبوا بالعدد الكبير مش بالواحد. مثال مره سيبوا 70 الويت البارح سايبوا 24، يعني كل مرة يعني مجموعة يمكن حسب الأقمار الصناعية الجاهزة يسيبوا كل مرة مجموعة مع بعضها لأنهم صغار هما، وهذا يعني في إطار ربح يعني ربح التكاليف متاع الإطلاق، لأنه أغلى حاجة في الأقمار الصناعية هي إطلاق. لذلك يعني سيسيك جابت فكرة أنه تصنع صواريخ أقمار صناعية صغيرة وتبعثها مع بعضها مش تربح الفلوس، مش تضغط على المصاريف الإطلاق. نحب نقول اللي راهو الأقمار ما يسمى باللبنية تم التخلي على الفكرة هذه منذ جوان الأخريني، لأنه القاو اللي المعطيات أو الحاجات اللي تحصلوا عليها من الوثائق اللي فترسك 50 سنة هو يلموا في الوثائق هذه تخليوا على فكرة ليزوني، لأنه ما يعني ما طماش حاجة تجزم اللي أجزام الطائرة الغريبة هذه موجودة في الفضاء. ولكن زي ما نقوله اللي احنا الإنسان صغير برشا في الكون هذا، والكون واسع ما زلنا نجهلوا العديد من الأشياء على الكون هذا. ما نقولوش اللي ما فماش ليزوفني، ولكن حتى شيء ما يأكد التواجد نتاعهم إلى حد يومنا هذا.
0: واضح جدا وجميل جدا الطمأنة هذه اللي رافقت المداخلة نتاعك سي هشام بن يحيى، مشكور جدا على كل التوضيحات هذه، نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك بخصوص ظهور الأجسام الطائرة اللي ظهرت في سماء تونس واللي بين بالكشف اللي هي أقمار اصطناعية تابعة للمشروع نتاع سبيس إكس. أكثر تفاصيل تلقاوها على موقعنا www.johrafm.net. مشوارنا يتواصل تويت بالموسيقى، في الانتظار تلتحق بنا منال جبلة باش تقدم منا النشرة الثانية الرئيسية للأخبار على موجة الجوهرة فيهم، ونرجو لكم في ساعتنا الثالثة من بيدون لورو. خليكم معنا.

والحب أقوى أقوى شوية أقوى شوية على المقياس. اللهم صل على النبي. والحب

0: بدي
1: من غير مقدمات. أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين: الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل العشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
2: جوهرة
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. منال جبل،
4: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. القبض على العنصر الرئيسي في عملية سرقة مكتب صرف بالحمامات، و12 قتيلا و39 جريحا في هجوم بمسيرة أوكرانية على وسط روسيا. وفي تفاصيل أخبارنا، الوحدة الأمنية تتمكن من إلقاء القبض على العنصر الرئيسي المتورط في عملية سرقة مكتب صرف العملة بجهة الحمامات، وهو من ذوي السوابق العدلية، والأبحاث متواصلة لكشف الأطراف التي قد تكون متورطة معه وجميع ملابسات العملية، وفق ما أكده مصدر مطلع للجوهرة FM. هذا وكان مكتب صرف للعملة بالحمامات الشمالية قد تعرض الأسبوع الماضي إلى عملية سطو من قبل شخص مجهول الهوية، والذي استولى على مبلغ مالي بعد تهديد الموظفين باستعمال سكين وطعن المسؤول عن المكتب عدة طعنات باستعمال آلة حادة. وزارة الأسرة والمرأة تطلق اليوم بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، وذلك لفائدة النساء والفتيات بكل الجهات بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية. مراسلنا في العاصمة ماهر الصغير واكب انطلاق هذه المبادرة في تونس، وتحدث إلى المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بتونس لبنى العلوية.
5: المبادرة هذه هي المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، هي موجودة في الوقت هذية في مختلف الولايات، نفس التوقيت، نفس الفكرة، والهدف والإطار العام من المبادرة التوحيد الجهود en premier lieu، المقصود به تجميع خدمات كافة هياكل المساندة والمرافقة والتمويل كما البنوك الشريكة، مراكز التكوين، آليات الدعم وغيرها، واللي هما التكوين والتشغيل، نقصدوا بالبنوك الشريكة بتياس وغيره، عن ثلاثة بنوك شريكة ضمن مسار عمل موحد. هذايا في خصوص توحيد الجهود. عنا زادة نقطة التغطية الزمنية والمجالية، تمتد المبادرة على مدار سنة كاملة من أوت 2026 إلى أوت 2027 لتشمل كافة المعتمديات بمختلف ولايات الجمهورية. عنا زادة النقطة الثالثة اللي هي تقريب المعلومات. من أهم النقاط والأهداف الرامية لهذه المبادرة هي تقريب المعلومة للحرفيات ولا للنساء اللي باش يبادروا ببعث مشاريع، وضمان وصول المعلومة وتيسير نفاذ النساء والفتيات في المناطق والجهات الداخلية إلى آليات الدعم والتمويل.
4: جهة أخرى، تحدثت المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بتونس لبنى العلوي عن أبرز محاور هذه المبادرة الممتدة على مدار سنة كاملة.
5: بالنسبة للمحاور مراحل المسار الشامل، تقدم الفضاءات المخصصة للمبادرة منظومة متكاملة تغطي كافة مراحل المشروع. عنا التأطير وتطوير الفكرة من خلال صياغة أفكار والمشاريع وتحويلها إلى دراسات جدوى واضحة. عنا التكوين وبناء القدرات، مهم ياسر، من خلال توفير الدعم الفني وتنمية المهارات والإدارية اللازمة. عنا التمويل والأحداث من خلال الربط ببرامج التمويل المتوفرة وعلى رأسها البرامج الوطنية للريادة النسائية والاستثمار رائدات، اللي هذية اللي احنا الحقيقة عاملين عليه، وبرنامج قديم جديد اما نحن قاعدين نجدوا فيه ومانيش قاعدين مخلينه معناتها في نفس الصياغة القديمة، بالعكس وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن قاعدة تطور منه في كل عام حسب متطلبات سوق الشغل وحسب متطلبات النساء والفتيات والبرامج والمشاريع المطلوبة. عنا زاد المرافقة والتسويق من خلال مساندة البعثات في تسويق المنتجات والخدمات وضمان استدامة المؤسسات وتوسيعها لما ما بعد الإنجاز. ذلك علاش المبادرة نقول من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. دونك احنا نرافق النساء والفتيات من اللي تكون عندهم فكرة ويقدموا لنا المشروع إلى حين الإنجاز وما بعد الإنجاز.
4: وزير الدفاع الوطني خالد السيلي يعاين خلال زيارته للمستشفى العسكري ببنزرت ظروف وسير العمل بهذه المؤسسة الاستشفائية العسكرية، واستمع إلى بيانات حول أنشطتها ومشاريع البنية الأساسية المستقبلية من أجل تطوير أدائها وخدماتها الطبية. وتفقد الوزير مختلف أقسام المستشفى واطلع على مشاغل الإطارات الطبية وشبه الطبية والإدارية العاملة به، وبحث معهم الحلول الممكنة لمعالجة الصعوبات الماثلة. وأكد الوزير ضرورة دعم قدرات الإطارات الطبية من خلال التكوين المستمر والتشجيع على البحث العلمي ومواكبة التطورات التكنولوجية في المجال وفق بلاغ أصدرته اليوم الوزارة. وفيما تتواصل المفاوضات العمانية الإيرانية حول مضيق هرمز وسبل فتحه بشكل آمن، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده لا تبحث في المرحلة الحالية فرض رسوم على السفن للعبور من هذا الممر الملاحي الحيوي. وأضاف بقائي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم أن إعادة فتح مضيق هرمز باتت مشروطة برفع الحصار البحري الأمريكي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل اليوم 25 فلسطينيا بينهم أسرى محررون وصحفيون خلال اقتحامات طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة وفق مكتب إعلام الأسرى. ختاما، مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة 39 آخرين جراء غارة بمسيرة أوكرانية على منطقة بوسط روسيا وفق ما أفاد به مسؤول محلي في أحد أكثر هجمات كييف دموية منذ اندلاع الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.
0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
6: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
6: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
6: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
7: في غيابك واش صرالي وعشقك قتلني هبلني بكاني وعليه طاحوا الدموع وعشقنا صافي وهما بالسيف بغاو يردوه العشق الممنوع. قال لع الحسين قال لع.

0: جوهرة فامي وصلنا لنصف النهار و21 دقيقة بي دون لو مازلت متواصلة معكم حتى الماضي ساعة وكنقولوا بي دون لو يلزمنا نحكيو على عنصر الماء يلزمنا نحكيو على البلاغ هذايا اللي هو موجه للعموم بيان سور والحقيقة ما نخبيش عليكم مستمعينا عملية البحث كانت متواصلة صباح اليوم باش نلقاو المعلومة اللي كيف ما عودناكم ديما نجيبوها من المصدر ونفهموا شو اللي قاعد يصير في البعض من الأماكن خليني نقول في تونس في علاقة بالمسابح وتحديدا المرة هذه باش نحكيو على المسابح البلدية. بلاغ صادر عن بلدية سيدي بوزيد اللي تعلم فيه كافة الجمعيات الناشطة بالمسبح البلدي بسيدي بوزيد انه على اثر نفاذ مخزون مواد معالجة المياه ونحكيو اساسا على الكلور اللي هو مادة اساسية جدا للمسابح بانواعها الكل سواء كانت مسابح خاصة او مسابح بلدية يعني موجهة للعموم فانه تقرر ايقاف النشاط بالمسبح مؤقتا الى حين توفر المواد المطلوبة بالسوق التونسية وباش يوقع اصدار بلاغ اخر في استئناف النشاط بيان سور البلاغ هذايا كان موجه للعموم وبطبيعة بحكم المهنة وبحكم المطلوب اللي احنا نتعامله مع الاخبار يوميا في بي دون لو فإنه بدأت عملية البحث على السوق التونسية للمادة هذية للكلور وكان الاتصال الحقيقة منذ صباح اليوم بعديد الأطراف اللي أكدونا أنه لا وجود لأزمة عالمية هو الفترة هذية في علاقة بالكلور لكن فما غلاء كبير برشا في أسعار بيع الكلور في تونس اللي هما في شكل يعني كما الحربوشات معناها يتحطوا في البيسين ويتحطوا في المسابح هذوما حسب مساحة البيسين حسب قداش من متر مكعب ما فيها فإنه يتم تحديد بطبيعة الكمية اللازمة فإنه الكيلو الفترة هذية قاعد يتباع ب200 دينار اللي هو سعر غير عادي بالنسبة للفترة هذية حاولنا إنه نكون في اتصال مباشر بخبراء حتى في الماء بصفة عامة دونك الأزمة العالمية كما قلت لكم ما هيش موجودة لكن مهم جدا إنه نحكيه في النقطة هذية على خاطر مخزون الكلور اللي موجود في السوق التونسية يلزمنا نحافظ عليه لخاطره أساسي جدا لأي مسبح لأي نقطة لتجمع المصطفين باش يعوموا في بيسين راهو مهم جدا باش نعقموا الماء هذاك باش ما يكونش مناسب وملائم لتكاثر البكتيريا والامراض اللي تنجم تنتقل بطبيعه للمصطفين فانه حبيت نوصل لكم المعلومه هذه وان شاء الله تكون وصلت وعمليه البحث ما زالت متواصله باش يكون عندنا مداخله تكون عندنا مداخله موثوقه من المصدر في علاقه بمخزون مواد معالجه المياه المتوفر حاليا في السوق التونسيه موضوع للمتابعه في بي دون لو نوعدكم في الايام القليله القادمه باش دوكم بالخبر الصحيح بيان سور وحنا باش نكملوا توت سويت بموزيكتنا واخبارنا اللي مازالت متواصله حتى الماضي ساعه في بي دون لو خليكم معنا
1: لا بنادي ولا

0: نصف نهار و 36 دقيقة في بيي دون لو. المتابعات مازالت متواصلة وكما مهدنا قبيلة للموضوع في علاقة بمخزون الكلور في تونس وعملية البحث كانت متواصلة. مشكور جدا على تعاونه معنا سي محمد بالهيدي رئيس جامعة النزل بالمهدية، هو اللي باش يعطينا كل التفاصيل وشنو السيركوي نتاع الكلور وشنو هي الأسباب نتاع أزمة الكلور في تونس. اللي نقولوا له صباح النور سي محمد بالهيدي. سي محمد بالهيدي نرجع له مثالش بعد شوية. سي محمد بالهيدي حاضر معنا بالتليفون رئيس جامعة النزل بالمهدية.
1: نسمع فيك.
0: يسمع فيها. مرحبا بك سي محمد بالهيدي.
1: وبيك عايشكم. مرحبا بجوهرة أفام.
0: يعيشك يا سيدي، شكرا لك. احنا قبيلة شوية حكينا على جوهرة أفام على بعض البلاغات الصادرة من الجهات الرسمية في علاقة بنفاذ مخزون الكلور وغلق بعض المسابح البلدية. دونك احنا استعنا بيك بطبيعة كخبير في المجال السياحي وتفهم المادة هذية وتفهم الإقبال عليها كيفاش يكون، لكن تفسر لنا ساعة شنية المادة هذية وقديش هي ضرورية لتأمين كل المسابح.
1: شكرا على الإضافة. وبالنسبة للسؤال، هي الكلور مادة نستعملوها في المسابح كما قلها للتنظيف
0: للتعقيم
1: للتعقيم. شنو اللي صار؟ الكلور اللي يجي لتونس نحن نستوردو فيه نوردو فيه. دونك توا عند الحكاية 3 شهور المنظمة العالمية للتجارة صنفت مادة الكلور كمواد خطيرة. كي صنفتها كمواد خطيرة ولا تخضع لتحاليل. التحاليل هذه تتطلب وقت. قبل كان المورد التونسي يشري الكلور من عند أي دولة في العالم، تجي لامبورتاسيون تدخل تونس يصير كنترول من كما قلنا في وزارة التجارة في تونس. توا بالقانون الجديد ولات تخضع، خاطر هي ولات مواد خطيرة بالنسبة للمنظمة العالمية للتجارة. لازمها تخضع قبل ما تجي لتونس التحاليل، وهذا يعطل شوية معناها تعطيل متاع إجراءات. قمنا بالاتصال مع السيد وزير السياحة مشكور وزير التجارة وطمنونا اللي الأمور هذه ما هيش معناها باش ما هيش ربتور دو ستوك معناها واقع في العالم ولا في تونس، لا، تعطيلات باش تتحل في المدة القادمة. وحاجة أخرى نطمن بها النزلاء اللي بشيروا إلى حد الآن، معنا برشا يقولك الوتلة ما عندهاش كلور، واحد راه مش صحيح. إلى حد الآن عنا مخزون، من مخزون هذا ما كفيناش باش نكملوا كيما نقولوها لاخر الصيف، خاطر احنا توا 10 اوت مازال عندنا قدامنا نستعملوا الكلور. الكلور تستعملوه عام كامل. دونك مازال فما دي كونتيتي كميات ما تكفي المده القادمه، وطمنونا كيما قلت لك باش تتحل المشكله. هذا التطمين جانا من عند الوزاره ومن عند الموردين.
0: تطمينات به هي الحقيقة، ولو أنه يلزم بطبيعة الأطراف المداخلة كما قلت سيادتك وزارة السياحة وزارة التجارة يسرعوا في الإجراءات اللازمة باش ما نتعطلوش. شنية أكبر الدول الموردة اللي نجيبوا من عندها احنا الكلور جينيرالمون؟ منين؟ من أمريكا؟ من الصين؟
1: هي أكثر بلاد نوردوا من عندها هي الصين.
0: هي الصين.
1: ما خطر ربطوها لعبان معناها المواطنين ولا بعض لي ريزو سوسيو كونوا ناجع على مشكلة مضيق هرمز. ما عندنا حتى دخل في مضيق هرمز، تعرف التوريد لتونس ماهوش ما يتعداش على مضيق هرمز من الصين. دونك ماهيش مشكلة لا توريد لا مشكلة، هذه مشكلة إجراءات جديدة اللي هي عطلت شوية في الإجراءات اللي هي بتولي تعمل تحليل. معناها كل كما يقولوها كانت المواد توصل في شهر ولا بتوصل في شهر ونص، هذه هي الحكايه
0: بالضبط. دونك الحقيقه الماده هذه دونك اساسيه كما اشرت سيادتك لتعقيم وتنظيف المسابح بصفه عامه. لا وجود لازمه عالميه فقط في الانتاج، فقط هي اعاده تصنيف خليت الاجراءات نتاع التوريد تعطل برشا دخول الكلور.
1: باش تولي باش تولي فما تحليل، التحليل هذا ما تعرف التحليل هذا يتطلب وقت. معناها ماهيش حاجه نتاع واحد نطمن الناس كونوا المواطنين كونوا بقدرة الله من هنا 10 أيام ترجع للتوريد نتاعها في تونس ويدخل. وحاجة أخرى ما سمعناش إلى حد الآن وسيادتك راك سمعت زملاء ولا حاجة ما فماش نزل اليوم ما عندهاش كلور. هو حتى المواطن كي يدخل ينزل ينجم يلاحظ راهو فيه كلور ولا ما فيش خاطر اللون نتاع الماء يتبدل
0: أكيد.
1: ما نجموش اليوم نحكيه على أوتيل هذا عنده هذا ما عندوش ما تعرف ساعات واحد فما شوية بانيك ومش صحيحة الحكاية مازال فما موجود ما المشكلة لازمها لكن المشكلة لازمها تتحل خلال الأيام القادمة وإن شاء الله تتحل
0: وإن شاء الله تتحل وإحنا نتمنى وبطبيعة السلامة للجميع. ولو أنه سي محمد بلهيدي السؤال يعني تطرحها تلقائيا تو بما أنه الكلور يعني هو مطهر كيميائي أساسي باش نقتلوا به البكتيريا والفيروسات والجراثيم والكل وباش نحميه وزاد السباحين من الأمراض اللي تنجم تكون منقولة معناها عبر المياه اللي نعوموا فيها والكل علاش زعما يقول قيل تمت إعادة تصنيف الكلور إلى مادة خطرة معناها من قبل منظمة التجارة معناها سؤالي تسأل الحقيقة ما نعرفش أكيد أنت عندك إجابة ما عندكش يا ما يتسأل يعني
1: الحق ما نجمش نجاوب خطر هذه منظمة ما عملوش إلى حد الآن ما تحصلناش على كيما يقولوها كومينيكي والتفسير من وزارة من منظمة التجارة العالمية ما لقيناش تفسير هما عملوا يقولوا هذايا ولا معتبر كمادة خطرة ما منعوش التوريد نتاعه ولا التصدير الاستيراد نتاعه جست ثم قانون جديد ولا يخضع لتراتيب جديدة يخضع لتحاليل
0: واضح.
1: هذه هي معناها الإجراءات تبدلت
0: واضح الإجراءات تبدلت والمخزون في السوق التونسية زادة قد دونك إن شاء الله تتحل
1: قد
0: الأزمة
1: قد إن شاء الله توا المفروض والمطلوب من الزملاء أصحاب النزل إذا ما عندوش كلور لا قدر الله يرمي الحرفة نتاعو لعدم استعماله حتى الحريف راهو كي يدخل النزل ما يقولش هذا فيه وهذا ما فيش خاطر اللون نتاع الماء بيتبدل ومعناها المفروض ما يستعملش المسبح والمفروض اللي ما عندوش الكلور يعلم الحريف
0: بالضبط هذا في إطار الشفافية بطبيعة في تقديم الخدمات السياحية. مشكور جدا سي محمد بلهيدي رئيس جامعة النزل بالمهدية على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. دونك الكلور مفيد في المسابح العمومية بصفة عامة يقتل الجراثيم يحمي العباد من العدوى متاع الأمراض اللي تنجم تكون منقولة. دونك هذاك علاش نحكيه اليوم في موضوع الكلور كمطهر كيميائي أساسي لقتل البكتيريا والفيروسات والجراثيم بصفة عامة. دونك أكيد الموضوع هذا يبقى للمتابعة في الأيام القليلة القادمة. خليكم معنا ديما تلقوا أخبار حصرية على جوهرة فيم وفي بيدون لو حتى الماضي ساعة جوهرة
2: بيبليسيتي. وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn إكزيست You can't resist
3: جوهرة أفهم بيبليسيتي.

انت بشر غير عادي. عبد المجيد عبد الله وصلنا لختام الموعد اليوم من بيدون لو. شكرا لكم اللي تبعتونا من العشرة حتى التوا. اخبارنا فقراتنا اللي فاتتكم الكل تلقاها موثقه على صفحتنا الرسميه جوهر اف ام على الفيسبوك. ليكيب الكل تسلم عليكم. جمال بوقديده تحيه ليه اليوم رافقنا في التنسيق العام. نرجس قليله في الديجيتال شكرا ليك. جهان الرحومه في الاخراج التقني يعطيك الصحه. وسنم هني كانت معكم كوتي ميكرو في الاعداد والتقديم. ما تنساوش غدوه بحول الله يتجدد الرونديفو على جوهر اف ام في نفس التوقيت من العشرة حتى الماضي ساعة. إن شاء الله نهاركم سعيد الناس الكل. باي باي.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. ستنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يوم غد الثلاثاء دورة الرابعة من تظاهرة ناجحات ببلادي بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية، وبشكل متزامن في سائر ولايات الجمهورية لتكريم دفعات جديدة من النساء المتألقات تقديرا لجهودهن المتميزة وبصمتهن الملهمة في مسار ريادة المرأة التونسية. وستتولى وزيرة الأسرة أسماء الجابري في هذا الإطار افتتاح فعاليات تظاهرة ناجحات ببلادي في ولاية منوبة، كما ستتولى بالمناسبة افتتاح المعرض الجهوي لتسويق المنتوجات النسائية. دوليا، وفي ورقة أخبار الشأن الفلسطيني، اقتحم 116 مستوطنا متطرفا اليوم الاثنين باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة من جهة باب المغارب الخاضع لسيطرة الاحتلال منذ عام 67، ونظموا جولات استفزازية بحماية أمنية مشددة من شرطة الاحتلال. أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم أن أي طائرة مسيرة تنطلق من دون موافقة رسمية ستعامل وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، وذلك في خطوة جديدة ضمن مساعي بغداد لحصر السلاح بيد الدولة. مجلس الأمن السبراني لحكومة الإمارات نجاح المنظومات الوطنية للأمن السبراني في رصد وإحباط هجمات سبرانية متقدمة ومنظمة استهدفت قطاعات الطيران والطاقة والتعليم في الدولة، مؤكدا أنه تم التعامل معها باستباقية وفورية واحتواء محاولات الاختراق قبل تمكن الجهات المهاجمة من تحقيق أهدافها. جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مخططا تفجيريا كان يستهدف عسكريين روس في مقاطعة خيرسون، وذلك بعد اعتقال عميل للاستخبارات الأوكرانية والمعتقل كان يجهز لهجوم باستخدام عبوة ناسفة تم إخفاؤها ببراعات داخل شاحن متنقل باور بانك. موجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: الاثنين الخميس من بعد الساعة الماضي ساعتين المحقق بلوس مع حمزة البلولي.
1: الاثنين 10/2026 اهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بمتابعي جوهرة اف ام، بمستمعينا اينما كانوا وين ما يوصلهم صوتنا. هذا الموعد اليومي مع المحقق بلوس من ماضي ساعه الماضي ساعتين. حمزه البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الاعداد، وطارق ريابي في التسجيل والميكساج. واليوم باش نهزكم الى قضيه بعد شويه هي عالمية ولكنها برائحة عربية، بما أنه الضحية فيها صفات واحدة من أجهزة المخابرات. طبعا شوية

0: نعطيكم التفاصيل هذا في الجزء الثاني من حلقتنا لليوم. لكن البداية باش تهزنا الحلمة عند عائلة خليجية، سيدة خليجية تتحول لمصر باش تشري أرض ليتحول الحلم لكابوس بالنسبة لها والبنتها في بئر المزرعة. قصة تسمعوا تفاصيلها حالا في المحقق بلوس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
1: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: حكايتنا لليوم تهزنا للشقيقة مصر وتحديدا محافظة الجيزة في شارع اسمه شارع محمد صبحي. غادي موجودة سفارة الكويت، والحكاية تبدأ أطوارها في قلب السفارة صباح 27 سبتمبر 2015 من اتصال يوصل لموظف السفارة، اتصال عبارة على نداء استغاثة من رجل اسمه عبد الحفيظ مواطن كويتي، كان يقول أنه أخته مودة اللي عمرها 60 سنة وبنتها رقية اللي عمرها 27 سنة مختفين في مصر وما يعرفوا عليهم حد شيء. قال أنه مودة سافرت لمصر باش تعدي جمعة، وكانت ناوية أنها تستقر هي وبنتها في مصر. حسب كلام عبد الحفيظ، مودة كلمته كي وصلت هي وبنتها للأراضي المصرية طمنته أنهم لباس وأنهم في حالة جيدة، بل أكثر من هكا أكدت له اللي هي باش تسكن أيام بحذا عبد التواب. عبد التواب هذا راجل مصري حبيبهم، توا سنين خدم معاهم سائق في الكويت. قال كنت متهني عليهم، لكن فجأة فقدت الاتصال بهم الكل. حاولت أني نكلم أختي مودة مرة واثنين وثلاثة على تليفونها، لكن شيء التليفون مسكر.
2: إن الرقم المطلوب غير متوفر حالياً، الرجاء المحاولة.
1: كيف تليفون بنتها مسكر، وحتى تليفون عبد التواب ما تحصلتش عليه، وتوا 3 أيام تعداوا على هالحال، خايف لتكون صارت حاجة لأختي وبنتها. طبعاً بعد هذا الإشعار اللي تقدم به عبد الحفيظ للسفارة الكويتية في مصر، تم إبلاغ السلطات الأمنية المصرية بالموضوع اللي سريعاً باش يتحركوا ويبدأ البحث على مودة وبنتها. طبعاً في قضايا مماثلة في الاختفاء، أول حاجة لازمهم يعرفوها المحقين هي المكان الأخير اللي كانوا فيه السيدات الزوز، باش ينجموا يحددوا آخر مكان كانت فيه مودة وبنتها. تم استخراج بيانات تليفوناتهم الزوز، ومن البيانات باش يتم تتبع آخر إشارة صدرت منهم قبل انقطاع الاتصال. فعلاً مش عارفوا الأمنيين أنه آخر مكان تواجدت فيه مودة وبنتها كان في محافظة المنيا، وبالتحديد في بلاصة اسمها مركز صملوط. ومع تدقيق البحث نجموا يتوصلوا لآخر إشارة أعطاها تليفون إنساء الاثنين في محيط مزرعة في المنطقة. بالبحث على صاحب المزرعة هذه عرفوا أنها ترجع لعبد التواب. عرفتوا عبد التواب؟ عبد التواب نفس الراجل اللي عبد الحفيظ قال أنه كان مع أخواته الاثنين أو مع أخته وبنتها قبل اختفائهم. طبعاً بعد ما حددوا آخر مكان كانوا فيه مودة ورقية، فريق من الأمن توجه على جناح السرعة لهذه المزرعة وتم تطويقها بالكامل. في وسط المزرعة كان الوضع هادئ جداً، ما كان فما حد شيء مريب. رجال الأمن كانوا يتحركوا بحذر وهما قاعدين يدخلوا لأرجاء هذه المزرعة، تاوي يشوفوا في كل زاوية بعينيهم بحثاً عن أي أثر يوصلهم المودة وبنتها رقية. في الأثناء خرج لهم راجل وجاهم، كان يظهر على وجهه علامات الاستغراب. قدم روحه الأمنيين، قال أنه هو عبد التواب مولى المزرعة، وسألهم على سبب تواجدهم بحذاه مولى باس. واحد من الأمنيين باش يقولوا رانا نلوجوا على مودة وبنتها. خوها عبد الحفيظ تقدم ببلاغ أكد فيها أنهم اختفوا بعد ما كانوا معاك سي عبد التواب. عبد التواب باش يأكد للأمنيين أنه فعلاً مودة ورقية كانوا بحذاه في المزرعة ما من حوالي 3 أيام. سيد العون أنا بحكم العشرة جبتهم بحذايا يعديون نهارين، لكن الحقيقة مودة يظهر أنها ما عجبتهاش الثانية لهنا والمسكن الريفي، وقالت لي نحب نمشي للقاهرة مش نعدي أيامات غادي، وهزت روحها وغادرت. وقتاش غادرت؟ غادرت من نهار 25 سبتمبر في الصباح. رغم هذا السيد الأمني نجم تتفضلوا تلوجوا داخل مش تقطعوا الشك باليقين أنه ما عندي حد شيء مخبيه. عبد التواب أبدأ تعاون كبير مع الأمنيين، خليهم يلوجوا في الدار بكل أريحية. ساعات سيستمر البحث على كل من مودة وبنتها، لكن دون جدوى. دار وكالثانية شليلة مليلة وكالدار، ما لقاو لهم حتى أثر، كأنهم فص ملح وذاب. وقتها اضطروا الأمنيين شكروا سي عبد التواب وطلبوا منه يبقى على ذمتهم لأي استفسار يستحقوه في التحقيق، وبدأوا خارجين من الدار. في لحظات ستنقلب كل المعطيات في هذه القضية. قبل ما يغادروا كل الأمنيين المكان، واحد منهم تعدى بجنب بير ظهر له مهجور. بير تعديه وقدامه من ساعات برشا مرات وهما قاعدين يلوجوا، لكن حد ما انتبه لوسط البير. الأمني كي طبص شاف قعد يثبت في البير، مد راسه وركز، ظهرت له اللي فما حاجة في البير. وقف في بلاصته ونادى لبقية زملائه باش يثبتوا معاه. عبد التواب كان يشوف فيهم هو حاير، اش بيهم؟ فاش قاعدين يعملوا؟ فريق من الأمن باش يهبطوا الوسط البير يشوفوا هيشنو فما. دقائق النزول تعدت رزينة على الجميع، وهما يستناو باش يعرفوا شنو هل يشافوه في البير. وفعلا ظن البعض منهم مخابش، تم العثور على جثة مودة ورقية، جثث كانت في بداية التحلل. معاهم باش يتم العثور على حوايجهم، تليفوناتهم، أغراضهم الشخصية. طبعاً باش يتم فوراً استدعاء الإسعاف ونقل الجثث للطب الشرعي، اللي باش يأكد بعد ذلك في تقريره أن وفاة السيدات الزوز كان نتيجة طعنات عديدة في مختلف أنحاء أجسادهم، كما أكد أن رقية تعرضت لضرب مبرح على رأسها بواسطة آلة حادة. أكد تقرير زاد وجود كسور عديدة في أجسادهم الاثنين، كسور قال أنها ناتجة عن الرمي من شاهق، بما أنه على ما يبدو ارماوهم في وسط البير. مش أكد التقرير زادة أنه الوفاة صارت عندها بين 48 إلى 72 ساعة، أي تقريباً في اليوم اللي فقد الاتصال بمودة ورقية. طبعاً المشتبه به الرئيسي في القضية هو سي عبد التواب، آخر شخص كان مع السيدات الاثنين، وجثثهم تلقاو في بير في مزرعته في داره. بالتالي بالنسبة للمحقين هو القاتل دون شك، لكن شنية زعمة دوافع الجريمة؟ علاش قتلهم وكيفاش؟ تم اقتياد عبد التواب للتحقيق، وفي الأثناء حلوا عليه الأمنيين الكتاب في محاولة لمعرفة الدافع الحقيقي وراء الجريمة. لولا أنه تم العثور على جثث السيدات الزوز في بير مزرعته الخاصة، ولولا أنه كل الأدلة تشير له حد الحقيقة، ما كان ينجم يتخيل أنه عبد التواب هذا الرجل الطيب صاحب الأخلاق العالية ينجم يقدم على جريمة كما هذه. ومع شكون؟ مع مودة، السيدة اللي خدم عندها في الكويت لأكثر من 10 سنين وما شاف منها كان الأمور الطيبة، وسكن في دارها وكان يعرف عليهم الصغيرة والكبيرة. مودة وبنتها يقتلهم، مودة وبقية أفراد عائلتها كانوا يعتبروه شخص أمين لدرجة أنه كان يعرف تفاصيل دقيقة على حياتهم، على فلوسهم، على رزقهم، حتى مشاكلهم العائلية. كان ديما يرافق مودة في سفراتها لمصر، سفراتها المتكررة، وهو اللي كان يتكفل بتنقلها وبخدمتها هي وبقية أفراد العائلة كل ما يجيوا لمصر. لكن مع مزيد البحث اكتشفوا المحققين معلومة مهمة جدا. الحقيقة أنه مودة المرة هذه ما جاتش مصر السياحة كما كانت مستانسة، مودة كانت جاية باش تشري عقار وكان معاها مبلغ مالي معتبر مخصصته لهذا الاستثمار. حسب التحريات عبد التواب كان يعرف مسبقاً علاش جاية مودة المرة هذه. الصورة إذن أبدت توضح بالنسبة للمحقين. يظهر أنه الدافع وراء الجريمة هو الفلوس، لأنه لم يتم العثور على هالفلوس وقت لقاو الجثث. كل شيء كان موجود إلا الأموال، بالتالي السرقة كانت الدافع المثالي لهذه الجريمة. أما بقى لازم على المحققين يتأكدوا من الموضوع ولا يبقى مجرد تخمينات. إذن في غرفة التحقيق كان عبد التواب يصيح ويعيط ويقول أنه خاطيه بريء، مش أنا اللي قتلتهم سيد المحقق، ولا نعرف أصلاً كيفاش وصلت جثثهم للبير في المزرعة متاعي. أصر على الإنكار، لكن المحققين كما قلت لك كانوا متأكدين أنه هو القاتل، كل الأدلة تشير لي هو، ما فما حد قابلوه نساء بخلافه هو. ساعات طويلة مش عبدها عبد التواب في قاعة التحقيق، ومع إصرار المحققين عليه بالأسئلة المتتالية أبدأ عبد التواب ينهار تدريجياً وبدأ في سرد تفاصيل الواقعة. قال بداية أنه نادم جداً، نادم على اللي عمله، نادم أنه خيب ظن العائلة اللي وثقت فيه لسنوات طويلة وحسبوه فرد منهم. قال هو كان على علم مسبق بنية مودة أنها تشري دار في القاهرة. قال صارحتني سيد المحقق من فترة وطلبت مني نعاونها بتلقى دار باهية، وقالت لي زادة بالأمارة قديش عندها فلوس بنيدها باش تستثمرهم. وانا كيف سمعتك الفلوس سيد المحقق أغراني المبلغ، والشيطان بدا يلعب بمخي. مبلغ هذايا يبدل لي حياتي، المبلغ هذايا يخليني نعيش بقية عمري من غير لا خدمة ولا مشاكل. وقتها قلت لها هي ندبر لك، أنا ندبر لك دار كيما تحب أنت بالضبط. وتفهمت معاها على موعد باش تسافر فيه لمصر. سبقت هنا غادي وكان في بالي باش تجي وحدها، لكن جات هي وبنتها رقية. أمانة سيء كنت مخطط ولازم التخطيط يمشي للآخر. أول ما هزيتهم المطار قلت لها لقيت لك مزرعة في المنيا تعمل الكيف، وأنا متأكد اللي هي باش تعجبك، نعرفك تحب البلايس البعيدة على الجوجمة والعينين، وزيد تلقى روحك في الخضار ما شاء الله، وحتى سومها مناسب واستثمار يعمل الكيف. وهي فرحت قالت لي هي وقتاش نمشي ونشوفوها. وأنا قلت لها تي توا اليوم قبل غدوة. مولاها خلالي المفاتح وشدينا ثنية في اتجاه المزرعة. أول ما وصلنا لاحظت انبهار مودة بالمزرعة، قالت لي محليها ومل الخضار فيها، عملت دورة فيها ومن بعد قالت لي هذه هي هذه نشريها. هاي قلت لها جبت ماكل فلوس هاي، قالت لي هامل هنا حاضرين. غدوة نكلم مولاها أنا قلت لها وننسق الأوضاع ونتموا البيعة، وهي قالت لي اتفهمنا.

مودة قعدت في الصالة وين دخلت الكوجينة جبت السكينة وجيت من وراها وقال وقتها وجهت لها طعنة أولى في ظهرها وهي بديت تعيط وأنا كملت اللي بديته حتى تأكدت أنها فارقت الحياة. رقية اللي كانت تدور في المزرعة سمعت صوت عياط أمها يا أخي جات دخلت تجري للدار وقتها هو كان كمل سايي مع أمها ويستنى فيها ورا الباب أول ما دخلت ضربها على رأسها بفاز ومن بعد وجه لها سلسلة من الطعنات اللي ستكون مميتة. قال بعد ما تأكدت أن الزوز فارقوا الحياة كلمت خوات مرتي محمد وناصر وحكيت لهم اللي عملته وطلبت منهم يجيوا يعاونوني في التخلص من الكارثة هذه مقابل أني نعطيهم ما تيسر. وفعلا جاوني وهزينا الجثث شيرة البير وقبل ما نرميوهم نحيت لهم الذهب اللي كانوا لابسينه ورميناه من ثم نظفنا الدار بالباهي. قال أنا هزيت الفلوس من ساك مودة وعطيتهم لناصر خمرتي وقلت له خبيهم عندك لين نكلمك ونقول لك كيفاش باش نتصرفوا فيهم. بعد اعتراف عبد التواب تم إيقاف كل من ناصر ومحمد عبد الفتاح وتمت مواجهتهم بأقوال نسيبهم عبد التواب زوز باش يعترفوا ويأكدوا صحة كلام. بعد استكمال التحقيقات تمت إحالة القضية على محكمة الجنايات في مصر. داخل قاعة المحكمة كانت عائلة مودة حاضرة في الجلسة. المحكمة أصدرت حكمها بإدانة عبد التواب بتهمة قتل مودة ورقية، القتل مع سابقية الإصرار والترصد، تحكم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت. أما ناصر ومحمد عبد الفتاح فتم الحكم عليهم بعشر سنوات سجن لكل واحد فيهم بتهمة المشاركة والتستر على جريمة قتل. محقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم إذن في المحقق بلوس حتى الماضي ساعتين. نستنى آراءكم وتعليقكم على القضايا والقصص اللي تسمعوا فيها على قناتي على اليوتيوب وإلا على صفحة البرنامج على الفيسبوك، صفحة المحقق. توا موعد قصتنا الثانية، قصة تزنى لقضية غريبة الأطوار، باش تصير فيها جريمة، باش يتم اتهام ثلاث مخابرات ربما بالضلوع فيها. أي مخابرات صفت سعد الحلي وعائلته؟ قصة تسمعوها حالا في المحقق بلوس وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: حكايتنا اليوم تهزنا إذن لفرنسا، تحديداً لأضخم وأشهر سلسلة جبال في أوروبا، جبال الألب. ترجع بينا لنهار 5 سبتمبر 2012، كان الجو هادى في هذه الجبال، وتحديداً في الطريق المؤدي للاك دانسي، بحيرة أنسي، ثالث أكبر بحيرة في فرنسا، وين آلاف السياح يقصدوا المكان هذا كل عام باش يستمتعوا بالطبيعة والهدوء والجمال. لكن نهارتها الهدوء هذا مش باش يدوم برشا. مع ماضي 3.5 تقريبا، كان الطيار البريطاني المتقاعد بريت مارتن طالع بسكليته في طريق جبلي ضيق، معروف الطريق بمناظره الخلابة. قبل ما يوصل القمة قابل شخص هو زاد بسكليت وسبقه. بريت استغرب شوية، خاطر البسكليت اللي يسوق فيها السيد متاع سباقات عادة، مش متاع تسلق الجبال والحفر والحجر. ما ركزش معاه برشا وكمل على روحه. قبل لما حال بريت والسيد هذا، كانت فما كرب أخرى طالعة لنفس المكان، والكربة كانت فيها عائلة بريطانية من أصل عراقي، جاوا يعديوا في عطلتهم في فرنسا. البو سعد الحلي، مرته إقبال، أمها سهلية، وبنات الكوبل زينب وزينة. وصلت في الأول كرهبة عائلة الحلي، الباركينج صغير وسط هالغابة في الجبل. هبطت زينب وبوها من الكرهبة، فجأة يخرج مسلح من بين الشجر من غير مقدمات يطلق النار. الرصاصة الأولى جت في سعد، ثم بعد ذلك أصاب بنته الكبيرة زينب. في نفس اللحظة متاع هذا الهجوم وصل الدراج الآخر اللي على البسكليت متاع الكورس لنفس البلاصة، لكن قبل حتى ما يفهم شنو صار المسلح أطلق عليه النار. في الأثناء ورغم إصابة سعد حاول أن ينقذ عائلته، اطلع في الكرهبة خدمها وحاول يهرب، لكن هو راجع بالكرهبة مارشا ريال واحدة من العجالي وحلت في حفرة على حافة الطريق ووقفت الكرهبة. جاء المسلح ناحية الكرهبة ووجه سلاحه لسعد، ومن مسافة قريبة أطلق عليه النار قبل ما يقتل مرته ونسيبه. زينب كانت بطبيعتها طايحة في القاعة، ما زالت تتنفس. رجع لها الجاني جاب يضربها بالكرتوش، لكن لقى السلاح فرغ من الرصاص، هذيك علاش اضربها بالمقبض متاع السلاح على راسها اكثر من مره، ومن بعد اختفى في الغابة. بعد شويه يوصل بريت مارتين لنفس المكان اللي على البسكليت الجبليه، شاف زينب طايحه في القاعه غارقه في دمها، مشالها يجري بعدها على الطريق، حاول يعملها الاسعافات الاوليه، وهو كيكا ويشوف على جنب يلقى الدراج الآخر اللي شافه قبل دقائق طالع للجبل، لقاه غارق في دمه ويبدو ميت. والصدمات ما زالت، خاطر بريت باش يسمع صوت موتور كرهبة ما زال يخدم، مشى يجري طل من الشباك، وغادي بدأ يفهم اللي هو في الحقيقة موجود في مجزرة حقيقية. جبد تليفونه وحاول يتصل بالإسعاف، ما فماش ريزو، ما كان عنده حتى حل إلا أنه ياخو بسكليته ويرجع لبلاصة فيها الريزو، ومن غادي فعلا كلم الشرطة والإسعاف. بعد أقل من ساعة سيارة الشرطة وسيارة الإسعاف وهيليكوبتر كانوا حاضرين على عين المكان. الطريق تسكر، المنطقة الهادئة تحولت لمسرح جريمة يغلي بالمحققين، والصحافة اليوم ما سمعوا بالمجزرة كانوا حاضرين لتغطية الحدث. في الأثناء بعثت زينب في هليكوبتر لأقرب مستشفى، خاطرها ما زالت حية، وانطلقت معاينة مسرح الجريمة. أول حاجة لفتت انتباه المحققين هي الطريقة اللي تنفذت بها الجريمة. حسب اللي فهموه اطلاق النار ما كانش عشوائي، كل كرتوشة تقريبا تم اطلاقها استقرت في جسد الضحايا. حب يقول انه الجاني متمرس في استعمال السلاح. خلال تفتيش الكهرباء المشهد زاد كان مؤلم. سعد في كرسي السائق مضروب كرتوشة في راسه، بجنبه مرته إقبال، كيف كيف في الكرسي الخلفي أمها. الثلاثة أصيبوا بعدة طلقات، كل واحد منهم من مسافة قريبة. حاجة تأكد أن الجاني ما كانش مزروب، بالعكس خذا وقته مليح ونفذ جريمته بكل هدوء، وجات الإصابات في بلايسها. محقين لحد اللحظة مش فاهمين دافع الجريمة، شكون كان المقصود الساعة؟ هل هي عائلة الحلي؟ ولا الدراج الفرنساوي جاء في العراضة؟ ولا العكس، الدراج هو كان الهدف وعائلة الحلي كانوا شهود على اليسار وقتلهم؟ أسئلة عديدة، ولحد اللحظة المحققين ما عندهمش أجوبة عليها. في الأثناء الأطباء كانوا عاملين مجهودهم لإنقاذ حياة زينب. زينب كانت في حالة حرجة، ورغم كل الإصابات اللي تعرضت لها لأنها تجاوزت مرحلة الخطر منذ أن وصلت للمستشفى. المحققين كانوا يستنوا فيها تقوم وتحكي لهم اللي صار، لكن للأسف زينب مش نجم تعاونهم. قامت صحيح، لكنها كانت في حالة نفسية صعيبة برش وما تتفكر شيء. حسب كلامها الشيء الوحيد اللي تتفكره صوت الكرتوش وصوت سياح بوها. مش تأكد للمحققين أنه اللي نفذ الهجوم كان شخص واحد، هذا اللي نجمت تقوله فقط، لكنها ما شفت توش ولا شفت ملامحه ولا شفت شنو لابس ولا هم يحزنوا. في الوقت هذا بتصير مفاجأة أخرى. في الوقت اللي المحققين كان ماشي في بالهم اللي زينب هي الناجية الوحيدة من هالجريمة، وبعد تقريبا 8 سوايع في مسرح الجريمة وخلال تفتيش دقيق المرة هذه للكهرباء، واحد من الأعوان لاحظ حركة غريبة في وسطها. مش قلت لك اللي الراجل عنده زوز بنات؟ مازلنا ما حكيناش على بنته الأخرى وين مشيت. هنا خرجت بنية صغيرة من تحت الكرسي اللي بجنب السائق، زينة، بنت 4 سنين كانت متخبية تحت ساقين أمها المقتولة. طيلة السوايع ما تحركتش، ما عملت حتى صوت، ما بكيتش، بقات ساكتة بلعت لسانها كأنها. بعد ما المسعفين فقدوا حالتها وتأكدوا أنها لباس، المحققين حاولوا ياخذوا منها أي معلومة، لكنها كانت أصغر من أنها تنجم تفسر شنو صار. ورجعنا، رغم نجاة زوز ضحايا من هذه الجريمة، إلا أنه ما كان عند المحققين حتى وصف للجاني، وحتى بصمات، وحتى حمض نووي، وحتى سلاح للجريمة. بالنسبة ليهم الدافع من الجريمة ربما كان شخصي، خاصة أنه تم استبعاد فرضية السرقة ولا البراكاج. مو سعد كان لابس منقلته في ديه وما خذوهاش. الحاجات اللي عندها قيمة مادية كلها بقات في بلاصتها، لا فما فلوس تهزت لا تسرق حتى شيء من الكهرباء. قاضي التحقيق كلف فريق من المحققين بالسفر لبريطانيا. بالنسبة لي سر الجريمة في عائلة سعد الحلي هذا. احنا توا في بريطانيا، تحديدا في منطقة كلايغيت في مقاطعة ساري، وين كانت تعيش عائلة الحلي. الهدف من هالرحلة بالنسبة للأمنيين هو التعمق في تاريخ وعلاقات سعد وعائلته. أول شخص قابلوه المحققين زيد الحلي اللي هو أخو سعد الكبير. زيد بش يحكي للمحققين على العائلة. عائلة الحلي هاجرت من العراق لبريطانيا في 70s. بوهم اسمه كاظم الحلي وكان رجل أعمال. سعد كبر وتربى في بريطانيا وتخصص في هندسة البرمجيات. بعد ما تخرج من الجامعة تعرف على الدكتورة إقبال، طبيبة أسنان، كانت في العراق وما عندهاش برشة من هجرة لبريطانيا. قصة حب الكوبل كللت بالزواج، وخلال فترة زواجهم جابوا إيفان زوز بنات، زينب وزينة. سعد كان يحب بناته ومرته ومتعلق بهم برشة، وكان مدللهم ويحاول يوفر لهم اللي يحبوا عليه ويحاول يعدي معاهم أغلب أوقات فراغه. هذيك علاش شريك كارفان مجهز بالكامل، مش كل ما تخطر لهم يسافروا مع العائلة يمشيوا. خلال تفتيش دار سعد لقوا المحققين في الجراج عشرات الحواسيب، لي زيكرون تاع لي زورديناتور كانوا في كل بلاصه. في الاول المحققين اعتبروا بون يكون موضوع طبيعي، ما قلنا هذيك خدمته هو، وزيد هو فريلانس يعني يخدم في شركه وقتها يتعامل معاهم تاع اقمار صناعيه اسمها SSTL. لكن وقت اللي فركسوا الحواسيب الموضوع ولا مش طبيعي ياسر. المختصين لقوا ملفات تقنية حساسة جدا تتعلق بالأقمار الصناعية والجوسسة، لكن لليوم ما تمش التصريح علنا من قبل المحققين بشنو لقوا في الحواسيب، لكن أكدوا أن البيانات هذه تنجم تمس أجهزة حساسة في بريطانيا، العراق وإسرائيل. المحققين سألوا زيد، هل عندك علم أنه خوك يخدم مع جهاز أمني معين باش يطلع على كل هذه المعطيات؟ وزيد باش يأكد أنه سعد ما كانش عنده ما في بلوش اللي عنده علاقة بأجهزة أمنية. كما قلنا سعد كان فريلانس يخدم المطلوب منه ويخلص عليه. ومن هنا ظهرت أول فرضية في هذه الجريمة. بالنسبة للمحققين يمكن تكون جهة استخباراتية عراقية أو إسرائيلية هي اللي صفيته.
2: لفهمين أخرى شعصيتا وعصيتا نجزا سوبر نقي أحد أحد لا نجزا خود ونفهمين أخرى ועדיין אתה אומר יש פה משהו לא טבע במצב הזה.
1: ليك الفرضية هذه كل ما تعمقوا فيها المحققين ما لقوش دليل مادي عليها، أو هكا قالوا. ما كانش فما مثلا تحويلات مالية مشبوهة متاع شكون خلصوا، ما كانتش فما اتصالات مع جهات أجنبية. حتى عائلته وأصحابه أكدوا أنه سعد كان إنسان فضولي صحيح، لكن لا أكثر ولا أقل، لا تعامل مع مخابرات ولا هم يحزنوا. الدراج الفرنسي طوى الآخر اللي مات في نفس المجزرة كان اسمه سيلفان موليي. سيلفان موليي ما كانش أي شخص، كان يعيش قريب من مسرح الجريمة، وهو زاد خدمته حساسة، يخدم في شركة مرتبطة بالصناعات النووية الفرنسية. وهنا رجحت فرضية أخرى، فرضية الاغتيال السياسي أو الاستخباراتي، خاصة بعد ما فهموا المحققين اللي البسكليت اللي كان ركبها سيلفان بسكليت متاع السباقات، في حين أنه طريق جبلي وكله حفر وحجر. إما علاش اختار الطريق هذا بالذات؟ زعما كان خارج في مقابلة استخباراتية سرية وتم اغتياله؟ ولا كان هارب من داره بالبسكليت؟ زعما طبيعة عمل سيلفان في مجال الصناعات النووية المعروف بأنه مجال تصير فيه عديد الاغتيالات هو السبب؟ المحققين مع ذلك تجاهلوا هذه الفرضية تماما. يعني قتلك كي تدخل أمور السياسة هذا النوع من القضايا يدخل بعض. زوز أشخاص خدمتهم حساسة لهالدرجة يتم التخلص منهم في نفس المكان بالصدفة، حاجة ما تصيرش كل يوم. المهم بخلاف الخلفية المهنية، المحققين حلوا الكتاب على حياة سيلفان الشخصية. اكتشفوا أنه كان مطلق وعنده زوز صغار وكان يحضر لزواج جديد. اكتشفوا أنه عروسته جديدة كانت من عائلة ثرية وعائلتها كانوا رافضينه بما أنهم ما همش من نفس المستوى الاجتماعي. لكن المحققين اكتشفوا أنه نسيبه المستقبلي هو اللي اقترح على سيلفان يعمل دورة بسكليتو في الطريق هذاك. وهنا ظهرت فرضية جديدة، ينجم يكون نسيبه هو اللي تخلص منه استأجر قاتل مأجور. لكن عائلة الحلي كانت موجودة في الزمان والمكان الغالط وجات في ريوسهم. المحققين اتجاهلوا زادة هذه الفرضية. في المرحلة هذه من التحقيق يوصل تقرير المختبر الجنائي على السلاح المستعمل للمحققين. من خلال تحليل أغلفة الرصاص أكدوا الخبراء أن الجاني استعمل مسدس سويسري قديم من عام 1906، مسدس قديم، ورغم هذا الجاني أطلق به 21 رصاص. حسب المحققين الجاني عمر المسدس مرتين على الأقل وأطلق كل الكراتش اللي كانت موجودة فيه وفي وقت قصير جداً، وهذه حاجة تدل بالنسبة لهم أنه الجاني محترف ومتعود يستعمل أسلحة قديمة، بل مش بعيد يكون عسكري. وهنا جت هذه الفرضية، الجاني ذن عسكري سابق مختل عقلي يدور بسلاح ويقتل في الناس بصفة عشوائية. وعلى هذا الأساس انطلقوا المحققين في البحث في سجلات العسكريين السابقين في فرنسا وسويسرا، زوز بلدان موجودين على ضفاف هذه البحيرة، ربما يكونوا غير مستقرين نفسانيا ولا تم تسريحهم من الجيش بسبب العنف، لكن ما وصلوا لحتى نتيجة في هذا الطريق. المحققين كانوا حائرين علاش الجاني اختار المنطقة ذيك بالذات، وعلاش بريت مارتن مكتشف الجريمة ما سمعش صوت اطلاق النار وهو ما كانش بعيد عليهم برش. كل شيء هو عنده علاقة بالموضوع. هذيك علاش رجعوا مرة أخرى لمسرح الجريمة وقاموا بإعادة تجسيد الأحداث، ضربوا الكرتوش من نفس المكان ولكن الصوت ما تسمعش. وهنا فهموا أن صوت النهر كان عالي برشا لدرجة أنه خبى على صوت الكرتوش، وهنا تأكدوا أن المكان هذا تم اختياره مش بالصدفة. الجاني اختار مسرح الجريمة مليح وكان عارف بالضبط وين يقف ومنين يهرب. في إعادة تمثيل الجريمة ظهر شاهد جديد، عامل غابات كان خايف يدلي بشهادته في الأول. عامل غابات هذا قال في شهادته أنه قبل الجريمة بدقائق كان متعدي قريب من الباركينج وشاف موتور كحلة وبيضة فيها زوز سيكان على جنب والسائق كيف كيف هو بيدو لابس في لكح، لكن قال للأسف ما نجمتش نشوف وجهه خاطره كان لابس كما قلنا كاسك مسكرة ومغطية وجهه. قال من بعد كملت طريقي شفت كرهبة من نوع BMW جري رباعية الدفع طالعة في نفس الطريق وتجري بسرعة جنونية، لكن المرة هذه شاف السائق متاع الكرهبة واعطى أوصافه للمحققين. بعد الشاهد هذا زملائه باش يأكدوا كلامه بخصوص الموتور الكحلة والبيضة ويقولوا للمحققين أنهم هبطوا بعد صاحبهم هذا تقريبا بدرج وشافوا الموتور واقفة، كانت واقفة في بلاصة ممنوعة. قالوا العمال حكينا مع مولى الموتور ونبهنا عليه وقلنا له يفضلك راه ممنوع تقف غادي بالموتور، وطلبنا منه يهبط بها شوية. وقتها مولى الموتور نحى الكاسك والعمال شافوا وجهه ووصفوه مليح للمحققين. وهنا للمرة الأولى ولا عند المحققين وصف لشخص ينجم يكون على علاقة بالجريمة. انطلق البحث رسميا على صاحب الموتور وزاد كيف كيف على الكرهبة BMW الجري، لكن المحققين مش بس يوصلوا لحتى نتيجة. نشروا صور تقريبية لمولى الموتور وكل مرة كان يتم فيها إلقاء القبض على شخص شبيه للصورة التقريبية، لكن يتم إخلاء سبيله بعد التحقيق معه. في إطار البحث في خلفيات الضحايا المحققين فركسوا كارفان سعد الحلي، وهنا تظهر فرضية جديدة. في الكارفان لقاوا وثائق كشفت لهم مشاكل عائلية معقدة وقديمة. كما قلنا في أواخر السبعينات كاظم الحلي أبو سعد وزيد كانت عنده مصانع ومزارع في العراق، وقتها كان يعتبر من العائلات الثرية في العراق، لكن بسبب بعض الخلافات السياسية اضطر كاظم يبيع ممتلكاته ويهاجر. اكتشفوا المحققين أنه 10 سنوات التالي وبعد وفاة مرته كاظم شرى فيلا في إسبانيا وقرر ينقل يعيش فيها، وغادي بدأت المشاكل. وقت اللي اكتشف سعد اللي اخوه زيد هو اللي تم بيع الدار اسبانيا لبوه، وهو اللي لعب بالاوراق وكتب الفيلا باسمه. حاجه بطبيعه الحال ما عجبتش سعد، كيفاش دار ورثه تكون مقيده باسم خوه؟ وبدات المشاكل بين الاخوه تكبر. هذاك علاش كاظم بوهم باش يهدي الجو بيناتهم نقل هو يعيش في اسبانيا وخلي لهم فيلا بريطانيا لهم الاثنين، وبقات العلاقه هاديه حتى عام بالضبط قبل الجريمه. في اكتوبر 2011 وقت اللي سافر كاظم لبريطانيا باش يزور اولاده، قال لسعد اللي راهو خوك زايد راهو خلاني نصحح على وصيه فارغه. وصيه فارغه؟ اي نعم، يعني من بعد ينجم زيد يكتب فيها اللي يحب. من وقتها العلاقة زادت توترت بين الأخوة، ودخلوا الزوز في صراعات قضائية وقانونية في المحاكم. بعد وفاة أبوهم ظهروا زوز وصايا، واحدة مكتوب فيها أنه كل الممتلكات باسم زيد، والوصية الثانية قاسمة بين الأولاد الاثنين. المهم من وقتها الأخوة الحلي واللاوي يتعاملوا مع بعضهم كان بالمحامين. فهموا إذن المحاقين أن العلاقة بين الأخوة كانت بعيدة كل البعد على العلاقات الأخوية الطبيعية. العركة بيناتهم كانت على أملاك كبيرة، فيلا في إسبانيا، زوز فيلات في بريطانيا، حساب بنكي متعبوهم في سويسرا وغيره. وسعد كان مقتنع أن أخوه زيد يحاول الاستيلاء على الميراث باستعمال وثائق مزورة. ومن اللي كبرت المشاكل سعد ولا يعيش في خوف ورعب على عائلته. هذاك علاش بدل كوب الدار وركب كاميرات مراقبة وشرى ساعة كهربائي للدفاع على روحه. وبالنسبة للمحققين كل هالتفاصيل كانت تعني حاجة واحدة، أنه زيد ينجم يكون عنده دافع في هذه الجريمة. في 2013 وبعد أشهر من التحقيق ألقت الشرطة البريطانية القبض على زيد بطلب من السلطات الفرنسية للاشتباه في تورطه في التحريض على مقتل خوه وعائلته. لكن أثناء التحقيق الأمنيين ما لقوا أي دليل مادي يربط زيد بالجريمة، لا تحويلات مالية، لا اتصالات مع قاتل مأجور مثلا، ولا أي أثر يثبت أنه خطط ولا مول عملية التصفية متاع خوه وعائلته. هذاك علاش بعد استجوابه بعد أيام وقع إطلاق سراحه. بعدها زيد تكلم في أكثر من وسيلة إعلامية وانفى كل اتهامات، وقال أنه خلاف مع أخوه كان خلاف قانوني مالي متاع ميراث، وعمره لا فكر يؤذي أخوه ولا يؤذي عائلته. وفي نفس تصريحاته اتهم الشرطة الفرنسية بأنها ركزت عليه خاطرها فشلت في العثور على الجاني الحقيقي وتجاهلت بقية الفرضيات، سواء فرضية الجواسيس أو فرضية استهداف سيلفان موليه. ومن وقتها المحققين عادوا مرة أخرى لنقطة الصفر. وتمر الأشهر والسنين، بيتعدوا أكثر من 14 سنة على المجزرة، ولليوم الغموض ما زال يحوم حولها، وما زالت الأسئلة دون أجوبة. هل كان سعد وعائلته ضحايا الميراث؟ وسيلفان ولا سيلفان هو الهدف الحقيقي ونسيبه حب يتخلص منه؟ ولا وراء الجريمة جهاز استخبارات، خاصة وأنه مهن الضحايا الزوز حساسة، واحد في النووي والثاني في هندسة البرمجيات؟ ملف القضية لليوم ما زال ما تسكرش، وبقات هذه القضية واحدة من أشهر ألغاز الجرائم في فرنسا وسويسرا.
0: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم، بضعة لحظات تفصلنا على ماضي ساعتين في استوديوات جوهرة FM. نشكركم جميعا على حسن المتابعة والاستماع، ونذكركم أنكم دائما وأبدا نجموا تلقوني وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، نتقابلوا في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عزيز عليك بعيد ميلاده، في قوم عيدك اليوم نفيقوه نفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: للخدمة اللي لازمهم بيك اب كاسح، يهنيهم على الخدمة كل يوم، ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لحد وقيد باش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون تخفيضات ما تتفلتش، مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر. ما لا تنجيز الأقرب أجنس بيجو، لوفر تقعد لآخر أوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيب.
3: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
4: جوهرة أفهم
5: بيبليسيتي
0: جوهرة سبورت
1: avec l'équipe sport sur جوهرة أفهم.
5: برعاية
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
5: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك. جوهر سبور
6: ماضي ساعتين ودقيقة على جوهرة فهم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهرة سبور. البداية بأخبار النجم الرياضي الساحلي، وين اختتم الفريق التربص التحذيري البارح بحمام بورقيبة، وين لعب 3 مقابلات ودية، فاز على الأولمبي البيجي 2-0، تعادل مع نفس الفريق 0-0، وكان فاز على الأمل الرياضي بحمام سوسة 2-0. الفريق برمج مباراة ودية الأحد القادم ضد التقدم الرياضي بسقية الدائر، وثم مهاجم جزائري يلعب 9، يعني مهاجم صريح تحت الاختبار. النادي الافريقي في مفاوضات متقدمة مع المدافع عبدو الصيدي، مدافع سنغالي 24 سنة، سبق له انه تقمص ازياء النادي البنزرتي، لعب معه 47 مباراة في الرابطة المحترفة الاولى، سجل 7 اهداف وقدم اسيست. الافريقي يقترب من حسم هذه الصفقة. اتحاد بنجردان تعاقد مع الحارس القديم الجديد صابر بن صالح 25 سنة، سبق له انه تقمص ازياء الترجي الرياضي الجرجيسية. الاتحاد الافريقي اعلن عن موعد كأس امم افريقيا 2027 اللي باش تصير في كينيا تنزانيا واوغندا، تنطلق يوم 19 جوان وتوفى يوم 17 جويليا. كما قرر الاتحاد الافريقي انه تقام كأس امم افريقيا مرتين على التوالي 2027 و2028، ثم تبدأ تتقام كل 4 سنوات. نادي السد القطري في مفاوضات متقدمة مع المدافع السابق لريال مدريد وأيضا بايرن ميونخ دافيد ألابا، بعد فشل المفاوضات وتعطل صفقة نايف أكرد اللي انتقل لنادي ريال سوسيداد. السد القطري يستهدف دافيد ألابا. أشرف أو المنتخب الوطني التونسي لكرة الطائرة كان فاز البارح على المنتخب الفرنسي بنتيجة 3-0 في ودية إعدادية استعدادا لخوض منافسات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. نكملوا مع مواجهة ودية اليوم باش تصير بين النادي البنزرتي والشبيبة الرياضية بالعمران بملعب 15 أكتوبر، تنطلق على الساعة 5:30 مساء. هذا كل ما عنا في ثاني نشراتنا الرياضية، في مواعيد رياضية قادمة دمتم في رعاية الله.
1: سيتي جوهرة سبور،
0: جوهرة سبور
1: avec l'équipe sport.
7: عندك ما تقول. كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

0: تسمعوا من الاثنين للاربعاء وفي المكان من ماضي ساعتين للاربعاء باراسول مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة، موج مع الموجة.
1: ساعتين وسبعة دقائق في استوديو جوهرة اف ام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من باراسول، موعد جديد من الموسيقى اللبنانية اللي عودنا نكبوا بها، موعد جديد من الفقرة المتنوعة اللي تسمعها معنا اكيد كما عودناكم كل يوم في باراسول. الكوكتيل الصيفي مع تيوا بارتندر جاكم زادا مع السامر ميكس واحلى اغنيات التسعينات كل مرة في ستيل بونيمور مع الدكتور وسام العجمي اليوم مختص في الطب النفسي. غير ما ننساو اخر التطورات نجمو نحكيو عليها الشتويه الصيفيه بامتياز الشاطئيه، اي هذا اللي تلقاوه معنا ومع ليكيب الكل. غازي خليل في الاعداد والتقديم، جيان الحمى في الاخراج، نرجس قلاله في الديجيتال. ونبداو مع عسيلي هكا مع عصام ساقه زاده في عمك وعم عمك وعم عمك.

0: تسمعوا نهار الثلاثاء من 8 ل 9 دون تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعايه
0: تحب ما احسن تعدى المخير. استعمل لابلي ماي اريدو اقضي جاري وتمتع باقوى لذوق. طور حالك موعدكم يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل 11 متاع الليل.
2: جوهرة أثاث بيبليسيتي.
0: تسمعوا من الاثنين للاربعة وفي الويكاند
3: من ماضي ساعتين للاربعة
0: باراسول مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة، موج مع الموجة.
4: نرجع من جديد في باراسول على الدنيا وما فيها جوهرة اف ام. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا معنا. لقيت هذايا تنجموا انتم زادة تكونوا على موعد مع الربح. ما عليكم كان تبعثوا حرف بي كيما بامبينو على 85 990. علاش بامبينو؟ على خاطر عندنا دو تيكي للربح في عرض بامبينو مسرحية بسام الحمراوي اليوم في مهرجان سوسة الدولي في الدورة 67 بمسرح الهواء طرق سيدي دار سوسة. نمرو الاسماس 85 990. بي كيما بامبينو على 85 990. نجمو تربحوا معنا دو تيكي للربح. حد سعيد للجميع وقيدكم باش تعرفوا التوقعات الجوية للشواطئ.
0: ميتيو دي بلاج،
4: ميتيو دي بلاج وتوقعات الجوية لشواطئنا. أكيد على حسب آخر تحينات المعهد الوطني للرصد الجوي، نبدأ بشواطئ الوسط الشرقي. هيرغلاش، شط مريم القنطاوي 36 درجة، بوجعفر 35 درجة، أبرد شوية سقنص ورجيش 34

ونقولوا كي تجي العطلة نرتاح. هم خلينا نسألكم سؤال يا أخي، هل كل عطلة بالضرورة تخلينا مرتاحين؟ خاطر فما برشا عباد إذا يرجعوا من العطلة ويقولوا والله تعبت أكثر، وفما اللي يدخل العطلة وهو بدنيا بعيد على الخدمة أما مخه مازال يخدم، يفكر في المسؤوليات في المشاكل في الخدمة خليها وفي شنو يستنى فيه بعد ما يرجع. وهذا نحبوا نفرقوا بين حاجتين. دونك الحاجة الأولى أنك تكون في عطلة وأنك تكون مرتاح مش كيف كيف. العطلة هي توقف مؤقت عن الخدمة والالتزامات، أما الراحة النفسية ولا الراحة أعمق من هذا برشا. الراحة النفسية معناها أنك تعطي مخك فرصة يخفف من حالات الضغط والتأهب، وأنك تسترجع شوية من طاقتك النفسية وتلقى مساحة تعيش فيها اللحظة من غير ما تكون ديما مستعجل ولا مشدود. يعني تنجم تكون أنت قاعد قدام البحر وعامل جو والأمبيونس مالي فيك، مي مخك مازال في الاجتماعات وفي الخدمة وفي الإيميل وفي التليفونات وكل شيء. وتنجم زادة تكون كيف كيف في دارك، ما سافرتش حتى بلاصة، ما تحركتش من بلاصتك، أما تحس روحك هادي ومرتاح. دونك لهنين حبينا نفسروا الراحة مش مرتبطة فقط بالبلاصة اللي نمشيو لها، أما زادة بالراحة اللي نعيشوها من الداخل. وهنا يجي السؤال الأهم، علاش مخنا ساعات ما يرتاحش حتى وقت اللي احنا نبداو في عطلة، يعني حتى احنا في كونجي ولا فاكونس ولا حاجة، المخ ما يرتاحش. دونك من ناحية نفسية مخنا ما عندوش زر نغلط ننزلوا عليه وسيبون نقولوا توا عطلة نوقف كل شيء. احنا المخ يتعود على ريتم معين طول العام، نعيشوا في نفق سريع، يعني الناس كل تعرف خدمة عائلة مسؤوليات رونديفوات تليفونات ودي زيميل ودي بروبليم وكل شيء، والمخ يتعود يكون ديما في حالة استعداد. لذلك كي تبدا العطلة ينجم الجسم يتوقف شوية من الخدمة، أما المخ ما يتوقفش بالضرورة في نفس اللحظة، وهذا طبيعي. مثال واحد في عطلة أما كل خمسة دقائق يشوف تليفون نتاعو، يا أخي هل ما بعثوليش مساج، شنو صار في الخدمة، هل فما مشكلة، ولا يثبت اسكو فما ديتاش لازم يعملهم ولا لا، ولا واحد آخر قاعد مع عائلته أما ديما يخمم ويفكر زعما شنو باش نعمل بعد العطلة، كيفاش باش نرجع للخدمة، شنو مازال ناقصني. وهذا العود السلوكي والمعرفي يعطينا فكره مهمه اللي الاحداث وحدها ما تحددش ديما كيفاش باش نحسوا، مي طريقه تفكيرنا في الاحداث زاد عندها دور كبير. مثلا في العطله في حد ذاتها مفروض تكون فتره راحه، اما اذا دخلنا بعقليه لازم نستغل كل دقيقه، لازم نمشي لكل بلاصه، لازم نعمل برنامج كامل، لازم نرتاح، معناها نرتاح 100%، العطله نفسها تولي مصدر ضغط. هنا نلقاو مفارقه غريبه، نمشيو للعطله باش نرتاحوا، اما نعملوا العطله اما نعملوا للعطله برنامج معناها يخليها اصعب من الخدمه. وهذا علاش مهم برشا نفهموا ان الراحه النفسيه مش معناها ان لازم نكونوا فرحانين طول الوقت. تنجم تكون في العطله وتحس بالملل، تنجم تكون تعبين، تنجم حتى تحس بشويه قلق، وهذا ما يعنيش ان عطلتك فاشله. الهدف مش ان نمسحوا كل المشاعر السلبيه، الهدف انه نخرجوا تدريجيا من حاله الضغط المستمر اللي قاعدين نعيشوا فيه، ونراجعوا نلقاو شويه توازن، نعرفوا دونك لازمنا ديما نعرفوا كيفاش نرتاحوا في الحاله هذه. ولهنا الحاجه المهمه اللي لازمنا نركزوا عليها وهي الهدف نتاع ايميسيون بوني مور، اللي هو كيفاش نرتاحوا بالقديس في العطله. تو نوصلوا للجانب العملي وان سي بازون على العلاج السلوكي المعرفي، باش نعطيكم شويه حاجات بسيطه، اما الفكره مش انه معناها الهدف نتاعنا اللي بشويه نستانسوا كيفاش نتعاملوا مع لي فاكونس. اول حاجه اللي نعطيو المخنا وقت باش يهبط الريتم، اش معناها؟ معناها ما نستناوش المخنا يخرج من الضغط ويدخل في الراحه في ساعه ولا في فتره قصيره برشا. دونك طبيعيا يلزم شويه وقت باش نبدا نهدئ الريتم، خاطر اذا احنا نعيشوا دي موا في ريتم اكسيليري ماهوش من اول نهارين من العطله مش نلقى روحك ما معناها في ساعه تحت وكل شيء، سي نورمال تلقاك مازال تفكر في الخدمه، دونك ما تقلقش. وهذا مش معناها انك ماكش ما تعرفش ترتاح، المخ يحتاج وقت باش انه ما عادش يكون ديما في حاله استعداد وحاله ضغط وكل. دونك شنو نعمل في اول ايام العطله؟ ما نعمروش كل لحظه بالبرامج، ماذا بينا نخليه شويه فراغ، نهار معناها ما نخليوش نهار معبي بالبروجرام وكل شيء، نلوجوا على قاعده هادئه، على مشي، على قهوه، وقت وحدك. والفراغ مش بالضروره مره الروح، احيانا الفراغ هو مساحه اللي يبدا فيها المخ يرتاح. دونك اول حاجه لازمنا نعطيو المخنا يعمل ترانزيسيون من البريود اللي كان يخدم فيها البريود الراحه ولي فاكونس. ثاني حاجه اللي ما نحولوش العطله لمشروع، ساعات احنا نعملوا من العطله مشروع كامل، اش معناها اليوم بحر غدوه لازمنا نعملوا فواياج، بعد غدوه لازمنا نعملوا سهريه، وبعد كده نمشيو للريستو ونزوروا الحبيب وكل شيء. دونك في الاخر نرجعوا للدار ونلقاو روحنا تعبنا اكثر من الخدمه. دونك العطله ماهيش مسابقه، العطله مش لازم

0: كل نهار يكون في انجاز، ومش كل لازم كل لحظه تكون مميزه، لازم نخلي بعض اللحظات العاديه اللي نقعد نتكى، نجم نقرا حاجه، نحكي مع العائله، نقعد في الدار حتى ما نعمل حتى شيء راهو. وما لازمكش تحس بالذنب كي ترتاح راهو، خاطر الراحه مش كسل راهو، الراحه اللي هي تخلي مخك مساحه باش يفرغ شنو هو الطاقه اللي كانت عنده كل. دونك الحاجه الثالثه اللي هي ماذا بينا نعملوا شويه حدود مع التليفون، التليفون نجم يكون حاجه معناها يخلي الجسم ماهوش اوسي اليز، مثلا تلقاه يروج على لي ميساج، على لي زيميل، نشوف في السوشيال ميديا، نشوف شنو صاير. دونك وكل مره المخ يرجع لحاله الانتباه اللي كان عليها، ويولي يركز على الحاجات لي فاكتور اكسترن، وما يركزش على اللحظه اللي قاعد يعيش فيها توا في البحر، ولا قاعد يتفرهد، ولا اون فواياج وكل شيء. دونك نستعملوا التليفون اللي في حالات اللي لازمها كهو. دونك الحاجه الرابعه اللي لازمنا نتعلموا نرتاحوا من غير ما نحسوا بالذنب. فما ناس كي تقعد وما يعملوا شيء يحسوا اللي قاعدين يضيعوا في الوقت، يقول لازم نعمل حاجه، لازم نكون بروديكتيف. اما راهو الانسان ماهوش آلة انتاج، راهو الانسان يحتاج للنوم، المخ زاد يحتاج زاد فترات يخفف فيها على الضغط، لازم وقت تاخذوا وقت راحه، ما تعمل فيه حتى شيء، مش مشكله، مش حكايه كسل ولا حاجه، مي لازمنا نعطي المخ فرصه باش يسترجع الطاقه نتاعو. دونك والفراغ هذيك سي الفكره مش لازم معناها تكون حاجه بوزيتيف، هي بتيتر تكون ثينكينغ نتاع يخلي المخ يقوم باعاده تقييم الافكار نتاعو والاولويات نتاعو وكل شيء. دونك ماذا بينا نرتاحوا حتى من غير ما نحسوا بالذنب، من غير ما نعمل بروجرام كبير ولا حاجه. دونك الحاجه الاخيره والخامسه اللي ماذا بينا نعيشوا التجربه، مش كل شيء لازم نصوره، هذه حاجه وهذه صار جزء من حياتنا، اللي نمشيو للبحر نخمو في التصاور، نمشيو للمطعم كيف كيف، نمشيو لاي بيزاج، وبعد ساعات نلقى روحنا عايشين اللحظه من خلال لي زيكرون دو تيليفون، فهمت؟ اكثر من نعيشوا فيها في الواقع. اكزاكتومون، دونك نجربوا مرات نحطوا التليفون على جنب ونعيشوا لومومون، نشوفوا البحر، نسمعوا الاصوات، نحكيوا مع العباد، نعيشوا اللحظه كما هي، خاطر احيانا راهو احسن صوره العطله هي الذكرى اللي تقعد في مخنا، مش الصور اللي في التليفون ولا اللي قاعدين نهبطوهم في انستغرام وكل شيء. دونك ما نخليوش الهدف نتاعنا اللي احنا نوريو للعباد شنو قاعدين نعيشوا.
1: هذا هو.
0: ودونك كما قلت لك غازي، اللي راهو نحب نخليكم في الاخر فكره بسيطه، اللي هي العطله مش فقط ان نوقفوا الخدمه، العطله الحقيقيه هي ان نعطيو لمخنا فرصه باش يخرج شويه من الضغط المستمر. مش لازم نسافر بعيد، مش لازم نصرفوا برشا فلوس، مش لازم كل يوم نكون مليان بلي بروجرام ولي زاكتيفيتي. ساعات الراحه تبدا كي نعطيو لرواحنا الحق باش نهداو شويه، باش ما نعملوا حتى شيء، وباش نعيشوا اللحظه من غير استعجال. يمكن ما نتحكموش في الظروف الكل اللي دايره بينا، مي نجموا نتعلموا كيفاش نعملوا مساحه للراحه داخل حياتنا. وفي الصيف هذا نتمنى كل واحد فيكم ما تكونش عنده عطله من الخدمه، اما تكون زاد عنده راحه نفسيه وراحه بدنيه.
1: ميرسي بوكو، شكرا لك دكتور اسامه العجمي، تحياتنا ليك. اكيد نذكركم زاده، اذا انتم زاده تعملوا هكا برنامج لليله، تنجموا تكونوا حاضرين في مسرحيه بامبينو البسام الحمراوي في مهرجان سوسة الدولي، تبعثوا لنا حرف ب كيما بامبينو على 85 990. العرض يبدا 10 بتاع الليل في مسرح لواء طلق سيدي ظاهر سوسة في طار مهرجان سوسة الدولي. الحب ايه هذه روبي.

0: جوهرة اف ام الدنيا وفيها جوهرة اف ام بيبليسيتي.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرد باحسن لوك من عند اكزيست. تمتع بديسولد يوصلوا حتى ل 50% في لي ماجازان اكزيست الكل وعلى exist.com.tn. exist, you can't resist.
0: جوهرة اف ام بيبليسيتي.
2: باراسول مع غازي خليل.
3: نرجع معكم من جديد في باراسول على الدنيا وما فيها جوهرة اف ام. طيب باش نحكيو تظاهرات، نحكيو موسيقى وفن، ونحكيو زاده تطوع وعمل كبير قاعد يقوم به الهلال الاحمر بحمام سوسه. لكن المرة هذه على مستوى التظاهرات والفعاليات المتميزة، نحكي على ليالي الهلال الموسيقية بحمام سوسة من تنظيم الهلال الأحمر بحمام سوسة. وبحدنا الدكتور وسيم جمعة يرجع بحدنا زاد رئيس الهلال الأحمر بحمام سوسة. أهلا وسهلا، مرحبا.
4: مساء النور غازي، مساء النور لكل مستمعي جوهرة فهم، مرحبا.
3: شنحويلك؟
4: الحمد لله. جري.
3: ان شاء الله ربي يكون في العون. اكيد باش نحكيو كما قلنا على ليفينمون اللي هو ليالي الهلال الموسيقيه. بدات هي كان فما عرض الزياره عندنا زاد غدوه، بعد غدوه الحدث يعني 12 اوت في ملعب علي الاحوار. عشاق المحفل يا جماعه، سيف ذا ديت، خلينا نقول لكم عشاق المحفل في حمام سوسه في ملعب بولي الأحوار. عرض كبير زادا يستنى فيكم. إذا فما شكون يحب يربح زادا ديتيكي، تبعتولنا حرف سي كيما كرواسون روج، سي كيما كرواسون روج على 85 990. فما زوز تيكيات للربح. يلا نمشي لسالة التظاهرة.
4: إذن هو العادة أنه نعمل زيارة كل عام من أجل دعم برامجنا، لأنه معناش موارد مالية لدعم البرامج. المركز الإسعاف اللي تشوفوه في المنشية لكل عام يقدم في خدمات جليلة جدا. ما عندناش موارد باش نخدموه، عندنا العودة المدرسية، عندنا برشا محطات ولزمنا شوية فلوس. دونك احنا عملنا هلا المشروع من اجل دعم الكاسة متاع الهلال الاحمر. نظمنا كما قلت غازي لو 29 جويلية عرض الزيارة، لو 12 ان شاء الله عشاق المحفل، وان شاء الله الناس اللي جي تحط في بالها اللي هي باش تتطوع باش تدافع على رمز وشارة الهلال الأحمر من خلال دعمها، هي تجي تسهر بيان سور وتشتح وتغني وتعمل جو. ولكن احنا كل الفلوس اللي باش تعطيهم رانا مباشرة مش مشيو لدعم المشاريع الاجتماعية والخيرية متاع الهلال الأحمر. فبربي ما تبخلوش على الهلال الأحمر بهال شوية فلوس اللي هي مش غالية، معناها تذكرة عادية ب 20 دينار، ولكن احنا عندها قيمة كبيرة برشا للعمل اللي قاعدين نقوموا به المتطوعين الهلال الأحمر اللي نحليهم حيهم من هالمنبر هذا.
3: يعيشك زاد الفكرة قبل كل شيء، خاطر كنا كما قلت انت سنين تو معنا زيارة مع الهلال الأحمر بحمام سوسة. قداش من دورة تقريبا؟
4: عملنا 10 نسخ من الزيارة، وان شاء الله بدينا السنة مع المحفل الجربي، وان شاء الله كيف كيف عندنا هلال يغني مع هلال لو 21 اوت ان شاء الله تنحكيوا عليها في مواعيد لاحقه. هي بتولي ليالي الهلال الموسيقيه. احنا عندنا خليه دعم البرامج، وهذه الخليه من شانها انها تجيب شويه موارد للهلال. فاحنا قلنا بوركوا با نستدعوا العباد تغني وتشيخ وتعمل جو، والفلوس اللي بتعمل بهم جو احنا بتدخلهم لنا، وهي اللي دعم هذه المشاريع الاجتماعيه. عندنا ان شاء الله 700 كارتابلة كيما السنه الماضيه يستناو فينا. عندنا مركز اسعاف يتكلف تقريبا 25000 دينار، فكل مليم عنده قيمه في الهلال الاحمر التونسي بحمام سوسة، وكل معناها زائر يجينا ويدعمنا فذلك دعم معنوي لشبابنا اللي قاعد يخدم. نوعدكم بالتنظيم الجيد ونقول الجيد.
3: شفتوا الزياره كما شفتوا يعني على امتداد 10 يعني
4: تميز الهلال الأحمر التونسي بحمام سوسة بحسن التنظيم، وإن شاء الله لن نبخل عليكم بكل مجهوداتنا باش نعملوا تنظيم محكم. كيف كيف ننتقي العروض؟ ما هيش العروض اللي فما ما شاء الله من العروض، ولكن احنا نختار الأحسن والأجود واللي فيه المتعة، فيه الفرجة
3: فنيا جماهيريا
4: يجمع بين يجمع بين الفرجة والصوت الحسن، حتى السونوريتي باش تكون سونوريتي مدروسة. يرحب بكم الهلال الأحمر غدوة، بعد غدوة سامحوني 12 أوت في ملعب علي الأحوار. دونك مرحبا بالناس الكل القريب والبعيد اللي يجي بحضينا في داركم الهلال الأحمر، وإن شاء الله سهرة ممتعة للجميع كيما قلت غازي فما كادوات يظهر لي
3: فما دو تيكي كيما قلنا سي كيما كرواسون روج على 85 990 اذا تحبوا تربحوا معنا دو تيكي وغدوه زاد عندنا دو تيكي اخرين نفكر من توا اما قعدت في الفكره نتاع ليالي الهلال الموسيقيه حديث كاين هكا على مهرجان هنا توقع فما يعني مينيم فيستيفال
4: احنا ويا ليت ان شاء الله نحضروا في حاجه كبيره ان شاء الله مازلت مش وقت مازلت ما طابتش ان شاء الله اي ان شاء الله في ان شاء الله نحضروا في مهرجان كبير ان شاء الله نعرف الهلال الاحمر ماهوش نتاع تنظيم سهرات موسيقيه وفي العاده ولكن الغايه تبرر الوسيله انا قلت الناس باش تعمل جو اي ولكن احنا عندنا غايات من وراء هذا هو
3: غايه نبيله
4: نقولوا غايه هذا هو عندنا عمناول عملنا 700 كرتابله 700 به تقريبا معدل 85 دينار للكرتابله سنين نحاولوا أن نحافظ على هذا العدد أو نضعفه أو نمشي الأكثر منه وهذا بفضل دعمكم أنتم وثقتكم إجاو ما تخافوش ما كمش تندموا الهلال الأحمر كما قلت السهرات اللي عملناها والزيارة ما شاء الله عرض كان متميز جدا وعرض عشاق المحفل سيكون في الموعد فلايكا والنسخة الأصلية من المحفل الجربي في ملعب علي الحوار 12 اوت ما تنساوش هذا الموعد
3: ميرسي بوكو زيدا باش نطول عليك برشا
4: اللي انا نحب نشكر جوهر فهم زيدا كيف انا في حضرة غازي لانه عايش. في الموعد كل مره جوهر فهم الا وكانت معناها المساند الرسمي لكل الانشطه الهلاليه بحمسوسة منذ سنوات معناها منذ نشاه جوهر فهم ونشاه الهيئه المحليه فان شاء الله هذه البارتنارية هذا يتواصل وان شاء الله نشوفوا منك الخير في الهلال الاحمر
3: ان شاء الله ميرسي بوكو يعطيك الصحة دكتور وسيم جمعة رئيس الهلال الأحمر بحمام سوسة نرجع للموسيقى وبعد شوية بشيتم الإعلان على الفايزين بعد عملية القرعة

0: Classement. Panasonic, ma Razi Khalil.
1: نوصل معكم 3:55 دقيقة ونكملوا باراسول اليوم. ميرسي بوكو للناس الكل اللي يعطيكم الصحة. نتلاقاو معكم غدوة في موعد متجدد وباراسول جديدة كالعادة بالفقرات المتنوعة والموسيقى البنينة. دايوغ باش نخليكم مع أحلى أغنية تنجموا تسمعوها معنا كريس كاب Turn out the light. تحية ليكيب الكل, غازي خليل في الإعداد والتقديم, سمية صغير في الإخراج, وياسمين الجديدة في الديجيتال. نقولوا مبروك السماح من سوسة وسمر من حمام سوسة. سماح من سوسة اللي تربح معنا زوز تيكيات العرض مسرحية بامبينو الليلة في مهرجان سوسة الدولي, وسمر اللي تربح زادة دو تيكي العرض غدوة المحفل الجربي اللي باش بعد غدوة ديما نقولوا غدوة, علاش مفهمتش, بعد غدوة عرض عشاق المحفل اللي باش يكون في ملعب بالي لحوار. مبروك عليهم الكل, بقيت متابعة طيبة, بقيت برامجنا, وفي الأمان.

0: تقول كي تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك ميكروجوهرة وعبر على رأيك كان ميكروجوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار على جوهر اف ام. بسمة سعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. جدد في منطقة المروج 1 من ولاية بن عروس اليوم حادثة أليمة تمثلت في إقدام أب على إلقاء طفلتيه الصغيرتين من شرفة منزله الواقع بالطابق الثالث بإحدى العمارات السكنية بالمنطقة في ظروف ما زالت ملابساتها محل تحقيق من قبل السلطات الأمنية بالجهة. وقد أسفرت هذه الحادثة عن وفاة رضيعة بالغة من العمر حوالي 6 أشهر على عين المكان متأثرة بجراحها، في حين تم نقل شقيقتها الأكبر والبالغة من العمر حوالي 3 سنوات إلى قسم العناية المركزة في حالة صحية حرجة. وقد تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بالمروج 1 من إلقاء القبض على الأب، فيما لا تزال الأبحاث جارية معه لمعرفة أسباب إقدامه على هذا الفعل الإجرامي. أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى اليوم أنه تقدم باستقالته من منصبه إلى مجلسي النواب والدولة. وقال عيسى أن مجلس الدولة رفض قبول هذه الاستقالة فيما لم تتضح بعد الإجراءات التي سيتخذها مجلس النواب بشأنها. استقالة عيسى في وقت يواجه فيه مصرف ليبيا المركزي ملفات اقتصادية ومالية حساسة، من بينها إدارة النقد الأجنبي والسياسة النقدية والإنفاق العام، وسط استمرار الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا. بدأت قوافل النازحين من مدينة رأس العين وريفها الشمالي الغربي بالعودة إلى ديارهم في محافظة الحسكة في سوريا اليوم، في خطوة تعيد مئات العائلات إلى مناطقها الأصلية بعد نزوحهم منها قبل نحو 7 سنوات. قتل 13 شخصا اليوم في مدينة صناعية بوسط روسيا في واحدة من أكثر الهجمات دموية على الأراضي الروسية منذ بدء النزاع في أوكرانيا أو مع أوكرانيا عام 2022. ضرب زلزال قوي كولومبيا ودولا أخرى في أمريكا اللاتينية وأدى لأضرار وإصابات وإخلاء مبان في بوغوتا ووقف الرحلات الجوية في 6 مطارات. موجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. تحب روحة ألفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM. جوهر FM، الدنيا وما فيها.

0: Baila.
1: Baila. خمسة دقائق. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد كالعادة من بايلا ينطلق معكم من توا حتى لسبعة متاع العشية ديما على جوهرة فيم وجوهرة فيم تي في. تحية للي يكونوا هكا مقايلين كليماتيزور يبدأ عامل أمبيون سامباتيك في السالة وإلا في بيت النوم، وانتم تبدو تتفرجوا علينا وتبدو تتمتعوا بالعروض اللي بتتر فتتكم. نحكيوا عليه سهرات صيفة 2026، أجواء تعمل 66 كيف، متابعة لكل الأخبار الثقافية مع زملائنا ومراسلينا اللي يكونوا حاضرين على عين المكان. وتنجموا ترجوا تلقاو كل الفيديوهات على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم، موقعنا جوهرة فيم دوت نت، وإلا تيك توك متاعنا للي مغرومين بالتيك توك. سينو خلينا نسلموا على سوما. سوما صغير في الإخراج. أهلا وسهلا يا سوما. يا سوما العشية يا سوما. سوما صدقتش شو قول لابيدون لونة دو كابوتشينو يا خلقيت سوما العشية. شو حوالك؟ غجوة على العقل تريد. الحمد لله الحمد لله خاتي نخدم العشية. تحير سوما. سوما صغير في الإخراج. نسلموا على ياسمين. نفرح كرا ياسمين. نفرح راني. نفرح كرا ياسمين. والله لي نفرح خطرها كسمباتيك زغرونتنا نقولوا احنا في البلاتو. ياسمين تأمل لكم اللايف ديما على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم وعلى جوهرة فيم تي في. تحية لكم انتوما اللي تكونوا ديما على موجاتنا كالعادة من قدام ميكرو كاميرا الدنيا وما فيها. رفقكم كما قلنا لكم حتى للسبعة. موزيكا ريتم ومتابعات وديتيكي زادة للربح. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: Baila.
1: Baila. تحية لكم ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. صحيح درجات حرارة اليوم حسينا هكا الدنيا سخونة وارتفاع طفيف في درجات الحرارة, دونك ردوا بالكم على رواحكم سورتو اللي يبداو شادين اثنية واللي يبداو هكا في السيركولاسيون. ان شاء الله اثنية زينة لكم الناس الكل. احنا مقبلة في الاوف نحكيو على درجات الحرارة المرتفعة وهكا التدابير الوقائية للتونسي سايستنس بير المظلة ولي التوندونس توا مين هكا ولا
2: صحيح
1: ولي نشوفوا فيها عادي محلاك المظلة نتاعنا اللي تحمينا من الشميسة
2: مش الديزاين نتاعها وشكلها مفيد انها تحمي من الشمس
1: وتبيبس الماء اهم حاجه القيروره
2: هذا اذا كان لقينا الماء
1: شو فماش ماء
2: مازال مقطوع في بعض المناطق والتزويد به ما مش كيما العاده الحاجه اللي خلت برشا من الناس اللي تتفاعل وتتشكى ومازلنا ما لقيناش الاجابه الشافيه والكافيه بالرغم اللي فهمنا من وقت حكايه قصان الضوء وهذا مربوط بقصان الضوء لكن رجعت الامور يعني بطريقتها الاعتياديه في المقابل فما غلاء في الاسعار وما عنده حتى تفسير
1: معني شو الدبوس معني ستيكت الماء غليت؟
2: ستيكت الماء غليت 500 مليم
1: ب 500 مليم
2: اي
1: ما زلت ما شيتش انا ما زلت عندي انا ما زلت كونسومي في الماء القديم
2: لا الستيك الماء غليت ب 500 مليم الدبوس هذول بماء من 100 ل 200 مليم وما عندك حتى اختيار وان شاء الله نلقاو تفسير
1: ان شاء الله
2: وحتى كي تحكي مع البايع يعني تقول له سيد قلت له 500 فرنك في الستيك قال لي اي وهذايا معناه الموزعين هما اللي يفرضوا التسعيره في الشيء هذا بوتيتر نفهموا شويه من شفنا مع اخر الاسبوع دونك الحمله من الامن والهيئات الاقتصاديه و يعني فما احتكار للماء ومستودعات فيها يعني الاف البابس واترات الماء في سوسه وقت
1: الاحتكار
2: اللي بوتيتر هذا نفهموا شويه ولكن ماذا بينا نلقاو اجابات اكثر
1: احنا اكيد من خلال برامجنا نتبع معاكم ومن عند المسؤول هل التصرفات او السلوكيات هذه اللي تتزامن مع وضعيات ما عرفنا للبريود اللي فاتت قص الضوء وقعد لمده وعمليه البرودكسيون معناها والتوزيع صار فيها خلل دونك شويه الماء عمليه التزويد به المواطنين دونك اختلت معناها السيستم كله وكان شكون معانا وحكي وفسر لكن اذا كان توا السيكه زادت ب 500 مليم دونك فماش علاش فماش مبرر ان شاء الله نلقاو لكم الاجابه من خلال المسؤول سيدي المسؤول اللي جاوبنا ويقول لنا علاش الماء ماهوش متوفر في برشا اماكن وعلاش زاد التسعيره. انتم تنجموا تتفاعلوا معنا على 30 300 1000 29 100 100 قولوا لنا الماء متوفر في جهتكم اي والا لا هل زادت التسعيره والا لا 29 100 100 ديما اصواتكم توصلنا من خلال ميكرو جوهره اف ام ونسمعوا كالعاده كل ما هكا يقلق المواطن او ما يفرح المواطن او ما يخلي المواطن اليوم يتوجه به للمسؤول من تشكيات او من اقتراحات او حتى زاده كلام نجم يشكر من خلاله مسؤول قاعد يقوم بمهامه. دونك ديما ارقامنا موضوع على ذمتكم. اما كما قلنا لكم سهرات ومواعيد صيفيه بالتزامن مع اللي نعيشوا فيه برشا ناس يقول لك صيف السنه مش كيما الايام مش كيما صيف مثلا 2025 ولا 2024 من ناحيه هكا الاجواء صحيح مع انقطاع التيار الكهربائي المتكرر الناس تحسها شويه تمهمش وتولت خلاقه دايره دونك تحس الناس كله اللي تخلاقه دايره دونك برشا يقول لك سنه ما حسيتش الصيف ولكن في المقابل شوفوا في اقبال شوفوا زاده في ناس قاعده تتفرهد قاعده تبدل في الجو قاعده تخرج دونك استمتعوا خليني نقول لكم استمتعوا بما تبقى من الصيفيه وبما تبقى من

0: الأجواء الخاصة بالمهرجانات، لأنه فما مهرجانات بدأت تختتم فعالياتها، لعل يمكن مهرجان الحمامات قريب العاجل إن شاء الله باش يختتم الدورة متاعه، وأكيد صوفيا صادق هي اللي باش تحيي حفل الاختتام بمناسبة عيد المرأة نهار 13 أود. وفما مهرجانات اللي ديجا باش تبدا تفتتح دوراتها هكا ولا امين
1: بالضبط ان شاء الله نرجع لهم بكره تفاصيل بعد شويه. فما مهرجانات اللي تخير انها تبدا في اول اوت او في نص اوت او حتى في اخر اوت، ونذكر الناس كل النورة بعد ما يفاول مهرجانات فما حتى فنانين واسماء ترجع المختلف المسارح كيما مسرح قرطاجة ومسرح سيدي الدار في اطار يعني سهرات خارج المهرجان او في اطار سهرات يعني تتنظم من عند منظمي حفلات ما عندش علاقة بالمهرجانات، وتلقى زادة رواج وإقبال كبير من الناس، وفهم برشا ناس اللي تستناهم بحكم أنه أحيانا في الجهة متاعك ما يواتيش الوقت باش تمشي الواحدة من الحفلات أو فنانك المفضل، دونك يجيوا يكونوا حاضرين في شكل سهرات خارج إطار المهرجان أو في شكل سهرات خاصة في المسارح اللي نعرفه من نسكو.
0: مسرح كارتال باش يحتضن ثلة من النجوم، نانسي عجرم، نصيف زيتون، آدم، شكون عنا آخر الشامي، دونك بعض الأسماء يارا، هذو الأسماء اللي تم الإعلان عليهم وكشفهم للببليك بيان سور، وقتاش باش تكون لي تيكي ديسبونيبل، هذا كل معناها أكيد تو يتبين في الأيامات الجاية، ولكن كما قلنا شهر سبتمبر على مسرح كارتاج مش بإطار المهرجان بيان سور، نحكيو على سهرات خاصة وعروض إن شاء الله تتلائم مع جمهور يكون حاضر بيان سور، ونحن نعرفوا شهر سبتمبر يلزمن زادة مع العودة المدرسية الريتم تاع التحضيرات والمكتب وليزابونمون والاجواء هذيك الكل، دونك هل التونسي باش يعرف يوازن ولا لا؟ اكيد الصور والفيديوهات والمتابعه للسهرات هي اللي تنجم تجاوبنا على مختلف هالاسئله هذيا، اما المهم ديما كل واحد يختار هكا المتعه نتاعو والفنان نتاعو اللي يحب يمشي يحضر له في مختلف السهرات. احنا عمرو دياب بيكون حاضر اذا كان جاي لتونس، اكيد راه برشا باش يكونوا حاضرين للسهره نتاعو، وما احنا في البلايست نتاعنا يكون حاضر بيان سور. وبعد شويه نبداو معاكم في سهرات والعروض اللي ما زالت بيان سور في اطار صيف 2026، خليكم معنا حتى للسبعه. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع. خاطف

0: Baila.
1: Baila. الأربعاء 41 دقيقة على موجتنا، مازلنا مواصلين معكم الرونديفو في متابعة للسهرات والمهرجانات. وقلنا لكم فما سهرات بدات ومهرجانات بدات تختتم فعالياتها، ومهرجانات أو تظاهرات بدينا نحكيو عليها من توا. دونك شو رأيكم، نمشيو لغار ديما ولا القصرين؟
2: نبداو من غار ديما وين باش يكون الموعد مع الدورة التأسيسية إن شاء الله لمهرجان جديد أو معناها تظاهرة جديدة، واللي هي الأيام الثقافية الصيفية تحت إشراف ودعم المندوبية الجهوية للثقافة شؤون ثقافية بجندوبة، دونك في غار الدماء، وين تكون برنامج يعني مغاير نوعا ما للي نعرفه من سهرات بتتر تجارية وسهرات اللي تعودنا عليها في مختلف المهرجانات، وين يعني الفعاليات متاع التظاهرة هذه تكون متنوعة بين عروض مسرحية، بين عروض تنشيطية وعروض مسرحية كما قلنا وموسيقية. الافتتاح نهار 16 أوت والختام يكون يوم 19 أوت. نهار الأولاني بيكون عرض موسيقي الفنانة عفيفة العويني، يوم 17 أوت عرض مسرحية بعنوان يسير عنسى، 18 أوت زوز عروض كاملة عرض مسرحي الأطفال وعرض صوفي بعنوان زردة عود، يوم 19 أوت زادة كيف كيف زوز عروض عرض تنشيطي عرائسي بعنوان عائلة وسيم، وعرض آخر هو تحت عنوان عرض الفنان دونك معتز السلطان. ذكروا أنه هذه الدورة التأسيسية الأيام الثقافية الصيفية بغار ديما.
1: يلا من غير دماغ خلينا نشوف القصرين ونحكيو زادة على الدورة الثانية من مهرجان الشباب اللي تنطلق غدوة 11 إلى غاية 31 أوت 2026. هو نشاط صيفي بامتياز، نحكيو على عروض، نحكيو على دورات محلية في كرة القدم، ورشات توعوية، نحكيو على مهرجان الألعاب مع معارض حرفية، ورشة الطائرات الورقية، عروض فرجوية وسهرات إبداعية، إبداعات شبابية. دونك الحقيقة مدينة القصرين باش تعيش كما قلنا على وقع هالتظاهرة ذي قصرين أب 2026 اللي تنظموا المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالقصرين كما قلنا من 11 إلى 31 أوت الجاري. تظاهرة ثقافية تحمل شعار الشباب وركيزة الحاضر وصانع المستقبل، وبجوب عدد من معتمديات الجهة من خلال تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية الرياضية والترفيهية واللي زادة تكون ذات بعد توعوي. دونك نحكيه على مهرجان يقرب الفعل الثقافي والشبابي من مختلف المناطق ويتيح الفرصة للشباب باش يبينوا مواهبهم وإبداعاتهم. نحكيه على مهرجان كما قلنا باش يمتد إلى آخر شهر أوت في عدد من مناطق ولاية القصرين انطلاقا مشريع صبيطلة على 11 أوت، مرورا ببودرياس، بفوسانة، بوعلاقة بالقصرين الشمالية، ماجل بالعباس، وتواصل المحطات بحيدرة، حاسي الفريد، خمودة، فوسانة، سبيبة، سيدي سهيل، بيتال. وتختتم كما قلنا يختتم النشاط الصيفي ذا فعاليات نهار 31 أوت ببوزجين بالقصرين الجنوبية. دونك نحكيه على مهرجان شبابي نلقاو فيه مثلا كما قلنا أنشطة متنوعة، ونلقاو فيه زادة ديز اكتيفيتي تتماشى مع متطلبات شباب مبدع وشعار ديجا يحكي على نفسه. دونك نحكيه على شباب إن شاء الله هو اللي يكون ركيزة الحاضر وصانع المستقبل. دونك من 11 إلى 31 ودونك هذوما تظاهرات كما قلنا تنطلق في الأيامات الجاية. إن شاء الله تستمتعوا بما تبقى من صيف 2026 اللي يجري ما شاء الله، دونك من خلال الأنشطة والعروض والسهرات. سينو احنا نقول لكم إذا كنت تحبوا تربحوا معنا وتحبوا زادة تمشيوا تظهروا تتفرهدوا وتبدلوا جو، ونقول لكم راولي تيكي متاحين على جوهرة فيم وتكونوا لكم انتوما دوك مستمعينا ومستمعاتنا. نحكيوا على مسرحية بامبينو لبسام الحمراوي، شكون يحب يمشي يتفرهد يبدل الجو ويعمل لك الضحكة ذيك في طقس نتمنى انه في الليل يكون هكا فيه كنسيمة اللي تعمل الكيف هكا ولا يسوم متنا بسخانة اختي متنا بسخانة. دونك طقس الحمد لله طقس يكون هكا مروح نجمو تمشيو كما قلنا انتوما والعزيز عليكم. دونك دو تيكي من هدي جوهرة فيم تبعثونا جي كما جوهرة على 85 990 في إطار مهرجان سوسة الدولي الدورة 67. دونك واحدة من السهرات اللي من خلالها تنجمو تتفرهدوا وتبدلوا الجو. دونك جي على 85 990 بامبينو لي بسام الحمراوي دو تيكي ان شاء الله نعلنوا على الفائز في آخر الغونديفو معناها السبعة كيكا غير بوغ درجين احنا حسيلو الوقت. طيب خليكم معنا الغونديفو مازال متواصل حتى لسبعة متاع العشية. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: الموج مع الموجة. جوهرة جيت سيت. تواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بلجم، موعدكم في صاليت 12 أوت مع الأوركستر سيمفونيك دو كارتاج. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيدي الظاهر. موعدكم في صاليت 10 أوت مع مسرحية بامبينو للفنان بسام الحمراوي. موعدكم في صاليت 11 أوت مع عرض الفنان لطفي بوشناق.
1: يا بالنويلك توحشت زينك الشوق فناني والكاس طعام.
0: يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029، عرض 11 أوت مسرحية تونسي ونص لنبيل بن مسمية.
2: هذه العروض برعاية جوهرة اف ام تي في.
0: جوهرة جيت سيت.
3: جوهرة جيت سيت.
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك
4: ميكرو جوهرة.
0: مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك.
5: وعبر على رأيك.
0: كان ميكرو جوهرة على 29 100 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 76 24 3000.
6: بيزنس نيوز.
7: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. تتجه وزارة التجارة وتنمية الصادرات نحو إعداد دراسات حول تشكل أسعار المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري ومسالك توزيعها بهدف تحديد مكامن الخلل واقتراح إصلاحات هيكلية تعزز شفافية الأسعار وتحسن التحكم في مسالك التوزيع، إلى جانب إرساء نظام إنذار مبكر لمتابعة الأسعار والتدفقات. هذا وقد تم اليوم خلال جلسة عمل بإشراف وزير التجارة سمير عبيد عرض الملامح الكبرى لهذه الدراسة التي يعتزم المعهد الوطني للاستهلاك إنجازها من حيث الأهداف والمنهجية، منهجية العمل ومراحل التنفيذ. وستركز الدراسة على فهم وتحليل آليات تشكل أسعار المنتجات الطازجة على امتداد مسالك التوزيع انطلاقا من مرحلة الإنتاج، مع تحليل الفوارق والهوامش بين أسعار الإنتاج والجملة والاستهلاك وتحديد أسباب الإخلال المسجلة. كما تتضمن الدراسة تصميم نظام إنذار مبكر يعتمد على نماذج اقتصادية قياسية لمتابعة تطور الأسعار والتدفقات، فيما ستستند منهجية إنجازها إلى الحوار بين القطاعين العام والخاص وتحليل السلسلة الإنتاجية وسلاسل القيمة. الوزير أكد خلال هذا اللقاء أن هذه الدراسة ستوفر وفق ما ورد في بلاغ الوزارة أداة لفهم آليات تشكل الأسعار بصفة علمية وتحديد مكامن الخلل، بما يسمح بالانتقال من معالجة الإشكاليات بصفة ظرفية إلى اعتماد حلول استباقية ودائمة. أيضا دعا الوزير وزير التجارة إلى توسيع التشاور ليشمل مختلف الأطراف المتدخلة من القطاعين العام والخاص وأيضا المهنيين والاستناد إلى معطيات ميدانية دقيقة. دوليا عززت أسعار النفط من ارتفاعها في تعاملات بعد ظهيرة هذا اليوم الاثنين، وتجاوز سعر برميل برنت حاجز 86 دولارا لأول مرة منذ بداية الشهر الحالي. أرجعت شركة أرامكو السعودية الموعد المبدئي لاستئناف تشغيل مصفات جازان النفطية التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ألف برميل يوميا بنحو أسبوعين إلى تاريخ 30 من أوت الجاري. هذا وكانت وزارة الطاقة السعودية قد أعلنت أمس أن فرق الإطفاء التابعة للأمن الصناعي في أرامكو تمكنت من إخماد حريق وقع في أحد مرافق هذه المصفات، دون أن تذكر الوزارة تفاصيل إضافية حول حجم الأضرار أو تأثير ذلك على خطط إعادة التشغيل. تهدد موجات الحر الشديد والجفاف بمحو معظم النمو الاقتصادي المتوقع في الاتحاد الأوروبي خلال العام الحالي 2026، وقد تخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1%، ما يعادل خسائر تقدر ب 180 مليار أورو، أي حوالي 107 مليارات دولار، وفق تقرير لبنك تريودوس الهولندي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
6: Business News.
2: جوهرة FM. تندنس.
4: برعاية
5: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وتفخفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
8: أريدو، طور عالمك.
9: مرحبا بكم مستمعينا، وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرك العادة، أسبوع جديد نبداوها مع بعضنا في فقرة التكنولوجيات الحديثة، فقرة توندونس. اليوم باش نمشيو مع الحلم وشركة الكافيار اللي أكيد تعودتوا بها، والمتخصصة في تصميم الهواتف الفاخرة واللي تخرج لنا الجمعة اللي تعدات تصاور وتصميمات تفصيلية لما تزعم اللي كونه هو أول تليفون آيفون قابل للطي من شركة الأبل، هذا بالرغم من التزام أبل الصمت رسميا أبروبو دو لاباري هذا. تقول شركة الكافيار اللي كونه التليفون باش يكون اسمه آيفون 18 ألترا وباش يتم الكشف عليه نهار 9 سبتمبر القادم، وحلت بالفعل باب الحجز المسبق لإصدارات مخصصة منه. تصاور الغناء على السيت متاع الكافيار يورينا واحدة من أوضح الرؤى حتى لتوال الشكل المحتمل لتليفون الأبل القابل للطي. واحدة من تصاور مثلا ظهر لنا تليفون مجنب واللي نلقاوه ضعيف على الاخر حتى وقت اللي يبدا متوي، مع سمك اقل من العديد من التليفونات القابله للطي الموجوده حاليا في الاسواق. راو مثلا في الجزء العلوي نظام الكاميروات اللي هو كبير، بينما يعتمد الاطار يعني الكادر نتاع التليفون هذا على حواف مسطحه واللي ولات سمه مميزه في اجيال الايفون الجدد. وتكشف تصويرة أخرى التليفون في وضع نصف مطوي، مع الظهر متاع التليفون هذا مغطي بالجلد لك حل الإطار يكون مذهب مزخرف، نلقاوه داير بالمنطقة متاع الكاميروات واللوحة الخلفية. تصويرة أخرى ظهر لنا الشعار متاع الأبل باللون الذهبي في وسط التليفون. وبحسب المعلومات المنشورة على موقع كافيار، الآيفون 18 ألترا باش يجينا بإكران خارجي القياس متاعها 5.3 بوس إلى جانب إكران داخلية اللي هي باش تكون قابلة للطي من نوع الـ LTPO OLED، القياس متاعها باش يكون 7.8 بوس. وتقول كافيار لكونه أبل تمكنت باش تحط باتري ضخمة، السعة متاعها تكون 5800 ملي أمبير، وتوصف الشركة الباتري هذه بكونها صاحبة أطول عمر تشغيلي في تاريخ تليفونات الآيفون. بالنسبة للسوم متاع الآيفون هذا 18 ألترا اللي هو باش تخرجوا سبيسيالمون الكافيار، بالطبيعة مازال ما نعرفوا حتى حاجة عليه، دونك يزمن نستناو لو 9 سبتمبر القادم باش نعرفوا كل التفاصيل، كسوسوا على الايفون 18 ألترا وإلا على الفيرسيون اللي باش تخرجها شركة الكافيار منه. بالطبيعة بالسوم باش يكون غالي على الاخر، خاطر نعرفوا اللي كونوا شركة الكافيار ديما تخرج حاجات بيرسوناليزي وتزيد عليهم برشا مواد نبيلة موجودة في وسط التليفونات. هذا شو اللي عنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع في الأمان.
2: جوهرة FM تندنس.
6: بايلا
4: بايلا.

0: نهار 3 من 8 ل 9 دوم تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدى المخير. استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق.

0: نعشي دقيقة على موجاتنا. رجعنا لكم في بايلة الرنديفو حتى للسبعة كالعادة، رفقكم بالأخبار والمتابعات الفنية اللي تهزنا لأصول شاكيرة اللبنانية وتهزنا ظهر لي إلى لبنان. مش نحكيه على سهرات، مش فقط العروض التونسية اللي تستأثر اهتمام التوانسة، كيف كيف يتابعوا برشا فنانين خارج تونس وأسماء نعرف برشا فيكم يتمنى ويكونوا حاضرين، لكن الدوفيز على الغالب الدوفيز. دونك نتابعوا الأخبار ونتابعوا هكا السهرات وريتم تاع السهرات وتسويت. شو السهرات والحفلات أمين اللي
1: فما عديد السهرات والحفلات، كيما الحفلات اللي أديتها المغنية مارلين نعمان اللي عرفناها في التمثيل زادة، ولكن زادة اكتشفناها في برنامج The Voice في فرنسا، وتألقت من غادي الانطلاقة الرسمية لها في عالم الموسيقى بحكم اللي هي كانت مغرومة ياسر بالموسيقى. دونك أعمال خاصة، أعمال زادة في شكل ديديو، إعادات أغاني، التميز هذا خلاها كانت حاضرة في الدورة 11 من مهرجان أعياد بيروت بعد افتتاح كانت أحيته الفنانة إيمان

0: كما الفنانين الجزائريين، وكان شارك المسرح مع عبير النعمة ولقى تفاعل كبير خاصة مع الأغنية اللي نعرفها الناس كل زينة، وبطبيعة الحال أدائها كان يظهر لي لقى استحسان مختلف الحاضرين في المهرجان.
1: دونك سهرات، خلينا نقولوا الحاجه بها انه في تونس اذا كان حتى ما جاوش المهرجانات بعض الاسماء هذه يكونوا حاضرين في سهرات خاصه او مواعيد هكا الجمهور من خلالها ينجم يعني يكون في لقاء مباشر مع فنانه المفضل او مع ستار اللي ماذا بيه يكون حاضر كما قلنا في تونس. دونك ان شاء الله احنا مع زخم السهرات الجايه اكيد تونس تبدا عنده كلاجندا والكالندري المضبوطه باش الفنان المفضل يكون حاضر كما ادم البارحة مش البارحة غدوة باش يحيي حفل في إطار واحدة من سهرات مهرجان الحمامات الدولي. دونك نحكي على آدم اللي براتيك ما هو الفنان الأول اللي أول ما تم طرح بيع التذاكر متاعو على موقع دونك فيستيفال دو حمامات إلا ونفذت بعد سويعات قليلة. دونك براتيك ما هو أول فنان يعني يكون الإقبال كبير على السهرة متاعو في المهرجان غدوة يكون حاضر مع جمهوره، سهرة دونك سولد أوت بدون أدنى شك، وصور وفيديوهات توثق هكا وصوله إلى تونس وحب الجمهور التونسي ليه بعيدا عن هستيريا الشامي. بيان سور نحكيو على فنان خلينا نقوله صوت جميل، اختيار وانتقال الأغاني والكلمات يعني يحسب لي، كليبات كيف كيف يعني مؤخرا إصدارات متعدة يعني فما احترام للجمهور وفما زاد احترام للأغنية والألحان والكلمات كما قلنا بعيدا عن كل معناها كل فيديوهات اللي شفناها في الفترة الأخيرة. وبيان سور كل واحد كيفاش يعبر عن حبه للفنان متاعه، فما شكون يقص التيكي فيسع فيسع باش يمشي للفنان متاعه، فما شكون يقوم ثلاثة متاع الصباح باش يمشي يتصور مع الفنان متاعه. دونك كل واحد كيفاش يعبر على حبه لستار بريفيري. دونك كما قلنا آدم اللي يعتبر من الأسماء اللي عندها إقبال كبير في تونس باش يكون في الحمامات، باش يكون زادا في بنزرت، باش يكون زادا في سوسة في حفل خاص ومهرجان خاص باش نلقاو فيه شاب مامي، نلقاو فيه زادا أسماء أخرى دونك متميزة كيف كيف. زادا باش يكون حاضر في سبتمبر آدم، دونك اللي راتا الرونديفو نتاع مهرجان الحمامات ينجم يريكوبيري في بعض السهرات الأخرى، ولو إنه نفاذ التذاكر يكون هو العنوان الأبرز واللي رافق آدم في سهراته في تونس وحتى زادا خارج تونس. هو سعيد جدا بلقاء الجمهور وكان أعرب عليه حبه لبيان سور البلاد هذه اللي تقدر الفن كما قال هو، والجمهور اللي يحفظ أغاني ويتفاعل معها بكل حب وبكل احترام. دونك كيف كيف زادا من الأسماء ما نعرفش كان تبعت أمين حضور تامر عاشور
0: طبعا
1: اللي يعتبر أول مرة ذا اللي يحضر التونس. برشا يمكن ما يعرفوش تامر عاشور يعني يقول لك وقتاش هكا الجمهور اكتشف بيان سور الجمهور مع اليوتيوب مع المنصات مع الأغاني اللي غناها تامر عاشور.
0: عديد الأغاني الناجحة تامر عاشور طبعا لعل فما برشا ناس
1: تامر حسني برشا قالوا تامر حسني ما منين جاء تامر حسني،
0: فما برشا اللي يعرفوا الأغاني متاعه ولكن ما يستحضروش شكون اللي يغني فيها. دونك الأغاني هذه ناجحة وناس تحفظها يعني ما تعرفش شكون وراء الأغنية هذه. للناس بطبيعة اللي ما تهتمش ياسر بالموسيقى هكا عندها دراية بسيطة فقط.
1: بيان سور هو الفنان المصري تامر عاشور كتب على حفله في مهرجان كارتاج الدولي قال دونك انبسطت جدا جدا مع الجمهور التونسي اللي فرحني اكثر انكم كنتوا حافظين الاغاني الجديده قبل القديمه، غنيتوا معايا من قلبكم بكل حب، شكرا على اليوم الجميل وعلى كل الحب اللي شفته منكم وان شاء الله نتقابل تاني قريب. نظيم نقول لك كامل مصري بيان سور. دونك هاشتاغ تامر عاشور هاشتاغ كارتاج، هذه هي التدوينه الاخيره نتاع تامر عاشور كما قلنا اللي الجمهور كان حاضر بأعداد كبيرة قبل لتسويع من العرض وردت كل الأغاني متاعه كما قلنا، فما ناس تهتم بالمغنين ودي يستنيه في المغنين هذوما وقتش يجي ويكون اللقاء مباشر، فما اللي يسمع الموسيقى وكهو دونك يقول لك باستا يزدي سمعت الموسيقى وكفانا يا خويا لا نقعد نشد صف ولا نقعد نتفاعل. للناس هذوما بالذات اللي نسلم عليهم ونقول لهم خاو عنا بلاي ليست تعمل 66 كيف نجموا تستمتعوا بها ديما على موجات الدنيا وما فيها جوهرة فاهم. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

Thank you.

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول يفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بديسولت يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.
2: جوهرة أف أم بيبليسيتي
3: وين نمشيو؟
4: الخمسة واربعين دقيقة على موجاتنا وين نمشي، وعنا هكا بعض السهرات بيانسور نقترحوها عليكم وانتوما تقروا وين تمشي واي وين نمشي وميني.
5: اليوم فما برشة مواعيد وين تنجموا تمشي، ونحب نبدأ بمهرجان الصيفي بحي التضامن ريانا دورة 37. نحكيه على مهرجان اللي ينطلق ان شاء الله اليوم، يتواصل حتى 16 أوت. عرض الانطلاقة وسهرة الانطلاقة لدورة 37 باش تكون مع الفنانة عفاف سالم والفنان نصر علي بعرض الربخة في منتزه الفنون بالتضامن. سينا بقيت السهرات نعمل تنجيز الحمامات اليوم، الموعد مع المسرحية التونسية هما، المخرجة سيرين جنون باش تكون على مسرح الهواء الطلق بالحمامات. في المستير تواصل تظاهرة سينما على شط سينيفا جروسبينا، انطلاق تظاهرة هذه باش تكون بشط سقانس مع مجموعة من الورشات الفنية والعروض التنشيطية. من بعدها باش تكون فما موعد مع عرض الفيلم القصير غزوة وفيلم ستارتاب للمخرج هيفل بن يوسف. دورة 20 زاد المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنسير نقاو في المستير، واليوم زاد تتواصل العروض المسرحية والتنشيطية المرة هذه مع فرق جامعية عربية وأجنبية.
4: أنا نقول لكم تجمو تمشي والسهرية اليوم لي بامبينو بسام الحمراوي اليوم يقترح عليكم سهرة كوميدية بامتياز في إطار مهرجان سوسة الدولي. دونك تجمو زي تربحوا معنا الليتيكي، تبعثونا جي على 85-990 جي على 85-990، والسهرية تكون على جوهرة فام ومهرجان سوسة الدولي اللي كما قلنا يربحكم دو تيكي لوحدة من السهرات اللي من خلالها تبدلوا شوية الجو. دونك سهرات متنوعة انتوما هوكا وين تسمعوا فينا، وأقرب مهرجان ليكم تنجموا تمشيوا وتتمتعوا بمختلف العروض. ومحلية زي تكون فما تظاهرات هكا على الشواطئ، ونعرفوا احنا التويسة ظلتهم توا في الفترة هذه شرتو مع ارتفاع درجات الحرارة يقولك نمشي للشط، دونك محلية وقت اللي نلقى تظاهرة نشوفوا فيها سينما، نشوفوا فيها هكا ليزاكتيفيتي، نشوفوا فيها مساجات توعوية للصغار إن كانت فنية أو زادة في مجالات أخرى. دونك تظاهرة اللي في المنستير ندعوكم باش تمشيوا وتقبلوا عليها بأعداد غفيرة. المنستير اللي قاعدة تستقبل زادة في مجموعة من السياح، والأجواء تعمل 66 كيف بعض المناطق الساحلية وكل المناطق التونسية اللي تعيش على وقع صيف. إن شاء الله يكون صيف الخير والبركة والأجواء اللي تعمل الكيف. دونك مشيوا وتمتعوا، وديما تلقاو معنا فقرة وين السهرية في بايلا الغونديفو يتواصل حتى للسبعة. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: 29100 والا 76 24 3000. 29100 والا 76 24 3000.
1: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur جوهر FM.
2: برعاية
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك. جوهر سبورت.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ثالث نشراتنا الرياضية. هيئة الدرجة الأولى تمدد في أجل الحصول على إجازات المشاركة في البطولة. نذكر زوز فرق ما زالت معنية بالحصول على الإجازة. النجم الرياضي الساحلي اللي من المنتظر في الساعات القادمة يتحصل على الإجازة ونادي حمام الأنف.

كان اختتم اليوم التربص بحمام بورقيبة الحصيلة زوز انتصارات وتعادل، انتصار على الأولمبي البيجي وتعادل مع الأولمبي البيجي، وانتصار أيضا على الأمل الرياضي بحمام السوسة. هجوم الفريق سجل 4 أهداف و3 ماتشات كلينشيت لفريق ليتوال. نوردين الفرحاتي حارس الملعب التونسي سيبتعد على الميادين لمدة 2 شهر بعد خضوعه لتدخل جراحي بعد إصابة تعرض لها في التمارين. النادي الافريقي في مفاوضات متقدمة مع المدافع السنغالي عبدو السيدي، 24 سنة سبق له نتقمص زي النادي البنزرتي، لعب 47 مقابلة في الرابطة المحترفة الأولى، سجل 7 أهداف وقدم تمريرة حاسمة. هاري كين يتوج بالحذاء الذهبي الأوروبي للمرة الثانية بعد ما لعب 65 مقابلة، سجل 73 هدف وقدم 7 تمريرات حاسمة للمرة الثانية، يتوج بهذا اللقب بعد ما توج به 2024. السد القطري يرغب في ضم دافيد ألابا المدافع السابق لريال مدريد ونادي بايرن منشن. هذا كل ما عندنا في آخر نشرة في ثالث نشراتنا الرياضية، في موعد رياضية قادمة دمتم في رعاية الله.

0: Baila.
1: Baila.
2: بعد نرجعكم من جديد ل 26 دقيقة. حديثنا يكون سينمائي. نعرف الفترة هذه التركيز أكثر على المهرجانات السينمائية والانطلاق متاع البعض منها أو الإعلان على البرامج متاع البعض منها. باش نبدأ بمهرجان الغردة لسينما الشباب في دورته الرابعة، برمجة من 10 إلى 15 سبتمبر، ولكن قبل الإعلان على إطلاق الأقسام الخاصة بالمهرجان هذا، وخاصة عنوان يعني صوت السينما اللي باش يحتفي بنجوم الغناء، اختار المهرجان نجم الغناء حمد هلال باش يكون اول المكرمين في القسم هذا. من المقرر انه باش يتسلم درع التكريم في حفل الافتتاح اللي باش يكون في قصر ثقافة الغردقة. نذكروا المهرجان هذا ينطلق يوم 10 الى 15 سبتمبر، مهرجان الغردقة للسينما الشباب في دورته الرابعة. مهرجان الجونة السينمائي الشهير جدا، مشيت له هيبة في
3: لا الجونة لا
2: أنت القاهرة.
3: القاهرة. أنا اختصاص قاهرة.
2: اختصاص قاهرة. يلا خلينا في الجونة. من وين أعلن المهرجان وإدارته ومهرجان زوريخ السينمائي على إطلاق شراكة استراتيجية باش تتيح للزوز مهرجانات العريقة هذه التعاون كبير في مجموعة من الجوانب الفنية.

0: الفترة الجاية من 10 إلى 20 سبتمبر، ويعتبر يعني من أبرز وأشهر المهرجانات العالمية، يعتبر بوابة رئيسية لأهم الإنتاجات، إنتاجات خريف خاصة السينمائية وسباق الجوائز متاحة. وأعلن المهرجان على إدراج أكثر من 60 فيلم في قسمي العروض الخاصة وحفل الافتتاح والاحتفالات الكبرى. المهرجان باش يشهد العرض العالمي الأول للمشروع الإخراجي الرابع النجم كريس روك بعنوان ميستي جرين، ويحتضن المهرجان العرض الأول زادة للفيلم المخرج بيتر فارلي آي بلاي روكي. دونك موعد يدور لي مهم جدا في دورة استثنائية، دورة 51 لمهرجان تورنتو.
1: انت حكيت على المهرجانات يكون العالمية وفيها المهرجانات ولي كولاب اللي يصيروا مع المهرجانات العربية، خلينا نذكروا يمكن بأهم أربع مواعيد يعني سينمائية تكون في الأجندة متاع أي إعلامي أو صحفي وأي مؤسسة إعلامية لتخطيط المهرجانات هذه. أنت جبت على الجونة اللي كده يكون في شهر أكتوبر، مهرجان الجونة اللي نلقاه فيه مجموعة من الأفلام من الورشات يعني من اللي وركشوبس. دونك الحقيقة الجونة ككل تعيش على وقع احتفالات كبيرة واحتفاء يكون بالسينما والنجوم اللي يكونوا من العالم الكل. سينو نحكيه مثلا على مهرجان القاهرة اللي نور الفترة تكون في شهر نوفمبر بين 11 و20 نوفمبر. دونك من المهرجانات المهمة جدا ليدعم المشاريع العربية، نشوفوا فيها زادة أعمال تعرض لأول مرة. مهرجان مراكش اللي براتيكمو اللي يتزامن مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يعني دوبا ما يوفى مهرجان القاهرة دونك يبدأ مهرجان مراكش أو ساعات حتى تكون نفس الفترة. دونك مراكش من 20-28 نوفمبر نحكيه عليه، حضور قوي وموعد مهم جدا للنجوم العالميين والعرب على الريد كاربت والحوارات المهمة البحر الأحمر. زادة من المهرجانات اللي فرض روحه في السنوات الأخيرة باحتضانه لأكبر منصة لصناعة الأفلام، وكيف كيف زادة احتضان الممثلين والمخرجين والمنجين. دونك نحكيه كما قلنا على حدث سينمائي من العالم العربي وإفريقيا وآسيا، الريتسي والريتسي سوق زادة اللي مهم جدا يكون من 5 إلى 9 ديسمبر، وهو سوق سينمائي مهم جدا للمهنيين والإعلاميين. وكان لي حوار مع مدير الفني لمهرجان البحر الأحمر أنطوان خليفة اللي كان حكي في مهرجان كان السينمائي الدولي على أهمية المهرجان هذا وانتقاؤه للأفلام. وكما نعرفوا تكون هكا المواعيد كما مهرجان كان أو غيرها أو فينيس فيلم فيستيفال وغيرها من المهرجانات، هو فرصة باش كل مهرجان يخطف أفلام تعرض عنده لأول مرة. تمشي متاع البحر الأحمر بينسور أثناء يقول لك نمنع أي عمل يكون فيه ذكاء اصطناعي حاضر، احنا نشجع على التصوير، نشجع على اللوكيشنز معناها اللي يكون موجودين مثلا في السعودية، نحكيه على تسهيلات كبيرة في التصوير في الدعم. دونك يقول لك لن يتم انتقاء أعمال تستعمل الذكاء الاصطناعي. اليوم نحبه دي او بي ونحبه العمل السينمائي بكل مكوناته وبكل الكروم تاعه. كيف كيف نحكيه على موعد آخر يمكن هو يكون في آخر الأجندة وفي آخر العام، أيام قرطاج السينمائية اللي باش يكون عندها رونق خاص اسنا. دونك كيف كيف باش نلقاو مجموعة من الأعمال ومن الأفلام اللي باش يترأس الدورة هذه مختار العجيمي. دونك هذوما بعض المواعيد كما قلنا اللي تهزنا لمصر، المغرب، السعودية وتونس. دونك أعمال إن شاء الله نتابعوها وتظاهرات إن شاء الله تكون جوهرة فيهم حاضرة باش تواكب الأعمال هذه وتواكب المهرجانات السينمائية اللي تحتفي بالفن السابع. وكمان بيكم دورة. دونك شو رأيكم نمشيو لمصر ما مع صوت مصر كما لقبوها وكما هي عطات غمارك في أول حفل لها في العالمين، وقالت الكلنا صوت مصر وأصوات مصر الكلها تعتبر صوت مصر ومنحبش الألقاب. دونك شنسموها توت سويت في البريست متاعنا الغونديفو متواصل معكم حتى للسبعة.

0: baila.
1: Baila.
2: وصي معكم في بايلة مرحبا بالجميع. 46 دقيقة طريق السلامة للناس كل وخاصة الناس اللي تخرج لقاية هذي خطر لقاية هذي بديت تتفرهد شوية الدنيا أمور سخانة أمور تقس وحتى الناس اللي ديجا تقاها في الدار مخدمة كليماتيزور سيبان تنجم تسكروا خطر لقاية هذي تبدأ فما نسمة هكا ولا
3: بيان سور فما نسمة
2: ما أكدلنا الحكاية هذي موجودة
3: نأكد لك توت سويت ما يلاش قاعدة نعمل قاعدة كنأكد لك خدمتي باش نأكد لك ونقول لك أنه يتواصل الطقس عامة صافي إلى قليل السحب الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب الغربي وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. نحكيه اليوم على بحر متموج بمنطقة سيرات وهادئ إلى قليل الاضطراب ببقية السواحل. والحرارة يا سي أمين راهو الليلة في الليل تتراوح بين 26 31 درجة وتوصل ل 33 درجة بأقصى الجنوب الغربي. نحكيه على طقس معتدل دونك متاع هكا خارجة متاع دولي متاع مارش متاع بروغرام هاوكا طقس يعمل الكيف ان شاء الله فيه نسمة باهية. سينو نعرفوا اليوم درجة الحرارة ارتفعت شوية ولكن كما قلنا ان شاء الله ربي يعطينا بكنسيمة اللي تبدلنا المود متاعنا اللي نعرفوا التوينسة وليت مع درجة الحرارة المرتفعة تحس هكا يتقلقوا شوية دونك صيف هكا هو عادي. خليكم كما منير اسماعيل يتحق بنا توا صيف ولا شتاء ترتفع الحرارة تنخفض الحرارة امورنا العال. سي منير شتحويلك منورنا منورنا في البلاتو يا سيدي اهلا وسهلا مرحبا باش عايشك احنا ما لهنا باش نعملوا لامبيونس لامبيونس في الديريكت. خليكم معنا مازال غونديفو متواصل حتى للسبعة اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: نرجع معكم من جديد في بايلا ونوصل معكم زاد الآخر موعدنا العشوية اليوم. إن شاء الله كانت بداية أسبوع جميلة للجميع وختام عشويتنا تكون بالربح والكادوات.
1: بيان سور الربح والكادوات دو باس نمشيو لي سهرية بامبينو لي بسام الحمراوي في إطار مهرجان السوسة الدولي بيان سور دورة 67. مبروك أخونا محمد بن صالح بن صالح دونك من سوسة ربح معنا دو تشيكي. إن شاء الله ألف ألف مبروك. أنتم ديما تلقاو معنا الربح تلقاو معنا الكادوات على موجات جهرة فين في بايلا. وخلينا نسلموا على الإكيب هو الفريق الرياضي ما شاء الله عليه, يعني رياضي رياضي داخل بكل حماس وبكل حزم معنا زوز مع بعض يمشيوا على التوازي. خويا جمال القاسمي مرحبا منورنا. دونك سلم كابتن سلم انت على انا ناخذ على الاقل
0: لا
1: نقسموا احنا نخدموا في الديون
0: فرحانين بهم اللي جاوا حدانا
1: منورين ما شاء الله منورين. تفضل مرحبا بك اخويا يا غالي مرحبا منور. سينو خلينا نسلموا على الكيب الموجوده في الاستوديو ما شاء الله الامبيونس تاعنا تعمل الكيف. سي منير اسماعيل في الاخراج
0: بس ما جيت على بكري
1: بس ما على بكري بس ما بس ما نانا الغاليه العزيزه تحياتنا لمنير اسماعيل في الاخراج. شكرا السومه زمايا صغير يعطيك الصحه يا سومه. شكرا زيد علي ياسمين في الديجيتال على جهره في ام تي في ونانا بس ما
0: منير جاء على بكري
1: باش نقدم لكم الاخبار. يا امين سلم
0: يلا. على الاخبار بعد شويه بطبيعه الحال احنا موعدنا نجدد غدا ان شاء الله بارتير من الخمسه على الدنيا وفيها جهره اف ام. خليكم عقيد برامجنا تكون زينه. نس كل تشا تشا باي باي. موج مع الموجة.

0: Żauhara Jet Set.
1: تواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بلجم. موعدكم في صالة 12 أوت مع الأوركستر سيمفونيك دو كارتاج. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيدي الظاهر. موعدكم في سهرية 10 أوت مع مسرحية بامبينو للفنان بسام الحمراوي. موعدكم في سهرية 11 أوت مع عرض الفنان لطفي بوشناق.
2: يا بالنويلك توحشت زينك الشوق فلان والكاس تعب.
1: يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029. عرض 11 أوت مسرحية تونسي ونص لنبيل بن مسمية.
3: هذه العروض برعاية جوهرة اف ام تي في.
0: جوهرة جيت سيت.
4: جوهرة جيت سيت.
1: في إطار توسعتها تعتزم شركة ميتيك تونس المختصة في تشكيل وخياطة لوازم السيارات من الجلد سيدي عبد الحميد سوسة انتداب عمال وعاملات بدون خبرة وعاملين وعاملات مختصين في الخياطة مع ضمان أجر وحوافز مالية هامة، منح شهرية، تغطية اجتماعية وترقيات مهنية وتوفير نقل مجاني في ولايتي سوسة والمنستير. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الأرقام 98 77 55 97.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. بسمة سعيدية.
5: حياة طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة المسائية، وهذه أبرز عناوينها. توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري والتسريع في عدد من المشاريع العمومية الصحية والرقمية أبرز محاور اجتماع لجنة المشاريع الكبرى. والخارجية الإيرانية تعلن التوصل لترتيبات فنية مع مسقط في مضيق هرمز. في تفاصيل أخبارنا، أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على الاجتماع الدوري 12 للجنة المشاريع الكبرى والذي خصص للنظر في مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري واستكمال مشروع المستشفى الجهوي صنف باء بتالا من ولاية القصرين ومشروع المدينة الرقمية بالنحلي. خلال هذا الاجتماع قدم وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة صلاح الزواري عرضا حول مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري، أبرز من خلاله أهمية إنجاز هذا المشروع في ظل التطورات المسجلة على مستوى الطلب على الكهرباء والذي بلغ نسق نموه ما بين 4-5% سنويا بالتوازي مع تسجيل ذروة قياسية للطلب خلال شهر جويلية من السنة الحالية بلغت 6400 ميجاوات مقابل 5175 ميجاوات سجلت خلال السنة الماضية. تبلغ تكلفة هذا المشروع 600 مليون دينار على يدخل حيز الاستغلال خلال صائفة 2027. أيضا تم خلال هذا الاجتماع تقديم عرض مشترك تضمن مقترح وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة المتعلق بإسناد الصفقات الخاصة باستكمال أشغال المستشفى الجهوي صنف باء بمدينة تالا من ولاية القصرين. من جانبه أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أن هذا المشروع يأتي تجسيدا لدور الدولة في تطوير البنية التحتية الصحية والحد من التفاوت الجهوي وتكريسا للحق في الصحة وفق مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص في النفاذ إلى الخدمات الصحية. كما بيّن الفرجاني أن هذا المستشفى يعتبر نموذجيا بسعة 105 أسرة ويضم مختلف الأقسام والخدمات الصحية الأساسية. تقدر الكلفة الجملية لبناء المشروع حوالي 54 مليون دينار إضافة إلى 15 مليون دينار بالنسبة للتجهيزات. من جهته أكد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي أن المشروع يندرج ضمن التوجهات الوطنية الرامية إلى تسريع التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وذلك من خلال توسعة قطب التكنولوجيا بتونس للأقطاب التكنولوجية الذكية وإحداث فضاءات تكنولوجية متطورة ومجهزة في منطقة النحل من ولاية أريانا. وتقوم وزارة التجهيز والإسكان بصفتها صاحب المنشأ المفوض بمتابعة أشغال هذه المدينة الرقمية بالنحل ومراقبة الإنجاز على الميدان. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنه عقد اجتماعا وصفه بالإيجابي للغاية مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي استمر لسبع ساعات. بزشكيان قال إنه ناقش مع المرشد الأعلى الإيراني القضايا المرتبطة بالعقوبات والوحدة الداخلية. أصدر المرشد الأعلى خامنئي مجموعة من الأوامر تقضي بتعيين اللواء أحمد وحيدي قائدا للحرس الثوري الإيراني والعميد علي عظمائي قائدا لبحرية الحرس الثوري. كشفت إلى ذلك وزارة الخارجية الإيرانية عن تقدم ملموس ووصول المباحثات مع سلطنة عمان إلى مراحلها النهائية لاستحداث مسار ملاحي مؤقت وآمن عبر مضيق هرمز. المقترح يتضمن اعتماد مسار وسطي مؤقت لدخول السفن عبر المياه الإقليمية الإيرانية وخروجها عبر تفاهم مشترك ينظم الحركة بين المياه الإيرانية والعمانية، إلى جانب إنشاء مركز مراقبة وتبادل بيانات وأحداثيات السفن بإشراف القوات البحرية من البلدين. بشأن الفلسطينية الآن، شنت قوات الاحتلال الصهيوني بالضفة الغربية المحتلة اليوم حملة اعتقالات شملت 25 فلسطينيا بالتزامن مع إعلان قرية الطيبة منطقة عسكرية مغلقة وتنفيذ عمليات اقتحام وهدم للمنازل. ضرب زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريشتر بحسب وكالة الجيولوجيا الكولومبية الساحل الغربي لكولومبيا اليوم، مما أسفر عن مقتل 69 شخصا وإصابة آخرين وسط أضرار جسيمة وانهيار مبان ووجود أشخاص محاصرين تحت الأنقاض، فضلا عن تعطل الملاحة في عدد من المطارات. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
4: بعد العرب سات جوهرة FM TV على نايل سات، عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة FM TV واسمعنا بعينيك.

Joara FM TV. Mucha Mucha. Mucha Mucha.

0: Vivez le sport avec Planète Sport.
1: السبعة وعشر دقائق مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور. موعدنا اليومي وبداية أسبوع من اليوم حتى نهار الجمعة دائما في نفس التوقيت من السبعة للثمانية. طبعا آخر الأخبار وآخر المتابعات وأكيد العنوان البارز هو عودة لملف النجم، وخاصة غلق كل الملفات الخاصة بالقضايا والنزاعات طبعا بطرق مختلفة، وخلي يقولوا بأجزاء مختلفة، فما اللي نهائيين، فما اللي فهم أقصاد، فما اللي صارت فهم اتفاقيات، وطبعا الدور الجمهور دور جمهور النجم كان كبير وكبير جدا وتاريخي، ونرجع بأكثر تفاصيل الموضوع هذايا. إلى جانب بقية المواضيع خلينا نرحب بالفريق ونبدأ بسي توفيق زعبوب، ومن بعد نرحبوا بضيفنا سي توفيق. مساء الخير.
2: مساء الخير جمال، أهلا وسهلا. مساء الخير بكل حضور السدو، مساء الخير ضيفك الكريم، عندي مدة ما قابلتوش، فرصة سعيدة. مساء الخير للمستمعين والمستمعات واللي شاهدوا فينا على جوهر تي في.
1: هو بكل كسلت وقلت له استغربت شوي من السلام الحربي ذاتك، قلت له ما تقبلتوش، جاء أجابني قال لي أني راهو
2: سوسة الجنوبية.
1: سوسة الجنوبية معناتها سي توفيق يخدم السياحية سي توفيق من المناطق السياحية، واحد ما يعرفش اش فما في الجنوب في مناطق على كل. سي هشام بن جمعة زميلنا حاضر بحذانا، واللي طبعا سعداء انه يكون بحذانا، والبارح كنت تابعته كده معنا حتى في البلاتو من مقر النجم الساحلي، قدم لنا الاضافه الكبيره سي هشام. اهلا وسهلا بك.
3: مرحبا بك جمال، مرحبا بك سي توفيق، مرحبا بكل اوفياء جوهر اف ام تي في. اكيد معنا سعداء باش نتلاقاو مع سي توفيق، معك انت وخاصه اوفياء جوهر اف ام.
1: إذا كلامه صحيح، فما فرق بين سوسة الشمالية وسوسة الجنوبية. صفيق كور في سوسة الشمالية مش مشكلة،
3: أما التكوير نتاعهم الزوز جي أعطى الأكل نتاعهم.
1: لا أعطى الأكل
3: يعني، خاصة في خصوص النجم الذي سيح لي من الفتاة.
1: دونك خلينا نبدا نسمع رايك صفيق، وسمعناكش انت لانه هشام البارح كان حاضر معنا في البلاتو وعطى رايه، ما ذل لي تحيه كبار وتقدير واحترام لجماهير النجم الرياضي الساحلي بكل فئاتها اللي البارح صنعت التاريخ.
2: فرحة كبيرة بصراحة، وهذا قلت لك نهار الأربعاء وقت جاوب أحد النجماء، قلت لك راهو موضوع الناس كانت متخوفة، وسي سامي اللي كان موجود معنا في الاستوديو زاد كيف كيف قال إن شاء الله زعم المليار كيفاش، قلت له لا عندي ثقة بصراحة في الجمهور، وعندي ثقة في الناس اللي في آخر لحظة معناها الناس كل مدت يد المساعدة ووقفت الفريق. فتحية كبار وإجلال للجماهير الوفية بتاع نجم الرياضي الساحلي، تحية زاد الكل اللي ما كانوش يتصوروهم مش يمدوا يد المساعدة في آخر لحظة خرجوا وكانوا قد المسؤولية. تحية زاد كيف الهيئة التسييرية اللي معناها ولا واحد كان معناها صعوبة كبيرة وتحدي كبير ومسؤولية، وزيد كيف معناها ان شالانج اسكو يسون كابابل مش يلموا الفلوس في الظرف هذا بالذات، وقت اللي الناس الكل هزت ايديها وبعثت على الجمعيه، جاوا هما وتقدموا لانه عندهم ثقه في انفسهم وعندهم ثقه في الناس اللي يتعاملوا معهم، والجمهور الوفي لبى النداء والحمد لله للنجم الرياضي الساحلي، معناها خلص ديونه بون، خلص على الاقل المشاركه في البطوله هذا اهم شيء، والسيركوي باقي اون كونتينيو، معناها قاعد يمشي، قاعد نشوف برشا زاد كيف ملفات قاعده تسكر، وهذا كان واجبهم اللي معناها يلزم المسيره تطول، لانه شوفها جمال هام جدا الشيء اللي صار، ولكن اللي اهم هو ما بعد بدايه معناها البطوله وانهاء، لانه الجماهير نتاع نجم الرياضي الساحلي تنجم تقول قطعت مع الماضي بالمشاركه هذه وبالهبه هذه وبالشفافيه اللي قاعدين نشوفوا فيها توا من الهيئه التسييريه، ما نحبش نشخصن، اما الهيئه التسييريه ككل الناس الكل زدمت، يبين لك اللي كان فما اشكال قبل مع الهيئه السابقه. دونك هيك علاش توا معناها تحس اللي فما خطوه جديده الى الامام، فما بروجي كبير لازم الناس الكل تقف عليه، و برافو ليهم على الفكره الجديده انه كل شيء بالوضوح، وهذاك اللي كان نقص النجم الرياضي سهل انه الشفافيه. يا ودي صورنا 100، هاي ال 100 وين مشات؟ هاو واش عندنا؟ وهاو الكونترات واش فيهم؟ وما عادش نغلطوا الاغلاط نتاع السابق. وهيك علاش كريم العكروت وجماعته سور لا بون فوا نقفوا معهم نشجعهم مش تو لا نحكي على المستقبل سواء القريب قريب أو حتى المتوسط أو البعيد.
1: هو فما فيديو كنت تابعوه في الأثناء اللي هم طبعا الهبة متاع الجماهير لما قرر النجم الرياضي للساحل البارحة وقدمكم تشاهدوا فيه. فنمشي لهشام. هشام دونك بعد 24 ساعة خلينا نقوله من اليوم اللي ما بين ظفرين كان يوم كبير وتاريخي. شنو تنجم تقول اليوم؟ هل النجم أو الجماهير النجم الرياضي للساحل حست بالخطر فلبت النداء وإلا فما حاجات أقوى من الخطر؟ الناس اليوم تفكر في في في عراقة النادي في تاريخ النادي. مش معقول إنه النادي يبقى رهين قضايا والجماهير تتفرج.
3: كلامك صحيح وحتى سؤال في محله، خاصة إنه اليوم حسينا سولاجمون كبير. الارتياح هذا ما يجيش من فراغ لأنك تلقى روحك دو ميور الجمهور وقت اللي بخلاف الشفافية المهمة برشا اللي كان ذكرها سي توفيق وعقبنا عليها عديد المرات، فما حاجة اسمها اللي فيه بارتيسيباتيف انك تشرك كل مكونات النجم الرياضي الساحلي اعطات الاكل متاعها، لانه كل انسان يحس بروحه مسؤول تجاه الفريق والمسؤولية هذه تجسمت في روح الانتماء اللي ما نجموش شخصها فقط في الأحباء العاديين، لأنه حتى رجال الأعمال لبوا نداء الواجب متاعهم وقاموا بالواجب وزيادة، وحتى الناس اللي ما لبتش نداء الواجب ربما في الكواليس عاونوا، والأكيد حتى المساج كان متاع الدكتور كريم العكروت في محله. هذاك علاش يلزم الناس كي تقيم وتشخصن تشخصن بالأمور الظاهرية أوكي، ولكن تتجنب بعض الأحيان التقييم اللي يجم يمس الناس وقت اللي روح الانتماء ما يجم حتى بشر يساوم أو يحتكرها. يعني اليوم جماهير النجم الرياضي الساحلي بعد تلبية نداء الواجب اليوم تحوس في سوسة، تشوف الوجوه كل معناها تبدلت. علاش؟ على خاطر الناس ولت مرتاحة وعرفت أنه الإتوال وراها عتاد يتمثل في أكل محبة الكبيرة متاع جماهيرها. والحق يقال يعني نتحدث على ينسوم تفوت 20 مليار معناها دوران دو زون، معناها ماهيش لا بورتي تو الموند، ماهيش مش اي بشر مش اي جمهور يجم يقوم بها. معناها اليوم اذا كان نتحدث على 100 عام تاع النجم الرياضي الساحلي، حتى اذا كان فما القاب تاريخيه وفما بطولات وفما بوديوم يعني في عديد الرياضات، ولكن البوديوم اللي اليوم ترسخ في الاعوام الاخيره هو بوديوم نتاع جماهير النجم الرياضي الساحلي اللي نرفعوا لها القبعه واللي بالحق كان فخر لكل الرياضيين، لأنه اليوم ما تحدثوش عليها فقط الإعلاميين التونسيين، لأن حتى الإعلاميين العرب يعني وقنوات عربية تحدثت على إيش جمال، لأنه النجم الساحلي اسمه كبير والوضع اللي كان فيه يعني صعب جدا وما قام به الجمهور يتماشى واسم الجمعية
1: به. هاو نمشوا إلى رئيس الهيئة التسييرية وفي نفس الوقت هو يعني رئيس اللجنة النزاعات، لأنه هو اللي انطلق في اللجنة هذه. يعني شفناه رئيس، شفناه كذلك محب، شفناه يعني عضو، شفناه يعني محرك للجماهير. دونك هاو نتابعوا مع بعضنا في ميكرو زملائنا اليسا ذوادي ورضا كرويده. هاو شنو صرح رئيس النجم الرياضي للساحل البارح كريم العكروت.
4: دكتور كريم العكروت رئيس الهيئة التسريه النجم الرياضي للساحلي، قبل كل شيء ما تنجم تكون كم فخور انك عندك جمهور بالحجم هذا وبالقيمه هذه وبالوفاء هذا؟
5: أولاً مرحبا بكم، مرحبا بجوهر فام. الحقيقة متربي ويا أقل حاجة كلمة قال لي احنا فخورين جمهور الإتوانة، ما احنا نرى الفخر متاعنا من اللول موجود فيه رو. احنا من هاللول جمهور هذا جمهور كبير يعرفوه القاسي والداني، جمهور هذا يعطاه برشا يعطي ديما برشا وعمره مخل على جمعيته بحتى شيء. دونك موش غريب على جمهور الإتوان باش يعمل هبة ذي التاريخية وباش ما يخليش جمعيته، خاطر ما نجمش جمهور الإتوان يخلي جمعيته باش توصل الوضعية نكون باسم الإتوال من جمل الإتوال. دونك الحمد لله يا ربي ما كان عندي حتى شك اللي هو قادر، وهو راه قادر باش يعمل أكثر من هيك. دونك تحية كبيرة من القلب جمهور الإتوال العزيز الغالي أينما كان، في سوسة، في الساحل، في كامل الجمهورية، وفي خارج الوطن.
4: 18 الملف تم غلقهم بالتمام والكمال، كنت متخوف في وقت ما، كيفاش عشت الفترة هذه؟
5: الحقيقة متاع ربي واش نصرح الجمهور ديما يعني في مخي فما بلان A، بلان B، بلان C، ديما ما نجموش نكون نحطوا بلان برك. عملنا بلان داكسيون هذايا وكانت المدة قصيرة برشا، وحضرنا روحنا برشا دي سيناريو وقلنا لازم نوصلوا بقدة ربي، وحتى كان ما وصلناش عندنا بلان A، بلان B، مي قلنا نجحوا البلان A والحمد لله نجحنا فيه. هما 18 دوسي فيهم منهم دوسي سياسيين الشيخاوي اللي هو كما قلتها بكري في اللايف نحب نشكر شكر جزيل على خاطر هو عم ناول دوسي هذا صح مغي مخدي حتى دينار وسين صح مغي حتى دينار باش ما يوقفش جمعيته وجمعيته الام ليطوال دونك شكر جزيل ياسين وزدنا اوتشي اللي هو ولاو 19 دوسي دونك بارابور ا سا هما 19 دوسي اللي هما يمنعونا من الانتداب الحمد لله يا ربي لمينا الفلوس نتاعهم دونك ان شاء الله باش مول نعمل ريكوفرمون تاع الفلوس كما شفتوا لو كان هذا برشا فلوس وكل شيء دونك نبعثوا لي جوار بار كونت بانكير وبعد نبعثوا المحامين ناخذ الكيتوس نتاعنا والحمد لله ربي هذه مرحله اخرى تسكرت احنا عندنا ثلاث سنين بينا بالفيفا عام 2024 كان دوسي مهم برشا وصلنا قريب 6 مليارات و700 وسكرنا لي زيترونجي الكل وهذيك فما خطر برشا عملنا كيف كيف عملنا مليار و700 ولا أكثر شوية وبعدها قصتنا المبالغ من مالوغوزمون عن الكوميسيون اللي تيجي وقفت على العمل بلود فما بلود هيك علاش ما توصلناش وعاود رجعنا توا وسنين المونتون كيف كيف هي ديون متراكمة أنا معناها قاعدين تخلص وإحنا باش نواصلوا توا كونترامون العام اللي قبل باش يكون إن كونتينيتي لازم جمهور ليطوال يعرف اللي الدوسيات اللي لازم نخلصوهم توا ما في حتى كلام مي على طويل ماش حبوا الخسرة حطوا دوسيات نستبقوا وكي يبدا عندنا شويه فلوس نجم نربحوا شويه معناها في المونتون ونجم نعمل ديكسيون مش كيما تبدا مخسور وكل شيء. مي الحمد لله يا ربي ثقه ديما في ربي خاطر ربي سبحانه هو اللي سخر الناس هو اللي يحل بيبان هو يقول الشيء يكون فيكون دونك ربي عندي ثقه كبيره في ربي وربي سبحانه وتعالى ما خيبناش ما خيب جمهور ليطوال خاطر برشا ناس باهين طيبين جمهور ليطوال وربي نظر لهم باش تحلت الامور وان شاء الله ديما متالقين وان شاء الله من الحسن الى احسن يا ربي وان شاء الله القدام ان شاء الله جاي خير.
4: شكرا.
1: طبعا كان هذا تصريح الدكتور كريم العكروت واللي نحب استفيق نفهم من الكلام هذا انه رئيس النادي واعي اللي راهو القادم اصعب واعي انه الحمله هذه ما لازمش توقف لانه هذه يعني تنجم تقول بدايه لانه فما ملفات لازمها تتسكر نهائيا فما ملفات باش تقعد ربما يعني تتاجل الحسم نتاعها النهائي وهذا يقلق الفريق ثم تبيع التسيير اليومي كذلك دونك هذاك علاش يقول انه نتمنى انه تتواصل الحمله هذه الى اقصى ما يمكن.
2: بيندي شوف يا جماعه هو ما وراء الحمله ولا ما ننتظره ما بعد الحمله هو اهم شيء. علاش النجم الساحلي فتش تو في الاستقرار فو بوبلي راهو اللجنه هذه لمده العمل نتاعها ثلاث اشهر في انتظار الجلسه العامه الانتخابيه دونك ما يلزمش انه العمليه توقف عند حد انه سيشارك النجم الساحلي في البطوله لا لانه النجم وجماهيره تنتظر في الاستقرار والاستقرار باش مش يجي الا وقت اللي تشوف الناس
1: بالخلاص النهائي
2: اي وقت اللي الناس خدمت وبين العمل نتاعهم دونك شنو المطلوب وناس والجماهير تاع النجم الساحلي تفتش على الناس عمليين ناس الوضوح التام في المعاملات والاستقرار الإداري والمالي خاصة والفني وزاد كيف كيف حسن الاختيار في الرؤية
1: متاعهم
2: حسن التصرف وحسن الاختيار داك أعتقد اللي المرحلة الجاية هي اللي أهم
1: وهي أصعب
2: وأصعب لأنه الإقناع وصل الجمهور اقتنع أنه الهيئة التسييرية هذه قادرة أنه تسير المرحلة الجاية وكفانا من الهيئات السابقة اللي رغم الاسماء ورغم ورغم ورغم ولكن ما عطاتش اكله وشفنا الفراغ وشفنا حتى والديون اللي من جراء معناها سوء ادارته للمرحله اللي سبقت فتو جات المرحله الجديده اللي بدات على احسن ما يرام وبدات معناها بالهبه هذه والمشاركه هذا يعطيك مؤشر طيب اللي الناس هذم تنجم تعول عليهم دونك الجمهور شو يحبوا يحب الاستقرار الثقه معناها الناس اللي مانا عارفين وين يحبوا يمشيوا ويستشيروا الاستشارة موجود دونك هذاك هو اللي قال أصعب شيء هو العكروت سيفري كلامه صحيح الجاي أصعب لأنه فما تحديات أصعب كبير. والجماهير مش تولي مطالبة زادة كيف كيف أنه نزم النجم رئيس الساحلي يرجع مكانه طبيعي دونك يزمك برشا فلوس إذا كانت تحب ترجع لمكانك لأنه الفراغ اللي عاشه النجم في الخمس سنوات الأخيرة أنا خلف برشا ضحايا
1: به هشام ما معنى أنه رئيس النادي يفكر في في في في الخطوات القادمة هل هذا يعني يدل اللي الفريق راهو يعني يلزمه يعني سنة أو سنتين على الأقل باش يتعافى من هالقضايا هذه اللي طبعا فيها رواسب وفيها طبعا
2: مخلفات
1: يزمو الفريق يتخلص من القضايا هذه تمام
3: والله فما كلمة ديما يقولها تحية ليلو سي سمير يعني بروف يونيفرسيتير وصاحبنا وديما يجي حتى بحذاك الحوكمة الرشيدة الحوكمة الرشيدة تتطلب أنه الإنسان يعرف يجيري الأكسيدنتي وهذا اللي صار في النجمة الرياضي الساحلي معناها يدي أن غون بروبليم مشكل كبير الحلحلة متاع المشكل هذاك هو جيري الأكسيدنتي من بعد أنك تجيري الأكسيدنتي فما لو كوتيديان اللي هو لبزوان جورنالي ومنسويل معناها أن النجمة الرياضي الساحلي عندها فروع عندها مستلزمات وشهريات يعني جيريات وغيره هذا اللي تسمى لو كوتيديان بخلاف هذا بكله اللي حكيت

0: صحيح الجماهير تطالب بالالقاب، ولكن اليوم مطالب تعرف تستقطب ملاعبيه، تعرف تبيعهم، باش تلقى ليكيليبر، باش ترجع النجم الرياضي الساحلي على السكه الصحيحه.
1: وهذا اللي كان النجم الساحلي نجح فيه سابقا.
0: اكيد
1: لازم يرجع للثوابت هذه به. خلينا البارح الحقيقه مع التفاعل الجماهير وفرحه الجماهير بانه الفريق وصل الى
2: المبتغى
1: المبتغى والهدف، على الاقل الهدف الحالي او الان
2: المشاركه في البطوله،
1: المشاركه في البطوله بدون اي اشكال. برشا يعني برشا خلق وابتكار وابداع. بون خلينا نحيي صديقنا صديقي المد من فرنسا اللي وجه لك تحيه، قلت صديقي وخويا هشام بن جمعه
2: تحيه سيدي
1: وجه لك اللي كنت زاد تحيه توفيق زابو، دونك نوجه له التحيه ليه ولكل المقيمين خارج حدود الوطن. اما شفنا برشا تفاعلات، شفنا برشا ابداع خاصه باستعمال يعني الذكاء الاصطناعي الجديد. هشام بكري شفنا حاجه من احد الاحباء،
0: ابداع
1: اللي قام
0: به الاخ الصديق وليد عمر اللي هو كان واحد من لي فونداتور تاع باور اس اس، نوجه له التحيه. يعني اغنيه ممتازه جدا، مست الناس الكل، حتى النومبر دو بارتاج والنومبر دو فيو تبارك الله في ظرف وجيز، معناها عملت حاجه كبيره. الحق يقال، معناها الحب نتاع الجمعيه والانتماء للجمعيه، فما ناس قادره تعطي الفلوس، فما ناس قادره تعطي دمها، فما ناس قادره تعطي المحبه،
1: فما ناس قادره تعطي الابداع.
0: يعطيك الصحه لهنا وقت اللي يجينا ابداع من نوع هذا. لا هو ايش عمل؟ هو عمل زوز حاجتي. معناها اتصل بي البارح قال لي هشام لو امكن يعني رقم الدكتور كريم العكرود، اعطيته الرقم وكان ساهم تقريبا 6 ملايين. يعني حاجه تذكر فتشكر، والحق يقال، معناها ابداع. ما نعرفش سمعتها ولا سي توفيق،
2: سمعتها
0: اغنيه ممتازه جدا،
2: سمعتها والدخله تاعها ياسر
0: شويه ايه. ولكن كلماتها يمسوك،
2: شنو يمسوك؟ اغزر انت الصوره معلاه الشيء لك الحجره ساعه تاع ابو جعفر،
0: سمبوليك
2: والجمهور والبحر، دونك فيها برشا معاني. اما الاغنيه كي تسمعها والريتم
1: تاعها حضر لنا منير بعد شويه، نجم نسمعوا منير بعد شويه
2: ان شاء الله،
1: خاطر ما تعرفوا بعد شويه في الخارج اللايف نجم نسمعوا الاغنيه هذه ونهديوها لكم بعد شويه. باه اي سيدي نسكروا الملف هذايا، من بعد نرجعوا بغنية هذيا بعد شويه ونمشيوا للملف الثاني اللي هو عنده علاقه بوضعيه النجم، اللي هو الاجيال الجديده واخر اجل تقترحه الجامعه التونسيه لكره القدم، وهو نهائي لكل النوادي للحصول على تاشيره المشاركه في البطوله.

0: السبعة واثنين وثلاثين دقيقة إذا نعود في بلانيت سبورت. طبعا نحيي كل اللي يتفاعلوا معنا من خارج حدود الوطن، كل التحية لأصدقائنا والمستمعين، خاصة أنهم يتفرجوا فينا على جوهرة التي في، ونعرف اللي عددهم كبير ومحترم جدا. خلنا نحكيه على الجامعة التونسية لكرة القدم اللي في بلاغ رسمي اليوم يعني أعلنت لكل النوادي، مش عارف من هي النوادي المعنية، حسب علمي ذول زوز نوادي أو ثلاثة نوادي يعني أعطتهم دات جديدة اللي هي 17 أوت آخر أجل ونهائي للحصول على التأشيرة. كل نعرف اللي نادي حملهم فذاك مؤكد لأنه طلب النجم الساحلي البارح، أعتقد أنه تجاوز الإشكال هذايا،
1: لا ولكن طلب
0: يمكن إداري طلب ولكن إداريات لأكثر أقل لأنه النجم تجاوز المبالغ
1: الحاسبة خاطر قبل العشرة هيك علاش هما
0: يحبوا يعني يحضروا ورقه ويحضر
1: نادي البنزرتي. جميل
0: نادي البنزرتي زاد يظهر لي. على كل شو رايك استوفيق فرصه للنوادي باش تنفس شويه
1: الاسبوع، فرصه للنوادي نظرا مش نقول لك فما اشكاليه سيدي نتاع حكايه البنك سنترال وحكايه البيوع الملعبيه وحكايه اللي يلزم 45 يوم هذا الاجراء هذا يلزم نقولوا حل
0: يلزم وزاره الرياضه تتدخل هذا
1: تتدخل مش ما يعطوش النوادي
2: وزارات في
1: بعضهم توكيم المستير على 20 يورو والاخر 120 يورو زاد يقعد 45 يوم مش ما يسجلش اللاعبيه نتاعو، اشكال كبير. دونك نتصور حتى النجم الرسالي اللي معناها فما ملاعبيه اللي يقول لك با مازال ما وصلوش الفلوس، سي فري ما وصلولهمش الفلوس، ولكن اليوم ما اليوم اثنين ولا اليوم الفليسات تتسبب في البنكه وبرا تحب لهم نهارين ثلاثه وحتى يوصلوا لكل معناها الفلوس كل واحد مستحقاته مش يعطيونا كالكيتوس. دونك الجمعه هذه اكيد مناسبه ويعطيهم الصحة اللي الفيدراسيون اللي عطيت الأسبوع هذا معناها حسب الطلبة لأنه تحت رغبة النوادي معناها متان كو لوكال وتان كو الشامبيون مازالت ما بداتش من حق الجامعة أنه تزيد تمدد. لو جات البطولة مثلا غدوة مستحيل تعطيك التمديد وهذا آخر أجل راه. دونك على النادي البنزرتي وحمام نلف وكل النوادي اللي مازالت ما خذتش الكيتوس نتاعها من اللاعبية نتاعها انه تزرب شوية الايامات هذم مش على الاقل تخلط جورجي وتسجل في البطولة.
0: مش طريقة اخرى استوفيق ما نجموش ناجلوا مقابلات مثلا
1: مش تاجل يا جمال
0: تو اذا كان المقابلة نتاعو نزيد نعطيه مثلا نحكي
1: مش تعطيه مهلة
0: اي نعطيه مهلة هو حسب البلاغ وهذا اخر تاجيل
1: اخر تاجيل بقى تو عندك عندك نوادي مش تلعب تو في الشامبيونز ليغ مش تدخل السي ابي ربي الملعب التونسي نادي الصفاقسي وجرجيس والنادي الافريقي والترجي الرياضي دونك البطوله مش تبدا دونك مش تدخل في دولاب اخر. فالنادي البنزرتي يعني يمر بظروف صعبه والرئيس نتاعو ماهوش متواجد في تونس العاصمه والنادي حملل زاد عنده مشاكل ماديه النجم الساحلي هاو سعيد تعدى المرحله هذه ولكن زاد كيف كيف عنده اسبوع هذا يلزم يخلص معناها البنكه تتحرك زاد معاه وتتماشى وعنده زاد كما سابيل لوبوزيسيون على بعض العقل على لي كونت نتاع النجم الساحلي زاد اوريزمون تحلت اظن البارح ولا البارح. فهذوما المشاكل الجمال مطالبين مش شويه معناها ليونه من طرف الفيدراسيون ووزاره الشباب والرياضه مش تخلي على الاقل النوادي هذوما المشاركه في الفلاح. تبقى زاد ما فيها باس المصداقيه راه عندها ثقه الثقه هامه جدا وقت اللي نجي نتفاهم معاك يعني راهو مش نسعاه لك في الكيتوس واول ما تجي مثلا الفلوس والوعود تعطيهم نتاعو حمل الف ولا سيابي هذاك المشكل نتاعهم اللي فما عدم ثقه مش كيما النجم الساحلي. النجم الساحلي لا اي واحد تمشي له يقول لك اوكي وقتاش مش صب لي يقول له لو فان يقول له تفضل هاو الكيتوس صح وهذاك اللي نجح فيه النجم.
0: دونك هشام هذه فرصه اخرى لبعض النوادي انها تصفي امورها قبل انطلاق البطوله.
2: والله جمال هي فرصه اوكي ولكن يحز في نفسك انك تلقى روحك ما وليت تتاليني كما جات معناها يعني كونش ما جات العصا الغليظه من الكاف ومن الفيفا معناها تمنيت انه القوانين هذه تكون ردعيه من سنوات باش نعاونوا الجمعيات انهم ما يغرقوش برشا.
1: هشام جات تنبيه راهو من عمير راهو.
2: لا القصد مش هذا سي توفيق، القصد انه اليوم وقت اللي وليت الفيفا والكاف هما يفرضوا على الفيدراسيون باش تنصهر في القانون هذا ولا التطبيق ردعي. انت تصور كان جينا القوانين هذه نطبقوا فيها سافي 5 عام مثال اسكو الجمعيات تغرق كما غرقه تو؟
1: مستحيل.
2: علاش؟ خاطر انت بكري عقبت وقلت على النقطه مهمه برشا اللي هي القوانين الرياضيه اللي لحد الان لا تتماشى والواقع. انت قوانيننا الرياضيه لا تتماشى يعني الجمعيات كلها اتيتر نون لوكوراتيف مطالبه تضخ اموال بالمليارات كيفاش هذه؟ معناها لا يستوي الظل والعود أعوج. معناها أنت الطالب في جمعية تكون عندها ميزانيات بالمليارات، ولكنها في نفس الوقت الجمعيات ما عندها مداخيل كونش البيتري ولا الابونمون وتبيع المليون، وكان جا سبونسور لأنه تو سبونسور ولات ما عادش حاجة سهلة في ظل عديد الظروف. اليوم أني رأى أنه الحاجة باهية أنك تعمل تزيد تمدد، ولكن زاد الأرقى من هذا تحاول تلقى ضمانات يعني باريكري باش نوع من الديروغاسيون، لأنه أي قانون حتى في قانون يعني للجودة يقول لك أنت أعطيني ضمانات يعني ملموسة وما تسالش تعطيك باش خطر. اليوم نتحدث نحن على البنك يعني والأمور متاع البنك التعقيدات هذيك باش تتجاوزها بسيستم آخر يكون فيابل، ولكن ما تخليش الناس معناها تعاني كما تحدثت على مستير
1: 45 يوم.
2: يعني فما أمور معناها بالمنطق ما تجمش تفسرها انت ما تجمش تفسرها وتحبها تتطبق. يعني فما نشاز يولي هيك، علاش راه انه حتى الفيدراسيون مطالبه هي بيدها تلقى حلول للمنضوين. انت الجمعيات كل ما تقول حاجه الجامعه تمشي معها، انت امشي معاهم في قانون واضمن كون انت الدافع والضامن للأمومة على يعني خطر البطولة من غير أي واحد من ممثليها رئيسة تترفوسي.
0: هو كلامك معقول جدا يا هشام، ونفهم أنك أنت وكأنك بطريقة أو بأخرى تقول أنه الجامعة كانت مساهمة بربما غض النظر وقت اللي هي ما تبقتش القانون منذ سنوات خلات يعني النوادي توصل للحال هذه. لأنه لو كان ما دقيقة لولا خويا قبل ما تشارك أنت خالص السنة ولا ماكش خالص خلص أمورك رام وصلناش أكل خلينا نقوله أكل المدة اللي تعطي فيها والفرص اللي تعطاتها لسنوات. والحقيقة ما نحبش نذكر مش قلت حتى المكتب الجامعي دايره من المكتب الجامعي الفارت وغيرها نعطيه في فرص ونخافه من النوادي. اليوم وصلنا إلى
2: هو سؤال بسيط جمال لأنه اللي قلته يرحم والديك في يعني عين الصواب. قديش من مرة يجي قانون في كرة قدم التونسية يحاول يحدوا منه من الماسالاريال وكذا في الاخر انت جيت سوا ديزون حديت انت الماسالاريال فيما معناه انه البيدجي اللي انت تضخ فيه لازم يكون 20% ولا قديش يعني للشباب
1: هكا
2: ولا
1: 20% للجون
2: انت
1: مش تقفوا في هذا
2: القانون. لا مش هذا ما فما مقولة عربية يقول لك البعرة تدل على البعير والاثر يدل على المسير. انت كان تاخذ البيدجي اللي يضخ يعني ان طونك بيناليتي وغيره في جرايات اللاعبين وقضايا اللاعبين تشوف المونطون هذاك نتاع كل جمعيه وتخرج منه 25% تقول اعطيني ما يثبت انه هذا مصروف على لي جون. انت تفهم علاش نحن عندنا مشاكل يعني في رياضتنا في كره القدم بالخصوص هيك. علاش اني كنقول مساهمه امبليسيتمون لانك انت اذا كان ما تلقاش يعني السيستم تاعك ما تلقاش كيفاش تخدمه اوتوماتيكمون باش تلقى روحك في الوضعيه هذه وهذه قاعد نتعايشوا معها لانه مشكل المال يعاني منه خلينا نقوله شريحة كبيرة من الفرق التونسية إذا كان مش كل ما عدا جمعية وزوز. بخلاف هذا أنت البطولة التونسية كانت فوكوس عليها نتاع لي كاليتي جوار ولينا تحب ولا تكره فما جوارات ما يلقاوش مكانهم في جمعيات يجي يكملوا مكتب لهم الربي في جمعية إكس وي غريك وذاك شفهم
1: ما عادش ترامبلان كانت ترامبلان لأوروبا تو الشامبيونات تاع تونس أي واحد تقوله ماشي لتونس نقول لك لا سامحني نمشي ليبيا نمشي لمصر نمشي المغرب الجزائر تونس ما عادش خاطر الدوسيات نتاعنا في الفيفا ما شاء الله وزيد اون بلوس الفرق الكبيره تو والنوادي معناها الاوروبيه الكبيره كانت الفوكس نتاعها على تونس تو ولاو هما سور بلاس عملوا دي سنتر دو فورماسيون في المغرب في السنغال في البنين في المالي ولاو من غادي كي يبعثوا ديريكتومون لاوروبا هكا علاش
0: واضح باهي. ها يا سيدي الغنايه اللي قلت انت بكري واللي طبعا وجهت تحيه
2: لسيخونا
0: وليد اللي فكر وأنجز أو أدعوكم أنكم تتابعوا معنا في جوهرة تي في وكذلك على الفام طبعا نوجه له تحية ونوجه التحية لكل المبدعين.

0: إذا نعود لبلانيت سبور، الحقيقة عدد كبير من أحباء النجم الساحلي خاصة المقيمين خارج حدود الوطن، مش تعرف راهو اللي علاش ديما نحييهم، لأنه نعرف اللي مقيمين خارج حدود الوطن هاك الغربة يعني والابتعاد
1: يحس دوبل
0: طلبوا الغناية باش نبعث لهم عن ابنك هشام، نبعث لهم اللي
2: هو راهو خلاها للناس الكل يعني ربي
0: هي مش نسهل لهم هذوما
2: سهلوا لهم انت ربي يبارك لك في فاتنا عطيناها في المباشر سيدي عملي له هو وحاجه تمس وجاك زاد مساج في المباشر مساج نقولوه عييت وانت تتكرم يعني هي. في فوروم كوره خونا زياد بن حسني يقدم لك تحيه
0: خونا زياد
2: ايامات الفوروم
1: حيو زياد
0: وقت كان فما لا فيسبوك
1: فماش وقتها لا فيسبوك ولا انستغرام
0: كان فوروم يعني يعمل ستوستينكيف عدد من الاحباء يتقابلوا يعني في نقاشات بناءة نقاشات يعني تدفع للفريق يعني بدون لا تطيح قدر ولا غيره والله ما ذكرتي فيه هشام
2: صراحة والله تحية مش رمي ورود يعني زياد اللي تي موديراتور يعني في الفوروم
0: تحية ليه
2: خونا زياد الأحباء يعني ونحن كما النجم الذي سيح اللي شكرناه في الوفاء والعطاء يعني بالحق فما كما خونا وليد مع شفنا الغناية نفس الشيء زياد وغيره يعني النجم الذي سيح اللي ولاده على كل المستويات
0: خويا خونا الصحبي ابراهيم يقول باش نعملوها في المطار هذه كل بالنسبه لا لا هو يحكي القهوه استفيق خاطر استدعانا قهوه وياك قال دري باش نعملها في المطار لازم الراجل نعيط له اليوم ولا غدوه قبل ما يسافر قبل ما يرجع قبل ما يرجع لقطر وطبعا نعرفوا
1: لا مش تولي تراند هذه ومش تولي راهو في التليفونات ومش تولي سونوري ومش تولي في برشا اماكن راهي قلنا حلوه حلوه برشا
2: كلمات
1: كلمات وسورتو اللحن فما كلمة تمس يا هشام
2: هكا عرف يختار
0: أبدع على الحق
1: أنا صوت واللحن ممتاز جدا وكلمات ممتازة جدا برافو
0: أي سيدي نختم بميلة
2: بعد إذنك جمال نشكرنا الفوروم يعني الكورة وإيش قلنا نحن قلنا هو اللي تيلان دي فونداتور تا باور أس أس تحب ولا تكره يعني باور أس أس يوتو صفحة أو يعني باج ولا قبل فوروم يعني كان ولتو مدرسة يعني في حب النجم الرياضي الساحلي وكيفية حب النجم الرياضي الساحلي لأنهم ناس راقيين جدا جدا التعامل
0: معهم ما جيت حتى النقد راهو ينقدوا
1: لا ينقدوا
0: ولكن أسلوب ممتاز راقي كانوا يجمعوا يعني
1: ضروري النقد
0: مستوى راقي حتى من الأعضاء يعني كانوا دكاترة
1: صحيح محامين وأساتذة
2: وكادر بنكير
1: لا
0: تحية له العنوان الأخير باش نختموا به الحصة هو يعني ماذا يحدث في قطاع التحكيم استفيق تأخر الإعلان الرسمي عن تعيين نجي جويني فما برشا حديث على كونه ربما تتقلب بالآية ربما جمال حمودي يقعد ربما فما أسماء أخرى لأنه تقريب 4 أو 5 أيام من تالي فما تأكيدات أنه الاتفاق تم مع نجي جويني يبدو أنه القاعدة اللي بيناتهم وبعض الأسماء اللي اقترحها نجي جويني لا تحظى بموافقة من المكتب الجامعي أو من بعض أعضاء المكتب الجامعي هنا العركة وهنا السر يبدو أنه باش نتيحوا في مأزق آخر قبل لرو 10 أيام تقريبا انطلاق الموسم باش تبدا في
1: بيت مال الأمور معناها ما عادش تستحمل
0: عندك شوية معلومات
1: المعلومات اللي عندي اللي شوف الجلسة اللي صارت واقتراح سيد الوزير بتعيين نجي جويني سيد نجي جويني رئيس لجنة التحكيم في المستقبل وتجربة عشناها وقت اللي كان سيد كمال يدير كان سيد نجي موجود ولكن صارت معنا بعض القرارات اللي ما عجبتوش وخاصة في الوعود في خلاص الحكام واللي تأخرت واللي وعدوه وبعد ما تمش فهذيك هي هو اللي ونسي نجي نعرفه إنسان انتقر وإنسان حقوقي وي وي لا تقلي زاد فشنو اللي صار اللي فهم بعض الأسماء اللي الجامعة ما رفضتهم هي تو انت ما كان جات الدنيا خير الوزارة دخلها صار في لجنة التحكيم مش تعيني مش من مش مولات الوزارة مش تعين لي انت لجنة التحكيم لجنة التحكيم تابعة الجامعة التونسية لكرة القدم دونك الجامعة هي اللي تقترح بعض الأسماء ويصير الإجماع ولا ما يصيرش ولا يجتمع
0: أو حسب مضر أن الوزارة تقترح ولكن لا تدافع على اقتراحها
1: لا تدافع وزيد الجامعة نفس الشيء هاو زيدة ما عندهاش السلطة في التعيين
2: سلطة
1: القرار وبعد سينجي جويني مش يخدم على الوزارة مش يخدم على الجامعة مش يخدم على الجامعة شكون مش يخلص الحكام الوزارة ما الجامعة دونك اللخطة هذه يا جماعة ما هيش مش تفيدنا وماش مش تخلي الامور حتى لاخر لحظه وتعيينات وما تعرفوا فما مباريات من البدايه صعبه ويلزمهم معناها تركيز في التعيينات ويلزم برشا حاجات اللي ما نقعدوش بعد نقعدوا نلوموا في نفسنا والله وتأخرنا ولا لا لا لا خذوا خويا قراركم في أسرع وقت ممكن. وكان تراو أنه سيناجي يمشي يعطي الإضافة للمستقبل يا أخويا حبذا، كان تراو فما أسامي أخرين يا أخويا زاد كيف كيف وضعوا الأمور.
0: خلنسها لهشام أول حاجة تعليق كذا كان على فكرة إعادة ناجي الجويني.
2: هو أني ما نعلقش على الاسم، نعلق على الكيفية، لأنه اليوم 10 أيام
1: التاريخ
2: بداية البطولة يعني ومزلت ما عيندش شكون بشابوتي يعني لجنة التحكيم، حاجة تفرض يعني نقاط تعجب. علاش؟ خاطر تقريبا في كل المواسم الأخيرة ما نقولوش نحن العشرية كاملة الأخيرة ديما فما بوليميك كبير على التحكيم. أنت لازم فما بوليميك وتزيد تصير مشكل من نوع ذايا باش يخلي القيل والقال يكثر. علاش؟ لأنه فما التجاذبات، كل واحد يحب يفرض الاسم يتابعه ويقال انه زاد يزمنا نحطوا اسماء قد اليد كما يجب
0: يكون موجود
2: نحطوا اسم قادر يمشي بالتحكيم الى برا الامان. هذوما ثلاثة فرضيات بكلهم شقد يدوروا في مخاخ الناس، ولكن الريزلت نتاعهم مش تكون من خلال الصافرة التحكيمية على ارضية الميدان اللي قبل ما يقع يعني تقييمها سيقع جلدها في بداية كل مباراة وقبل كل مباراة. علاش؟ لانه انت ما حطيت الشخص قادر انه يطمئن الفرق ويطمئن الجماهير بتاع الفرق. والاكيد انه المسؤولين اذا كان اخفقوا في مباراة او في اثنين اول شماعة باش يكون تحكيم حتى اذا كان يعني كان ممتاز. ولكن نحن الفرضية بتاع انه يكون ممتاز للأسف في تونس ولينا معاش نحطوها برشا، لانه في اغلب الاحيان ما نلقاوش ممتاز وبالكاد يكون متوسط.
0: وهشام فما تفكير انه لانه باش تعرف ضعف القرار وغياب القرار القوي وغياب من يتخذ قرار
2: سلطة القرار،
0: لانه هنا ظاهر خلافات لو لم تكن خلافات اكيد راه الراجل قالوا تفضل اخدم هو المجموعه نتاعك، اما فما اسماء غير مرغوبه نحي هذا حط هذا هو قول لا.
2: تعرف اللي جميل نقولها بوضوح لانه سياسة جس النبض، هات نطرح اسم ونشوف الرياكشن. هذا اللي يخلي الناس قوه سلطه القرار ما فماش. خاطر الاصل في الشيء اني نرى انه سي توفيق قادر يمشي بيا لبرا الامان، مش نختار سي توفيق اللي عجبه طونك اني عندي سلطه القرار، اني عندي المشروعيه. اليوم المشروعيه طونك موجوده، طونك انت يعني تسير في يعني مقاليد التسيير نتاع الجامعه عندك اوتوماتيكمون تشوال دروا باش تختار، وكي تختار تكون يعني عارف وين ماشي وعارف حتى الـ الانتقادات كيفاش تجيرها، لانه ماكش باش تلقى اسم باش يلقى الرضا التام من الناس كله للقبول. الان اختار الاسم كما كنت تحكي يعني الفتره الاخيره ناجي جويني بدا يخدم، اسكو اليوم ناجي جويني يجم يمشي بالتحكيم الى برا الامانه ولا انت اذا كان ريتو قادر تحطه تعينه وتعاونه.
0: وهذا ثم حتى فكره ان نرجع للخونا جمال حيموتي.
1: لا عاد بعد ما قدم استقالته
0: والله برشا حديث.
1: لا جمال هنا بصراحه عاد نولي عاد وقتها
0: لانه في الاصل جمال حمودي ما استقالش.
1: لا قدم استقالته كتابيا جمال
0: استفيق. تحب نحكيه
1: بالورقه وستيلو؟
0: اي لا نحكيه بالمكشوف ولا نحكيه على
1: بالمكشوف؟ بالمكشوف
0: بالمكشوف. ما يقال هو انه طلبوا منه باش يكتب استقالة. اكتب استقالة باش تخرج من الباب الكبير. باش تخرج من الباب الكبير طالما انه السيد او الوزاره طلبت اسم تونسي اسم ناجي جويني، دونك طلبوا منه وقالوا له اخرج من الباب الكبير
1: تحفظ مال
0: استقالتك ما نفش نقيلوك. دونك هو لم يستقل، فرضت عليه الاستقال. اما هل انه قابل انه اليوم يقولوا له ارجع ويرجع؟ تسمع
1: لا وقت عاد ملي نفتكوا
0: على الدنيا سلام دليا.
1: شوف الامور هذه كان ما تحلش بالارتجاليه بالشكل هذا، عاد وقتها ما عادش عاد
0: باش هو عايش في كوكب اخر. هذا هو الموجود
1: يا ودي الفيدراسيون. اذا كان شوف اذا كان هما يحبوا يتحكموا فيه ويعملوه ماريونات يا خويا رجعوا. هم علاش تو خايفين من ناجي جويني؟ خاطر ناجي جويني مش يسكر عليهم الباب والشبابك والدنيا الكل، ما عادش فما تدخلات. واذا كان يحط سي بن حسان هو اللي في لجنه التعيينات انتهى الموضوع. وذاك علاش خايفين هم؟ ما يحبوش ناجي جويني.
2: شكون
1: هم الجامعه واعظام الجامعه مش الكل، فما اعظام الجامعه اللي يحبوا استانسوا الله غالب سبحان الله نحبوا السنه الجايه يا ودي كلين نظيفه نحب نظافه ونحب الناس الكل نظاف.
2: نختلف معك في نقطه برك، حسيتك تحكي على الارتجال وكانه حاجه داخله، وقت اللي نحن ذاك واقعنا نحن نتعامل بالارتجال في كل شيء. وكان جينا مناش نتعاملوا بالارتجال، علاش في كل موسم بدايه او نهايه موسم ولا حتى في وسط الموسم ديما مطالبه الحكام بالجرايات نتاعهم بخلاص هذا قطعنا نسمعوا فيه
1: عنده تسنين
2: كيف كنا نتحدثوا على الجواريات نفس الشيء التحكيم كيف. اما التحكيم كان يجي عصا غليظه من الكاف ومن الفيفا انه ما تبداش البطوله كما الناس تبدا خالصه انت تلقاها تجري الجامعه زاد
1: تي جامعه مسيره في 14 مليار عندهم ديون ب 25 تيراو مشاكل يعني وفيها زاد ما عندكش فكر فلوس الكوب دي مواد مشات تفرتت مشات دونك كيفاش مش تتعامل مع موضوع هام جدا اللي هو الحكام على الاقل يبداو السنه الجايه وعلى الاقل واخذين مستحقاتهم تاع سنتين راهو 2024 و25 مش خالصين كيفاش تحبوا يبدا لك 26
0: على كل احنا موضوع نستناوه هشام نستناوه الساعات القادمه لكنه راهو غريب شويه علاش غريب لانه ذول البطوله مازال لها اسبوع تقريبا تنطلق وحنا مش عارفين شكون رئيس لجنه التحكيم وكيفاش باش يتم يعني رسكلته عدد الحكام ثم توا بعض الاعضاء من الهيئه القديمه من اللجنه القديمه هم اللي قاعدين يقوموا بالدور هذا دونك لننتظر ونشوفوا حاب نشكرك برشا هشام على الحضور يعطيك الصحه على
2: الاضافه القدم تاعنا اما انا مساج حب
0: تفضل
2: حق الجماهير نتاع النجم الرياضي الساحلي اللي هي مساج السي وليد حفوز اللي نبركولو يعني البقاء نتاعو في سوسه ولاكيد خدمه كبيره خدمها اللي تذكر فتشكر والحمد لله حتى على مواقع التواصل الاجتماعي اشاده كبيره انه رجل الدوله قام برشا امور يعني محموده ولاكيد ما تخفيش على الناس اللي يعرفوا يعني سوسه ويعرفوا خفايا سوسه يكفي في الليل تخطف روحك بعد القاله مغطاه تفهم يعني بصمه من بصمات اللي عملها الراجل ربي يبارك له في صحته ويعطيه الصحه وهو ميم سي واجب يعني كل انسان يخدم المهمه نتاعه ولكن نداء اللي هو من جماهير النجم الرياضي الساحلي النجم الرياضي الساحلي الجماهير نتاعها قامت بالواجب نتاعها وزياده في خصوص اقتناء الاشتراكات وما زالت باش تواصل وان شاء الله تواصل يعني ننتظر موسم رياضي باش يكون حضور جماهيري محترم وهذا اللي نتمناه ولهنا نقطه ديما اللي تثير عديد البوليميك يعني والناس كل الطالب هي تأمين الجماهير قبل بداية اللقاء وبعد بداية اللقاء ألور طلب من سي وليد أن يحط هذه من النقاط المهمة جدا يعني قبل بداية الموسم ومزالوا 10 أيام عنا ثقة فيه عنا ثقة في رجال الأمن كل لأنهم توفي الشهيري ما تمشيش رامبوان ما تقهمش يعني تحية ليلهم كل
0: تحية
2: إكبار ولكن إن شاء الله جماهير النجم الرياضي الساحلي الموسم هذا يلقاو الأمن والحماية اللازمة كما يلزم تكون سوسة
0: واضح شكرا لك ستوفيق
1: شكرا
0: يعقوب. شكرا هشام تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين عبر جورة فام وجورة تي في شكرا على تفاعلاتكم نحاول نعطيكم الغناء اللي طلبتوها بقصة ما يمكن وإن شاء الله غدوا على شلال عودوا نعديوها شكرا لكم إلى اللقاء

24 3000. تسعة وعشرين مية مية وإلا 73 24 3000. جوهرة FM.

de la Arab Sat, جوهرة اف ام تي في عنا السات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في.

0: جوهرة اف ام. حب روحك الفاز، حب تفهم العلة وبنت العلة، حب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، حب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: التاسعة ليلا على موجة الجوهر أف أم، مستمعينا الكرام أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. قررت لجنة المشاريع الكبرى الانطلاق فورا في الإجراءات الخاصة بإنجاز مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العام وإدراجه ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي، إلى جانب الشروع في استكمال مشروع المستشفى الجهوي سنف باء بمدينة تالا من ولاية القصرين ومشروع المدينة الرقمية بالنحلي، وذلك في إطار تجسيد رؤية رئيس الجمهورية الرامية إلى تسريع إنجاز المشاريع العمومية ودفع التنمية والحد من التفاوت الجهوية. وجاءت هذه القرار خلال الاجتماع الدوري 12 للجنة المشاريع الكبرى التي أشرفت عليه رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، وخصص للنظر في المشاريع الثلاثة. دعت وزارة التربية المدرسات والمدرسين المشاركين في حركة النقل في نطاق التقريب بين الأزواج لسنة 26 و2000 إلى الاطلاع على النتائج عبر فضاء الخدمات الرقمية لموظفي وزارة التربية khadamat.education.tn. ويشار إلى أن الوزارة كانت قد نشرت في وقت سابق حركة النقل الوطنية لمدرسي المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي لسنة 26 و2000. أصدرت وزارة الصحة اليوم بيانا موجها إلى كافة الطلبة التونسيين المنتمين إلى السلك العسكري والناجحين في دورة 25 و2000 التي تم الإعلان عن نتائجها في ماي 26 و2000 بما في ذلك المترشحين المدرجين بقائمة الانتظار. وأفادت الوزارة بأن عملية اختيار الاختصاصات حسب الترتيب التفاضلي ستجرى يوم غد الثلاثاء بداية من الساعة 8 صباحا. وفق وزارة الصحة ستنظم هذه العملية في حصتين متتاليتين، حيث تخصص الحصة الأولى للمترشحين المقبولين بصفة مباشرة، تليها الحصة الثانية للمترشحين المدرجين بقائمة الانتظار. وأوضحت الوزارة أن عملية اختيار الاختصاصات الخاصة بالطلبة الأجانب ستنطلق بعد غد الأربعاء بداية من الساعة 8 صباحا. دوليا الآن، أعلن الرئيس الكولومبي اليوم حالة الطوارئ بعد زلزال قوي ضرب غرب البلاد، وقال أن الزلزال بلغت قوته 7.4 درجات وأدى إلى مقتل 111 شخصا على الأقل وإصابة 87 آخرين. جهاز الأمن السويدي يعلن إحباطه لعملية استخباراتية روسية تهدف إلى تشويه سمعة البلاد وتورط فيها موظف في بعثة دبلوماسية أجنبية. وفي ختام هذه الليلة الأخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتواصل الطقس عامة صافي إلى قليل السحب وتتراوح الحرارة بين 26 و31 درجة وتصل إلى 33 درجة بأقصى الجنوب الغربي. الريح تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب الغربي وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، والبحر يكون متموج بمنطقة سيرات وهادئ إلى قليل الاضطراب ببقية السواحل وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net.

0: 20 100 ميكرو جوهره ما تخليهاش في قلبك.
1: وصلنا توا ولينا معناها ما عدناش محتاجين حتى شيء، لا تنميه لا مشاريع لا فارق. ولادنا عبرت البلاد، خليت والديها وحدهم. يا سيدي خلينا بلاش غنقوا مثالش على ضوء القميره، بلاش ماء من الحنفيات على مدار 24 ساعة في 3 أسابيع. احنا في الشرف قالت ولية المسجد يعني تبريرات العذار تبريرات العذار تبريرات يا سيدي يقولون ولا يحطونا في فليك وخرجنا في كل واحنا متأخرين.
2: أنا وقت السفارات تجيب المي وتحكم على المواطن باش ياخذ بزوز باب عندنا في المنافير في الفرين. أنا اللي عنده عائلة فيها 3، 6، 7، و8 ياخذ بزوز باب شنو؟ فهمتني ولا أنا مش مشغول. مشيت ناخذ في دازيت بخمس ترات نلقاها نزاد الزاد. كان ب 21500 ولا 25 وب 24. معناها كل شيء نزاد. ناس وناد ما عادش يتشرب هذاك المواطن يلزمو يتلف بالسيف باش ياخذ الباب.
3: بالله وين هي بلدية حمام سوسة وشرطة بلدية بتاع حمام سوسة؟ المسابة نسبين التروتوار فارغ ونسبين في الكياس ويجيزوا يحطوا صور في الكياس. يا أخويا سكرنا فيه، خلي احنا نولي بعدهم بلاس أغرى مسرحين. بعداش العلاب متعذبين، لا فما مسؤولين لما رقابة.
4: منطقة سطح في سيدي بالي راهو مقصوص عليها الماء وما يضعفوا في الضوء كي ما تحرق يضعفوا في الضوء. راهي عباد مرضى دويات في الفريجدير تسدد. رانا نبعد على سيدي بالي 4 كيلومتر يا رسول الله، رانا بعين انا دوله يقولون نداء عاج جماعه السولات وجماعه الستيك يرحموا والديكم. بجال الكياسات هي محفره تجي فيه كياس دوخه، شوفوا لنا حل باقرب وقت بعملكم الرد.
5: واحنا صغار استاذ ما في يوم من الايام قرفنا عليه استاذ فرنساوي، قال لنا كلمه حكمه، قال راه وليداتي كل بلاد يخدموها رجالها، البلاد اللي مالها ما تخدمهاش ما تتسماش بلاد. مشكلتنا ما نحن علاش امورنا متضاعفه، خاطر توا المواطن العادي والبسيط كي يغلط يتخط المسؤول لمن يحاسب. يعني توا من فضل الله جتنا امطار خيرات ربي وصلت معناها نسيبوا فيها البحر وفي الاخر هنا برشا بلايص معطب العطش. الطاقه الشمسيه موجوده والضوء ما سماش، الفلاحه تراه نشير مزروعه قمح. يعني مو كيما يتحاسب المواطن يتحاسب المسؤول، مش معقول ما خاطر المسؤول مسؤول على شنو؟ مسؤول مسؤول على يعني امانه الشعب، لانه فلوس هذيك ما هبطتش من المطر. انا يخلص على الشعب نخلص على المواطن، على الاقل ثم حد ادنى من المسؤوليه انه كل حد يشد بوست على الاقل يتحمل مسؤوليته. ان شاء الله ربي هذه مخلق والسلام.

0: الجوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك. تسمع خواطر مع زهير الجيز على جوهرة اف ام.
2: عند الإشارة تكون الساعة 8 دقائق بعد 9 تعليل. أهلا وسهلا مرحبا, هذه جوهرة اف ام. شكرا لاختياركم موجاتنا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نرحب عليكم, نرحب بكم, نسلم عليكم ونقول لكم أهلا وسهلا. تسمعوا في برنامج خواطر مع بداية أسبوع اليوم الاثنين 10 أوت 2026. الصيف بداية في اتجاه أنه ينتهي رغم درجة الحرارة اللي متفهموهاش, ولكن في نهاية الأمر هكا بدينا نقربوا من العودة المدرسية. مادام تمشي لجرون سيرفاس تلقاهم بداوا يعلقوا في الكراتب وبدأوا يحطوا في الكرارس, وبدأت الأولياء والعائلات يخموا في الروتري سكولير وكداش باش تكلف في السنة والدنيا هذيك. دونك الصيف قرقب كما يقولوا, وكهو الصيف ضيف في نهاية الأمر. مرحبا بالجميع, شكرا لكم, شكرا لكم اخترتوا تسمعونا. بعد شوية يجي بحثنا ضيف, أنا سعيد جدا أنه يجي بحثنا, يجينا من بعيد, هو بالأساس من عاصمة الجنوب صفاقس, ولكن غادر البلاد في وجهة جديدة في هجرة لأحد الكفاءات التونسية. أنا الحقيقة نعتبره من أجمل الأصوات, غادر في اتجاه فرنسا واليوم يعيش في فرنسا, ولكن يجينا ضيف بعد لحظات باش نحكي وباش ندر تشوف في حلقة جديدة نكتشفه الإنسان, ولكن نكتشفه أيضا الفنان عماد عزيز. ضيفي بعد لحظات إن شاء الله حتى العشرة متعليل. حلقة من إخراج منير إسماعيل, إعداد وتقديم زهير الجيسة. أهلا وسهلا, هذه جوهرة فيم, وهذه أول أغنية عماد عزيز.

0: العنوان بنت البي الفنان عماد عزيز ضيفي في خواطر حتى للعشرة متاع الليل. عماد أهلا وسهلا مرحبا.
1: تحية ليك زهير وتحية لكل مستمعي جوهر اف ام. سعيد جدا بالاستضافة هذه. أنا برشا مبرجولة
0: والله. وأنا زاد أخويا من الفنانين الراقيين الساعة، من الفنانين المتربيين، من الفنانين اللي ملاو بلاستهم، ومن الفنانين اللي نسبيا مظلومين. طب بعد شوية نرجع لهذا كل. خلينا نبدأ بأول جنجل. ليش
2: في حضرة الصراحة؟
3: في حضرة الصراحة،
0: في حضرة الصراحة اليوم مش نحكي برشا صراحة.
1: وأنا معك.
0: هاي نبدأ. وقبل ما نبدأ بعماد عزيز، عماد شكونه؟
1: عماد الإنسان
0: وين تولد؟ ما تقوليش مواطن تونسي خاطر نبهد. ما هو كلنا مواطنين. ما هو ساعات يجي لي ذي بتقولوا انت شكون؟ يقول لك مواطن تونسي. يقولوا ازي
1: عماد فنان. فنان من
0: قبل فنان. مولود في
1: مولود في صفاقس.
0: اي
1: اصيل ولاية صفاقس
0: في في المدينة العتيقة نتاع صفاقس.
1: لا في طريق السلطنية بالضبط.
0: طريق السلطنية.
1: اي طريق السلطنية. طريق السلطنية معروف في صفاقس هو طريق اثنين الفنانين. خد صبر باي مولود في السلطنية.
0: ايه
1: حسين العفريت زاد كيف ولد السلطنية. ثم برشا فنانين من جهة صفاقس يسلوا في السلطنية اللي هي الباراليل على سيدي منصور.
0: كان تحب تجيب فنان تمشي تولد في شيرة طريق السلطنية في صفاقس دونك يطلع فنان.
1: دار بو صبر باي موجودة بحثينا جيراننا.
0: ايه
1: دارنا احنا كيف حسين العفريت قبل شوية حي الدريب بحثينا
0: في طريق السلطنية.
1: ايه
0: معروف في طريق الفنانين.
1: في برشا فنانين.
0: مولود في طريق السلطنية في عائلة كبيرة صغيرة.
1: احنا ثلاثة اخوات.
0: ثلاثة اخوات.
1: انا والزخوات ثلاثه في العائله.
0: ثلاثه اولاد. ما فهمش بنات.
1: لا انا صغير. كنت انا صغير في عندي منير.
0: صغارك اليوم ما عندهمش عمه.
1: لا عم برك.
0: عم
1: دونك انا عندي منير الكبير وفاخر. وانا
0: انت صغير.
1: اي انا الاسم اسمي عماد المذيوب.
0: اي
1: والوالد الله يرحمه اسمه عبد العزيز.
0: دونك عماد عزيز هو اسم فني مش اسمك ولقب.
1: عماد عزيز.
0: انت عماد مذيوب.
1: خذيته على عبد العزيز اللي هو الولد. حطيت عماد عبد العزيز بالاول تخش عليه مصري.
0: ايه
1: دونك انا خذيت عماد عزيز
0: اسمك واسم الوالد
1: اسم الوالد
0: وعملت الفني.
1: اسم فني بالضبط.
0: من اللي بديت والا في فتره معينه اخترت من الاول؟ شاور الوالد انك تعمل حاجه كيما هكا والا بالعكس هو شايفها حاجه مزيانه؟
1: انا الوالد نتاعي الله يرحمه كان من الناس اللي تشجع الفن ياسر. مغروم بالمالوف، مغروم
0: بالموسيقى،
1: نوادي الموسيقى، وشجع فيه بطريقه معناتها ما تصورش. يعني انا حفظت الموسيقى عن طريقه هو. معناتها هو كان يمشي ياسر الحفلات تاع المالوف والتراث ويهزني معاه. أيه. ويحفظ نور الطبوع ويحفظني وصلح هديه وشوشانه واكل اغاني القدم اللي تربينا عليهم. كان هو سند كبير ليا انا في
0: كيفاش اكتشفت وشكون اللي اكتشف في عماد
1: بالضبط.
0: انه ماشي في الثنية هذه متاع الفن عنده موهبه يغني زن.
1: هي البدايه بدات من خذيت الباك. خذيت السيزيام. كي نجحت خذيت السيزيام انا بريمير. بالصدفه عندي خالي الله يرحمه سيدي خالي احمد هو يصنع العواد ارتيزون تاع عواد. الهديه نتاعو في الباك كانت عود في السيزيام.
0: سيزيام اني بريمير.
1: وقت باش ندخل بريمير اني سكوندير في معهد مجد ابو ليله في صفاقس. والعود كان الكادو نتاعو هو.
0: وهو جا كادو معناتها على اساس انت مغروم ولا؟
1: انا بديت مغروم بالواحد هو
0: مش بالعزف.
1: مغروم بالغناء وبالايه. اما هو يقول لك انا هو من يصنع الالات. دونك هدي لي اله عود. واول ما دخلت في معهد مجد ابو ليله كان عندنا زوزه ساده يقريوا فينا موسيقى اللي نوجه لهم تحيه وان شاء الله ربي يطول في اعمارهم. والناس اللي وقفوا معايا وعلموني سي عبد العزيز الغملي وهند الكسيبي. مدام هند الكسيبي اللي علموني الغناء. وهند الكسيبي مطربه حلوه برشا صوت ممتاز. وسي عبد العزيز الغملي من الملحنين الممتازين زاد في الشاغس ومن الاساتذه نتاع الموسيقى الصحاحه نقولوا.
0: من غادي بدا الغرام السياح.
1: ولينا نادي الموسيقى نهار الجمعه هذاك ما نراتيش. بشوي بشوي وليت الفنان نتاع الليسي نتاع حتى للباك. تخيل انت بس من البريمير اني للباك سبع سنين. وليسي بون معروف في الليسي اللي انا
0: انت فنان
1: حفله الليسي
0: فنان حفله نهايه العام.
1: ومن بعد ثم المنتخب منتخبات الجهويه نتاع الموسيقى كنا كل عام
0: وبين المعاهد هذيك
1: هيك الكل ولا اقوى حاش المنتخب
0: ودور الثقافه و
1: المنتخب نتاع الموسيقى نتاع الجهه نتاع صفاقس كانوا مشرفين عليه اساتذه من اكفاء.
0: شو منتخب هذه
1: يعني من كل معهد.
0: ايه
1: يختاروا زوز وثلاثة تلامذة المتميزين في الموسيقى
0: بي وتعملوا منتخب
1: نعملوا منتخب تاع وليد صفاقس معهد صفاقس الكل
0: أيوة
1: ونعملوا
0: فما كومبيتيشن بعد بين الولايات
1: بين المنتخبات تاع 24 ولاية
0: أيوة
1: وكانت منتخب صفاقس من أقوى المنتخبات في تونس
0: شفت الإرادة السياسية من داخل وزارة التربية بيدها معناتها كيفاش حتى نرجعوا لهذا الكل من بعد دونك نكملوا وبديت غادي
1: بديت غاديك أخويا بديت نغني كورال بعد سوليست البعد خويا وليت معناتها في المعروف في صفاقس
0: ربي باش نبدا معاك بشوي بشوي لانه مهم نفسيا كي تبدا في الكورال ويخرج شكون يغني انت جوست تعاود في الكورال كان فما احساسك نتاع وقتاش انا نولي غادي
1: سي نورمال اكيد شوف هي
0: فما برشا ناس يقول لك لا انا حدني هنا معناتها غادي نخاف تخليني لهنا راني نبدا نقدم غادي نولي ندخل بعضي
1: بالعكس انك تكون طموح باش تطمح تولي تغني سوليست راهي هذه حاجه كي بدا عندك تحس اللي انت عندك كونفيونس في روحك ساي ما عادش
0: كاو بدا هذه تتبنى والا
1: تتبنى خاطر شوف هو الصوت يتسقل الصوت موهبه من عند ربي سبحانه اما يتسقل يتخدم انا خاطر مش تشد ميكرو وتغني هكاك لا تو انا بعد
0: صحيح.
1: بعد كارير هذه الكل خاطر انت وليت مختص انا استاذ موسيقى
0: ouais.
1: انا عامل ماستر من جيكولوجي عامل ماستر مناجمنت مناجمنت كولتيريال جيستيون دي سبيكتاكل استاذ في الغناء وليت نعرف كيفاش نتنفس كيفاش يخرج مخارج الحروف اصحى
0: كيفاش تتحكم في صوتك في النفس
1: تتحكم في النفس
0: خاطر كنا
1: في كل شيء وليت انا ندرس فيها الحكايه قبل كنت نفهم علاش انا قول لي شوت كورال من الاول
0: هذه بيئة وخايبة تعرف في نفس الوقت علاش خاطر نحكي حتى من منطلق قرايتنا احنا كصحفيين باهية لأنك أنت تولي تعرف التفاصيل متاع التفاصيل وخايبة لأنك أنت تعرف زادك تكتشف أنه هيك نشز وقت اللي الجمهور ما يعرفش اللي هو نشز وأنه طاح في الطبقة وأنه عمل غلطة وأنه عمل زلعة وأنه عمل حاجة ما تجيش من المفروض ما تجيش ولي تعرف برشا تفاصيل كنت ما تعرفش
1: هاو المشكله نتاع لي جون تالون تو اللي غنيو واللي انا وقت قبل ما كنتش فايق بروحي احنا كنا نغنيو قبل
0: اي انا نغني
1: لا تغني تحب توريش عندك انت اور هو الغناء ماهوش تكنيك دو شون الغناء انك تغني صحيح وتخرج وتعرف وقتاش تغني الكلمات وخرج الحروف في بلاصتها هي الكورال هو اللي علمك الحكايه هذه دونك تولي باش تغني مثلا اسمر يا سمراني مين أسك عليا لو ترضى بهواني ثم شكون يغني أسمر يا سمراني اللي حبي يوري روحه مين أسك عليا لو ترضى بهواني هذه الكل معتك
0: استعراض قدرات استعراض صوتية
1: استعراض الغناء راهو ثم كي توصل مرحلة معينة تولي هيك تقربيت هذيك الزيد ما عنده حتى فايدة غني صحيح
0: يتعب الصوت اكثر منه ايه.
1: بعد اجا نتفهموا وقتاش تغني وقت الزين اسمر يا سمراني مش من الاول اسمر يا سمراني لا لازمك من الاول تعطي الجمله صحيح ما تبعدش على اللحن
0: ايه.
1: ما تبعدش على الجمله اللحنيه باش انك تكون صحيح من بعد حتى كي تزين تزين حلو في بلاصتها
0: هذا اللي تتعلمه في القرايه دونك انت قريت بعد عملت باك بعد الباك عملت معهد عالي للموسيقى
1: انا قبل المعهد العالي للموسيقى عملت
0: كونسيرفاتوار
1: عملت كونسيرفاتوار خديت ديبلوم موسيقى عربي
0: بي
1: خديت الباك عامت الباك 98 التحقت بالمعهد العالي للموسيقى بتونس وقت ثم كان تاع تونس في مسفيق سوسوسا دونك واول عامتها دخلت عملت مواهب على السلم عام 98 في التلفزه الوطنيه عاملين برنامج مواهب على السلم كنت انا وروف عبد المجيد وامنه فاخر ووصلت للنهائي وصلت للمرحله النهائيه الحفله النهائيه عملناها وقتها في المستير في الكاب في المارينا مونستير وحمادي بن عثمان في اللجنه الله يرحمه خالد الزديري الله يرحمه معناتها كانت لجنه كي تغني قدامها تخاف وقت غنيت حيرانة لي ليلى مراد والجمهور عجبته برشا وصوت لها بالكدا وبدات المسيرة
0: وبدا المشوار غادي في البروفيسيونيل
1: اما
0: الحاجة اللي ديما نسمعها نعرفش انت تنجم تأكدها ولا ليه هو ديما يقول لك الصفاقسية بالذات صوتهم حلو عندهم برشا فنانين حتى اللي مش ظاهرين راه حتى في فروحاتهم في ديارهم يغنيوا وعاتين قيمة للغناء معناتها فما برشا اللي كونسيرفاتوار فما برشا ملحنين فما برشا أساتذة متاع موسيقى كبار ممكن مش معروفين إعلاميين ولكن في صفاقس عندهم مقدرهم وقيمتهم
1: في كل عائلة في صفاقس تلقى في كل عائلة تلقى شكون يغني وشكون يعزف وشكون عامل كونسيرفاتوار وشكون يغني في كورال. لازم الصفاقسية الحاجة الباهية فيهم اللي ينفستيو في الفنون لصغارهم.
0: هو تعرف زادة الحاجة الباهية في صفاقس انه حتى على خاطر بوتيتر ما فماش لي بواد دونوي وقت سهريات وقت شنو تلقاهم سهرياتهم راهو عود وعودة ويتلموا في الديار العربي في الحوش.
1: هيش نحكي لك هي ثقافة عنا
0: كل يوم
1: ثقافة يعني احنا عنا الموسيقى والفنون يعني مش ما يقول هما مش بين قوسين يقول لك صفاقسي ما يصرفش بالعكس راهو صفاقسية راهو في صغارهم راهو إلى انفستي ما عندك حتى فكرة خاصة في القراية في الفنون في الرياضة
0: وفي الفرح
1: وفي الفرح
0: في المناسبة الحقيقة يلم يلم يلم ما كي يعمل مناسبة
1: راهو ما شاء الله راهو تلقى عاصفين رئيس فيغس خرجت عاصفين من خيرة معنا في تونس شو زياد الزويري ما شاء الله
0: برشا الحقيقة معتها من سفيقس ما شاء الله بي بدي الغرام وكبرت الأمور مشيت قريت موسيقى في الأخر في نهاية الأمر كان نسأل هذا السؤال عماد عزيز الفن ولا كفنان اختيار وإلا قدر
1: اختيار
0: معناتها مش قدرك
1: شوف
0: معناتها كان ما جيتش فنان شكون تطلع الحقيقة كان ما طلعتش فنان كعماد عزيز الفنان اليوم شكون تطلع عماد مذيوب شكون طبيب
1: كنت نجم نطلع أستاذ أستاذ في أخذ
0: أستاذ في حاجة
1: في فرنسي مثلا أستاذ أنا نجحت 18 في الفرنسي باكليتر
0: مغروم بال
1: دونك نهي بالليتيراتور فرنسي دونك كنت نجم نطلع في ميدان التعليم مثلا ولا
0: العائلة عندها دور في أنها تدز وإلا بالعكس في الصغر نحكي بمعنى أنه وقت اللي تبدأ في الصغر أنا متأكد رك كيف برشا ناس يدخلوا بيت البانو خاطر تعمل يكوت شدك البروس سخيلوا ميكرو وتبدأ تزن وعامل لهم برشا جوج ما في الدار فما عائلات يقول لك هذا باش يضيع مستقبله وقرايته ويزي ويعيطوا عليه ويوصل حتى يضربوه فما بعائلات يكتشفوا يقول لك ليه هذا يلزمني نقفله وندخله كونسيرفاتوار ونعاونه وندزه راه عنده سويت
1: يعني باش نحكي لك حاجة ممكن ما حكيتها حتى مرة في وسيلة التعليم أنا بديت نغني من عمر 13 سنة تقريبا يعني بعد الباك بعد السيزيماني
0: بعد السيزيماني
1: دوزيماني دخلت نغني في الفرق في صفاقس أول فرقة خدمت معها في صفاقس عمري 14 سنة تقريبا 13 سنة ونص 14 سنة والفرقة هذه كانت فرقة شعبية وأنا صغير ونحب نغني عبد الحليم كنت نغني جانا الهواء والبلاصة اللي مشي تغني فيها
0: صحيح
1: خاطر يحبوا كان شعبي كان المزيد
0: فرقة شعبية
1: وانا كوستيوم وكل شيء وما يقول لي يا هابط هابط ما اول هذا من الاول يا تغني تونسي يا تغني شعبي مزود
0: يا مش هضربك بالعظم
1: ولا هابط اللي شفته انا في صغري والحاجة البية امي وبابا عاطين فيها ثقة بابا يقول لي برا مشي جرب ما يسالش بورتون صغير انا معناتها وصلت انا نخدموا ديبلاسمون نمشيو في استافات نمشيو في استافات فرقة كاملة مع ماتريال التالي نركبوا في استافات ونمشيو في بلاصه نقول لك بعيد على صفاق الساعتين معناتها ولا وصلت ندخل لدارنا عمري 14 سنه الخمسه سنه متاع الصباح بابا خارج مثلا
0: ماشي يصلي الفجر وانت ديجا مروح من الخدمه ولا هي حاجه تعب على الاخر اي اونتخ تون دونك العائله كانت موافقه من بصوت عماد
1: يحبوني خاطر شافوني عندي غرام بالموسيقى تحب نغني نحب نوصل نحب نعمل كارير في الموسيقى
0: اما فما عائلات
1: كنت متاثر ياسر بصراحه
0: يمشيوا معاك صاحبي اما كي تجي للباك مثلا وتقول لهم بعد الباك راني باش نعمل موسيقى يقول لك لا تحب تغني غني على روحك كما راهو باش تعمل طبيب باش تعمل كذا راهو الفن ما عنده وين يوصلك
1: بالعكس ولا بشجعوك تخيل انا 18 عام خديت الباك وبابا كريلي في تونس دار باش نسكن خاطر نقرا في المعهد العالي في تونس كيري لي وشجع فيا ويطلعوا بحذايا وتطلع بحذايا امي طيب لي بالعكس
0: دونك من موهبتك دز معاك
1: وين 4 سنين تعدي والحمد لله يعني كملت الماتريز نتاعي والحمد لله نجحت
0: فيه اصعب حاجه تعديت بها باش بنيت بشويه بشويه ووصلت الى الاحتراف المراحل الصعيبه شنية شنو الصعوبات اللي اعترضتك
1: والله ممكن وقتها انا الطموح الزايد في بداياتي اني يعني اني نكلم ملحن كبير ونقول له ما نحبك تلحن لي وانا امكانياتي على قدها والملحن هذاك يجبد بيك فهمت ولا يخو عندك عربون ما يرجعهولكش فمش كون خدام عندي عربون ما يرجعهولي
0: مي اونتور تون تعتبر روحك محظوظ والا مظلوم مش اليوم نحكي وقتها معناتها محظوظ انك قابلت ناس معينين ودزوا معاك واعلاميين، والا تظلمت وكنت نجم تكون مخير.
1: ثم شكون دز معايا، ثم نذكر المره عيطوني

0: انك تولي
1: لبس عليك تنجم
0: معناتها راهو
1: بمحبة الناس
0: ما دام الناس جابتني. شوفوا بالظهر وقتها الباتور اللي يخدم معاه هو في السيد في الصاله حضر علي في سهريه من بعد قال لي هذا اللي ما طلعكش تغني في السهريه فهمت. وتو هو يذكر بالخير هو تو باتور كان باتور اول تو قاضي تو قاضي وفي محكمه
1: سبحان الله
0: اصحاب انا وياه معناتها. شوف الدنيا هذه راهو
1: اي جستمو معناتها علاش حبيت نقول لك لانه عاده الساعة الفنان احساسه مرهف اكثر من من الانسان الطبيعي معناتها حتى كلمه بسيطه عند ناس عاديين هو يتحسس منها فما بالك انه مثلا يمنعك من انك تطلع ولا دونك نصور هي راك توجعت برشا راك بكيت بدمعتك برشا مرات من اجل انك تحقق الحلم.
0: انا برج العذراء
1: ايه
0: برج العذراء معروفين هما ياسر سونسيبل لدرجة انك انا ساعات كي نحس ياسر ومتقلق ياسر نسكر على روحي ببيتي وما نوريش ضعفي للناس لكن نقعد بيني وبين روحي مسكر على روحي حتى لين
1: تعمل طقوس معينة
0: نشفى وحدي وحدي لين نرجع نقول مادام عملها كير وثم علاش عملها كير باش يزيد يقويني باش نوصل مرحلة ما ابعد.
1: حلمك شنو كان وانت صغير؟
0: والله حلمي كارتاج.
1: كارتاج
0: كيف انا صغير نشوف مسارح ومهرجانات وناس
1: ملي انت صغير تحلم كارتاج مع تحلم بالكبير ديجا
0: احنا كي نحلم خاطر شوف في التلفزيون كان عندنا احنا قبل احنا ما كانش عندنا وسائل
1: التواصل الاجتماعي ولا
0: نهار كامل لا
1: بارابول
0: احنا كان عندنا الوطنيه وقناه 21 نتفرجوا عليهم
1: في سفيخ شويه ليبيا الجماهيريه تجبد بريح
0: اما لكن انك صاريت السبت تتفرج
1: نجيب الخطاب
0: انا ما خلطتش على نجيب الخلف نتفرج عليه
1: اما اي ما خلطتش معناتها
0: اما انا الكارير نتاعي بديت
1: ما تتفرج على سهريه نجيب
0: صحيح نتفرج عليها ونتمنى نقول نهار نتعدى في التلفزه في ديمزيم
1: مع نجيب
0: نأثر سهريه مع هيلا الركبي مع حاتم بن عماره
1: لطفي البحري
0: لطفي البحري كيف
1: وليد بن زكري
0: هذوما تعديت الحمد لله اني كان لي الشرف اني كنت ضيوف ضيف من ضيوفهم وعملت دي باساج معاهم واسمي تعرف من خلال البرامج هذه
1: جستومو اسمك تو بعد شوي نرجع له ما نعرف اللي تعبت عليه برشا من الاحلام البسيطه للفنان عاده هو وقتاش يعمل انتاجه الخاص صحيح يغني عبد الحليم وام كلثوم وكذا وعلي الرياحي والجويني اما وقتاش تعمل اول اغنيه باسمك انت تاعك انت والرياكسيون مع الجمهور اول اغنيه عملتها ذكرنا
0: اول اغنيه اسمها شوقني الشوق
1: كلمات
0: المنصف البلدي والحان نصر صمود
1: اش تقول اعطينا سمعنا

0: بون
1: باش نرجع بخواطر الكواليس النفسيه نتاعك داخل الاستوديو باش تغني وتسجل اول اغنيه ليك وقتها مازال كاسات
0: مازلنا كاسات
1: ومازال كليب والاحلام هذيك معناتها كيفاش عشتها؟
0: فرحه وخوف
1: صحيح حاسيس
0: كل شيء واقف معاك ناصر صمود وما ادراك ما ناصر صمود معناتها في تنبك ناصر صمود نتاع
1: ناصر صمود وما ادراك
0: وما ادراك الحق انا ناصر صمود من الناس اللي وقفت معايا واللي شجعتني واللي دعمتني والتو في علاقه صحاب انا وياه وديما نرى له بالباهي اللي عمله معايا
1: باهي مادامك صحاب معايا لازم نسقوا لقايز ويجي ناصر صمود لهذا البرنامج لانه يستحق التكريم
0: يستحق
1: ناصر
0: التكريم
1: صمود من اروع الملحنين
0: اروع
1: الحقيقه معناتها
0: كنت نمشي بحذاه كونسيرفاتور في مدرسات وبدينا الاغنيه الاولى البعد عمل لي ايش اللي يرضيك ما يغلاش عليك نهدي لك يا قوتة وريحانة تحليك وتاج ذهب معير وبروحي نفديك موش خسارة فيك من أغاني مصطفى البلدي وديو الثنائي الممتاز
1: أول ظهور رسمي معناتها اون طونك بروفيسيونيل مع الجمهور وقتاش كان في حفلة خاصة وإلا في مهرجان خاصة بعماد عزيز نحكي
0: نسيت
1: ما تذكرش ما تذكرش الحدث هذا
0: الحدث ما نذكرش ما نذكر اللي بديت معناتها كي بديت نتعرف وليت نخدم ياسر في مع متعدي الحفلات سواء كان

0: مطعم مثخنة ولا أعراس وإلا سهرات كبيرة، فهمت؟ بشوية بشوية لين دخلت المهرجانات وليت نعمل دي تورني وكل شيء. أما نسيت أول لقاء نسيته.
1: ما كانش من مهرجان صفاقس ولا ما تفكرش؟
0: لا، بعد رجعت المهرجان صفاقس
1: بعد. دونك بديت لبرا ومن بعد بشوية بشوية دخلت مهرجان صفاقس وعملت سهرات مهرجان صفاقس. صورها عندك بالنسبة لك أنت حاجة اكسبسيونيل، يعني بس كنت تمشي كجمهور وتتفرج على صابر الرباعي وتتفرج على برشا فنانين صفاقسية يطلعوا في مهرجان صفاقس. تقول وقتاش انا نطلع على هذا الركب؟
0: انا مهرجان صفاقس الدولي ما طلعت عليه، كان عم ناول مهرجان صفاقس الدولي. شو بعد قديش من كارير طلعت على مسرح مهرجان صفاقس، خاطر صارت قبل اني قدمت ملف، وملف كبير ياسر في طنبك اللي انا موجود لهنا واللي انا اسمي يدور بالكدا. كنت انا ملف معايا عبدو درياسة وملف حلو كبير، وصارت لي مشاكل مع الهيئة المدير المهرجان وشكاية بيا وشكاية، خاطر انا هجمته على المواقع التواصل الاجتماعي وتحكمت بثلاثة شهور. فمجيت مسافر في المطار نلقى روحي ما نسافرش، فهمت؟ شكاية بيا والمشكلة بعد فضيتها، فهمت؟ اما مظلمة كي تحس
1: تظلمت،
0: كي تحس انت، خاطر انا
1: انت حاربوك الهيئة في حد ذاتهم ولا فما شكون كان ما يحبش عماد عزيز يطلع؟
0: مدير المهرجان يذكره بالخير كان استاذي في المعهد العالي للموسيقى.
1: طيب جميل.
0: ثم عام اللي هو عام 2009 انا عملت عرض، كتبت عرض اسمه زوز حمامات.
1: ايه
0: عرض زوز حمامات، جبت معايا الفنان الدرة الفورتي.
1: ايه
0: وانا كتبت السينوغرافي، كتبت عملت كوريغرافي وكتبت
1: السيناريو كامل بتاع البروجي
0: على اساس اخترت كرمت اكثر ما يمكن من الفنانين التوانسه في عرض ساعتين كيستيون ريبونس.
1: بيه
0: انا نقول لها في اسم في زوز حمامات، كورا اللي غني زوز حمامات طارت ومشيت عليها هي، بعد انا نخرج نغني فينك يا غالي تريرارا، تجاوبني هي بغنية، فهمت؟ عملناها
1: معناتها سؤال جواب بالغنيات.
0: قول لي لبستك من عطفي حله، نقول لها بعد تمشي بالسلامه وترجع يعني لين وصلنا في الاخر تجمعنا. راهو خدمت خدمه مزيانه، عرض عامتها 2009 كان اختتام سوسه الدولي وكان كومبلي.
1: هو العرض هذاك عملته في اختتام سوسه الدولي
0: 2009 اختتام بنزرته كان كومبلي،
1: وقدمته لصفاقس
0: وقدمت عرض. انا قدمت عرض
1: مش نرجعو خاطر انت قلت لي السيد مدير المهرجان هو بروفك،
0: هو استاذي. اي عملت النجاح اللي خذيناه في المهرجان، قلت لك مهرجان بنزرت وما ادراك ما بنزرت، عملنا كومبلي ما شاء الله. سوسه كومبلي الزهره، عملت تورني مزيانه برشا بالعرض ذاك. بعد 2010 سيتي مئويه، مش مئوية والله، حسيرة متاع حاجة لتا محمد جاموسي
1: بيه تكريم. في إطار تكريم الجاموسي بديت
0: هكا الحكاية، قلت انا علاش من نعمل عرض كما عملت العرض الأول هذا
1: بيه سبيسيال جاموسي.
0: سبيسيال جاموسي بديت اللم عادينا في فرنسا نمشي ونجي، بديت اللم في الكارير متاعو اللي بدينا فيها، بديت اللم في الكارير اللي عملها في فرنسا، خاطر بدأ من فرنسا. محمد جاموسي لحن وردة الجزائرية، أول إنسان لحن وردة الجزائرية هو محمد جاموسي. يا مروح اللي بلاد سلم عليهم، هذيك محمد جاموسي هو اللي اكتشف وردة الجزائرية.
1: أيوة
0: أوي هذي كل لازم تجبد كل من فرنسا.
1: دونك روشيرش عملتها وخدمتها وكذا.
0: اسمع بي الأستاذ العزيز اللي أنا بديت نخدم فيها الخدمة هذي، والله العظيم يا زهير طلبني في التليفون قال لي سمعت بيك، خاطر حكيت في التلفزة وبديت نحكي، قلت راني إن شاء الله ثم عرض كبير باش نقدموا، حتى
1: في فكره هكا وهكا
0: باش نقدموا حتى المهرجان كارتاج على شلان، خاطر بيان ايتودي. كلمني قال لي عماد اسمعني، انا قاعد نخدم في العرض هذايا وانت قاعد تخدم فيه، ايجا نتعاملوا مع بعضنا زوز ونقدموا عرض كبير.
1: جميل.
0: ما تعملش انت، قال لي هاتوا نخدم انا وهكا معايا. كيف انت استاذك يقول لك هكا ايش تعمل؟ قلت له باهي. بداوا البرايف، عيط للناس كله الا انا،
1: وما عادش يزعل لي. حسيتو غدرك معناتها.
0: غدرك.
1: أتوقف لك خدمتك وكمل خدم انديريكتومون وقت اللي انت عطيته ثقه كبيره.
0: وجعتني برشا الحكايه.
1: داكوغ. وقتها من وقتها ولات فما مشكله معاه.
0: من وقتها اخويا كل ما نقدم هو بين مدير مهرجان، كل ما نقدم خاطر انا هجمته.
1: لكن هو مدير مهرجان تعرف من الهيئه.
0: لا اخويا الحاج ما تعرفهاش، اللي هو مدير مهرجان هو يحكم في كل شيء، في صفاقس كل. توسكي موزيكا هو يحكم فيها.
1: للاسف.
0: حتى هو كان مش هو مدير مهرجان يخون فيها.
1: دونك انت كانك جاوبتني على سؤال كان مفروض بعد شويه يجي، ولكن خلينا نطرحه توا. معناتها الموهبه وحدها ما تكفيش،
0: توا ما عادش تكفي الموهبه حتى.
1: والعلاقات اهم حتى من الموهبه احيانا.
0: نجم العلاقات،
1: خاطر احنا نشوفوا في مشاهير اليوم لا صوت لا قرجومه.
0: شوف
1: ثم العلاقات طلعتهم،
0: ثم كان لي كان لي كان لي الشرف اني تعرفت على انسان امن بموهبتي اللي نحب نوجه له تحيه، اللي هو سي رفعت خيل.
1: اي
0: سي رفعت خيل حضر عليه في سهره طربيات وانا نغني وقت قبل ما رجع من زرت، وكان هو وزير تكنولوجيا الاتصالات. صدقني اللي عمله معايا هو وزير فنان هو فنان وصدق. يقول لي جيب العود وجاب حذاه للدار نمشي نغني بحذاه، يقول لي الكرسي هذا قاعد عليه صابر بيعي زيد غرسة وعماد عزيز، خاطر نعرفك باش توصل تعمل حاجة بيا
1: إن شاء الله.
0: ودعمني في الاعلام وقف معايا وديما نوجه له تحيه وديما على علاقه طيبه انا وياه. ثم ناس تامن بيك
1: وفما ناس
0: ثم
1: تغير
0: ناس ماذا بيها كيفاش تخصك جوان هكا
1: تحاول ماكسيموم انك ما تعطيكش الفرصه باش تطلع.
0: ثم ناس زهير كيف وصلت عملت اسم وكل شيء مديت انا يدي للناس، وقفت ناس على ساقيها سواء كان في تونس ولا في فرنسا، انه يرجع لك الجميل اكثر اول حاجه يعملها او ينقى فيك الضربه ما يفلتكش.
1: للاسف. بيه منير اعطينا ديزكستري، احنا جمعنا مش كل شيء لانه ما شاء الله اليوم عندك قديش عندك انتاجات تقريبا؟
0: عندي اكثر من 50 غنية ملكية.
1: اي دونك 50 غنية كمش نعطيو منهم ديزكستري نكملوا الحلقه اخويا.
0: ما شاء الله.
1: دونك خلينا نسمعوا شويه ما اللي اختاره منير. هاي هات

0: هذه تحسها ليبية.
1: هي شوف هي الكلمات ليبية أما اللحن متاع غنية خليجية. أما لكن غنيها رأس اسمه المزداوي في ليبيا وطلبت منه الإذن باش غنيتها وعملت صورتها كليب.
0: واضح. عطينا اللي بعده.

0: تعرف به من الأولى
1: هي الغنية
0: اللي شديت فيه.
1: مادام جبت لغنيتها الأولى نرجع نحي الشاعر محمد مجدي عباس والحان محمد رمزي رحال اللي عمل سمير لوصيفي وميمتي الغالية وعمل نجاحات برشا فنانين
0: طبعا.
1: والغنية هذه كانت ماشية لسمير. الغنية هذه تكتبت على هلولة مرت سمير لوصيف الليكس تاو كيف سمير تعاركهم تعاركهم مرتو كلموني أنا خاطر مرتي اسمها هالة دونك غنيتها أنا كنت بتعملها ديو أنا وسمير وعودوا تعاركوا كنوا تسجلوا ليلة ستوديو ما
0: ما كتبتش كتبت كان باسمك
1: تحية لخويا سمير
0: و... سمير واضح والهلولة زاد
1: والهلولة
0: اللي تكتبت على خطر الأغنية يا أخي مشات الهلولة
1: الهلولة الكل يا خويا
0: يا سيدي أعطينا اللي بعدها
2: صاروا زين حبيبي صاروا كيف نشوف أنا
0: ما خفتش من هالكلمة
1: أي ما يجب تعمل حاجة أوزي
0: أوزي شوية
1: صحيت أوزي صاروخ
0: ورأيت عملت عام قديش هدية
1: 2014
0: زي معتها تخرج صاروخ
1: تصورها تو في الوقت هذي ترجع لغنية صاروخ تيك توك تبشي في القدام
0: صحيت عملت راد
1: كيف محمد مجدي عباس ومحمد رمزي رحال
0: اللي بعد وي
2: جيتك

0: يسري وتيك
1: غني برشان. أول ما بديت نحب نذكر النوب هذوما الجو هذايا الصوفي احنا نقولوا عملت غنية اسمها شاهي نزورك. هذه عمل لي أول ما بديت مع رياض الشابي اللي هو العرض احنا عملناه المارجن سفيرس الدولي كومبلي عملنا تخيل كومبلي مارجن سفيرس احنا عملناه انا وحسين برمضان ورياض الشابي وحسين ناجي. كان عرض ممتاز المحفل السفيرسي كان عرض ممتاز جدا ونتوجه التحية لرياض الشابي خاطر وقف معي زاد كيف عملنا شاهي نزورك يا ولي يا الله شاهي. نحب الجو هذا تونس
0: وتحبوا على الاخر
1: ونغني
0: ويظهر قيمة الجو
1: هذا الاغنية هي
0: النقشة نتاع الصوت
1: الاغنية هذه زهير شاهي نزورك. الشهر اللي فات مشيت هنيت زياد غرسة في الكونسرفاتوار نتاعه في الميزون دار اللي عملها قال لي تتذكر عيمات كي كلمتك على الغنية شاهي نزور قلت لك هذه الغنية يزمك تعمل وعاود ترجعنا تو زياد قال لي شاهي نزورك ما ترجع لفرنسا الا ما نسجلوها عندي في الاستوديو نتاعي انا
0: وتعاود تصبها
1: اي قال لي نحبك تعاودها
0: دونك باش نعاودها ان شاء الله
1: باش نعاودوها مع زياد
0: جميل جدا اي لشكون قلت الكلام هذا تراه

0: ضربت برشا حس.
1: اي ضربت لي بالقدا.
0: نكملوا بها البرنامج محلاها على الاخر. اي
1: ما عنديش منك 10
0: او شكون
1: ما عنديش منك 10 للناس اللي تحبني. حبيت نقول لك انا نغني ستيل مغربان ياسر. نحب برشا الجو المغربي. أيه. بديت جيت بيريود نمشي للجزائر. قعدت نمشي للجزائر نعمل حفلات ونمشي مع منيره حمدي الله يرحمها. مشينا مره مشينا الاسبوع التونسي الثقافي الجزائري مشيت انا ومنيره حمدي الله يرحمها باش نعمل وهشام النقاتي باش نعمل حفله كبيره غادي. تعرفنا وقتها على شكون؟ على الشاب عقيل الله يرحمه. الشاب عقيل وقتها في تنبك نجاحه في في في الجزائر في معناتها عقيل ديروا له على الاقل والاغاني نتاعو ضاربين على الاخر. هكا وليد صحابنا وعقيل غرمني بعث لي كنا شو الزهر بعث لي باش نعمل اغنيه ديو بعث لي على الميل الاغنيه والميل نتاعي بيراتا وراجل توفى الله يرحمه بشوف الزهر معناتها فهمت. اونترو تون تعرف زيد على سليم الشاوي
0: يعني
1: سليم الشاوي اللي غنيته هذه ما عنديش منك 10 غنيته كي غنيت قلت له سليم باش نعاود الاغنيه باش نعملها ريبريز قال لي البوكل نتاع الشاوي الريتم تو نبعثه لك انا بعثها الحمدي المهيري كي سمع الاغنيه بصوتي انا قال لي والله من احلى ما الناس اللي غنيت ما عنديش منك 10
0: الحمد لله على الاقل مو
1: قعدت انا وياه في علاقه طيبه الحمد لله.
0: هاي نعملوا لعبه صغيره في سافيسا اليوم عماد عزيز
1: ما دامني متذكر نحب نوجه تحيه كبيره ياسر ياسر ياسر الانسان سام في نجاح وفي اسم عماد عزيز اللي هو الفنان العالمي نقول عالمي خاطر الافكار نتاعو عالميه ياسين زناقي.
0: اي ياسين
1: ياسين لحن لي ثلاثه اغاني من احلى ما ثم
0: اللي هما
1: اللي هو نار حبك اللي غنيتها في كارتاج عم ناول
0: أيه.
1: كارتاج واللي هي تخلي وتخلي بيا
0: أيه.
1: خلي بيا وانا عمري ضاع وراك تشمت في تشمت فيا كل شافوني معاك ولحن لي طبيب جراح نتاع تونس اللي هي الاغنيه طبيب نداوي قلوب الناس
0: محلاها على الاخر
1: الاغنيه أيه. من احلى ما ثم
0: اي ياسين ليه ما شاء الله عليه أيه.
1: دونك احنا بروجي الرابع
0: ياسين اللي عنده بروجي زاد مزيان برشا اسمه قلوب حجر
1: أيه.
0: اللي عملها على القضية الفلسطينية واللي
1: لا ما شاء الله راهو يقول لك عالمي وحتى في أفكاره في الجمل نتاعه خارج على
0: عندك بروجي جديد إن شاء الله مع ياسين
1: قبل ما نجيك أنت كنت أنا وياه
0: دونك قاعدين تحضروا في حاجة جديدة
1: تحضروا في حاجة بروجرام جديد إن شاء الله إن شاء الله باش تعمل
0: إن شاء الله تبعث لي الأغنية نعديوها بإذن الله. هاي لعبة صغيرة في صافي الساعة عماد عزيز اليوم النجاح ولا راحة البال؟
1: توا
0: إيه إيش تختار؟
1: النجاح
0: نجاح
1: ديما نحب
0: حتى بالجوج ما نتاعو يبقى النجاح خير من راحة البال.
1: شوف انا تم بيريود وصلت ديجا حتى كنت عديد مع ديزاين في فكر سامي الفاري وصلت الستاد تاع ديبرسيون قلقت ياسر
0: تقلقت وبعدت نحس
1: من لانكاتيتود تاع العباد ومن من الوسط كيفاش ولا يا انا جيت في وقت غير الوقت والا انا ما عرفش نواكب
0: التطور السريع اللي صار.
1: انا مانيش من الناس اللي نهار كامل نصور ونهبط ما نجمش ولا نوري حياتي الخاصه ولا انا مانيش
0: هاني في الكوجينه هاني في البيسين هاني في
1: ما نجموش ما نجموش لا بروف قاعد نشوف اللي الدنيا ولات ماشيه بالمقلوب اللي يعمل هكا اصوات نكره واصوات ربع صوت تلقاه يغني كل ليله وصوت كبير كيما محمد الجبالي
0: للاسف
1: للاسف
0: دونك تختار النجاح على راحة البال
1: اكيد ما دمت اشوف ما دام في
0: نفس ما دامك اخترت النجاح على راحة البال من المفروض انك تنغمس في الشيء هذا
1: ما دام
0: لتحقيق النجاح.
1: شوف النجاح هذا النجاح حتى انك في انك ما زلت تحاول ما زلت تطمح بالنسبه لي نجاح.
0: الشهرة ولا الخصوصية؟ ايش يعني لك اكثر؟ ايش تختار؟
1: الشهرة في حدود المعقول يعني من غير ما تمس بالخصوصية نتاعي.
0: الشهرة من المفروض تمس بالخصوصية.
1: لا اي ما غير ما نوري عائلتي ما
0: شو الشهرة تولي حتى قاعدة في رستوران ما عادش نجم تقعد الشهرة حتى خارجة قضية كذا عندها معناتها مسين من الخصوصية.
1: جبري فير الخصوصية هكا
0: تختار الشهرة اما المحدودة نسبية الماضي ولا الحاضر؟
1: الماضي
0: الماضي
1: وعايزنا نرجع زي
0: زمان. الماضي علاش؟
1: كل الزمان نرجع يا زمان الماضي خاطر شوف هيك اول حاجه تو ما تلقاش قبل كنا نقعدوا مع عائلتنا تقعد مع ابوك مع امك تحكي تو ما تجرب بالتليفون انا نشوف من روحي انا نشوف من روحي انا وليت اكرو على التليفون بامراه وراي بالحق تولي سي ان سي اس تمومو تولي اون مالادي خاطر انا ديما
0: نسكرولي ترى الماضي اسعد الماضي احن الماضي خير
1: والله محلي
0: بار نوستالجي والا
1: بار نوستالجي انا نحب ياسر الجو القديم
0: به ندخل شويه لعالم سيونس فيكسيون قبل ما نحكيوا على نقطه التحول اللي هي الهجره واختيارك انك تغادر البلاد التونسيه هل هو قرار نهائي هل هاجرت والا جوست فتره معينه وراجع بعدين تنفهم علاش وليت تعيش في فرنسا بالاساس وتقري في فرنسا دايره ولكن قبل كان تو فما القدره ان نجيبوا عمده صغير عماد اللي كان عمره 4 و10 سنين واللي جاي وهداو له عود وكذا يتحط قدامك تحكي معاه انت عماد عزيز الكبر كنت تحكي مع عمده صغير هذاك اش تقول له؟ تقول له حققت له احلامه ولا تعتذر له على اشياء معينه لانك كسرت فيه بعض الاحلام اش تحكي معاه عمده هذاك؟
1: نعتذر منه
0: علاش؟
1: لو كان جيت نعرف انا اللي باش نوصلوا للمرحله كيما هكايا واللي الفن باش يولي كيما هكايا والله لا ندخل فيه الميدان الفن
0: تعتذر منه اعتذر
1: لا نعتذر منه لا ديما نعتذر روحي راني بالحق خاطر انا كيما قلت نحكي مع عماد الصغير يعني نحاول اني
0: قولوا سامحني عليه
1: سامحني على اني دخلت الميدان
0: كان حلمه هو
1: اي ما هو ما يعرفش المستقبل باش يصير اما انا تو كي نغزر روحي انا صغير وباش واحد يعطيني عود وانا صغير باش تو تخيل معنا مثلا انا ولدي نشوفه قدامي باش نمد العود ونقول له حابك تدخل الميدان
0: تعمل ايش؟ لا
1: يمشي يعمل يمشي ندخله يتعلم الذكاء الاصطناعي تو
0: يمشي ما كل وقت وقت
1: ما عادش توكل خبز
0: خويا جيلو
1: شنو كل وقت معناتها تو شو باش تعلمني انا ولدي مثلا باش يغني كلام راب كلام ماشينا كلام ماشي ويفسد
0: شنو العيب انه يغني راب؟
1: بس العيب انه الكلام اكثر كلمات
0: مش بالضروره الراب الكل فيه كلام بديل والله برشا فيه برشا صحيح ولكن مش بالضروره
1: ما عادش انا راما ما انا عندي برشا صحابي رابور انا
0: قداش قعد فيك بورسنتاج من عماد الصغير من البراءه من انك تعطي الثقه فيسا من
1: قعد
0: الصغر
1: قعد برشا
0: مازال
1: برشا على نيتي
0: رغم انك تليعت
1: اي من ديما نمد يدي ديما من انا عمري بقى عمره ما انسان قصدني في خدمه ما غضيتلوش عمري ما كنت نهار اني عاوي انت علاقتك كبيره بزملائي الكل اي واحد تقول له عماد ما يقولش انا ما عندي مشكله معاه ولا بالعكس انا كنت من المسيره نتاعي كامله حتى كانوا من اقرب الناس ليا انا فايز المحرسي ومنيره حمدي
0: الله يرحمهم الزوز الله يرحمهم الزوز
1: الله يرحمهم الزوز معناتها كانوا يعني انا فايزه كي تمرض 4 نتاع الصباح تخلي على راسها بحذاها منيره اصحاب ياسر انا وياها الله يرحمها فقدت برشا ناس اللي
0: الوسط الفني كيفاش لقيتهم فات كيما تصورته تاع التلفزه اللي كنت تراه والا
1: شوف
0: اكتشفت
1: الباهي والخايب بارتو اما الخايب في الميدان تاعنا والنفاق اللي ريته في الميدان هذايا
0: يضحك لك
1: قله المعروف قله المعروف وقله معناتها النكران الجميل عمري ما ريته راني بالحق راهو حاجه عمرك ما ريت ما تتو انا وصلت ساعات اقول والله فيسيب عليه شنو انا يعني عايش حياتي لبرا واني استاذ الحمد لله الحمد لله اللي انا مانيش ما جو دي بون با
0: مش تعيش
1: مش نعيش كان من
0: الغناء تاكل وتشرب من الفن
1: لا انا الحمد لله
0: انت استاذ تقري على روحك
1: استاذ انا عندي انا تقريبا
0: ولكن هذاك حبك هذاك الامبيسيون معناتها هذاك الغرام الكبير
1: كيف نشوف تلامذتي يبعثوا لي تلامذتي بصغار الجمعه اللي فاتت بعثت تلميذي عرسوا الجمعه الجايه بس حبك تجي تحضر
0: كبرت الدنيا
1: بصغارهم راني يعني 23 سنه قري مش تو راني معناتها كارير في التعليم والحمد لله كارير ممتاز
0: ما كنت سيونس فيكسيون نجم نعطيك القدره الان انك تعمل تليفون نعطيك زوز تليفونات نجم تعمل زوز تليفونات زوز من الناس تو تكلمهم متوفين شكون وش تقول لهم؟
1: اول واحد بابا الله يرحمه
0: بوك الله يرحمه يرحم. وش تقول له؟ احكي معاه
1: نقول له راني توحشتك برشا وراي بلاستيك كبيرة ياسر ونقول له أنا في حياتي على قد ما عشت ما ريش أب في طيبتك ولا في حنيتك علينا ولا في عمرك ما قصرت معنا في حد شيء عمرك ما نهار وجعتنا عمره ما مد يده علي
0: ما ضربكش
1: عمره ما ضربني عمره أمي إيه كانت هي صعيبة بابا كان كي نقول لك احن بوف الدنيا الله يرحمه وينعمه مش مبالغ يعني من وتوجعت خاطر توفى وانا البرا.
0: وي.
1: يعني نصف الليل كلمني خويا روح بوك توفى معناتها توجعت. فهمت؟
0: والغربة هذيك فيها.
1: غربة وجيعة من الحاجات.
0: هذا التليفون الأول، التليفون الثاني.
1: التليفون الثاني، التليفون الثاني كي باش نكلم كلم فايزة. قولها
0: راك. اش قولها؟
1: قولها راهو زادك في توحشتك برشا فايزة وراهو راك من أعز صحابي ومن أعز الناس اللي عرفت طيبة وقلب فايزة تعاشرنا خاطر نفس الكاركتير أنا وياها.
0: فايزة كما هي كما يراوها الناس في التلفزة
1: طيبة
0: مش في بالهم يستصنع فيها.
1: لا لا لا لا فايزة طيبة طيبة طيبة ياسر.
0: الله يرحمها.
1: الله يرحمها من الناس كلها.
0: عشت ديبريسيون عماد.
1: عشت.
0: عمل ديبريسيون شنو الأسباب؟
1: أسباب إني ما كما قلت لك معناتها
0: ما قبلتش الوضع كيفاش ولا.
1: أي ما نجمش
0: ما نجمتش تتأقلم.
1: نحب نحب نعمل حاجات. لقيت الدنيا تبدلت ياسر والعباد تبدلت والقلوب خيبت. والناس
0: ذوق ال
1: تبدل
0: والمهرجانات تبدلت وال
1: ما عادش كيما قبل.
0: هذا اللي خلاك تغادر؟
1: لا لا لا المغادرة لا مش هكاك.
0: انت ساعة هجرت والا ماشي في عويم عامين ورجع لنا معناتها فسر لي. معناتها انت تعتبر مهاجر اليوم؟
1: مهاجر اي
0: هجرت
1: من الكوفيد في
0: خرجت
1: فرنسا. هو انا
0: مستقر في فرنسا من 2020
1: من 2019
0: تقريبا 2019 معناتها نحكي على 7 سنين تو بتحكي ولعبه.
1: مهاجر اي سما
0: غادرت علاش؟
1: انا غاد مش انا انا انا مرتي موجوده في فرنسا من عام 2013
0: دونك لاسباب عائليه نجم نسميوها.
1: هي كملت الدكتوراه نتاعها غادي وانا قعدت نمشي ونجي. كي جا الكوفيد ما ثم شيء الدنيا كلها مسكره
0: مشيت قعدت شويه لفرنسا. غادي دونك لقيت فرصه باش تقعد دونك تقري غادي
1: استاذ قريب
0: تعمل سهريات تغني.
1: كانت عندي بواتي فيرمونسيال وسكرتها.
0: فما فرق بين الجمهور التونسي والجمهور غادي ولا
1: ثم هو تو كله هو جمهور يحب اكثر حاجه يحب جو المزود يحب جو الربوخ في فرنسا غير معناتها باش تجيب طربيات نخبه معينه تجيب معناتها تاكل العصا لازمك تعمل سهريه لازمك تعمل سهريه ربوخ باش يجيوك العباد خاطر
0: فما معادله بين انت شو تحب وقدراتك وصوتك وبين الجمهور زاد عايز كده خاطر بريتو ماكش تغني روحك
1: عيب ما تنجمش
0: فما المعادله فما ناس حقتها اخي النجاحات اللي يعملهم صابر رباعي ولا يعملهم برشا فنانين جاء على بالي صابر توا لطفي بوشناق زياد غرس سامحني ماهمش يغنيوا في الهشك بشك
1: صحيح اما نحكي لك كي باش تعمل سهريه خاطر مش تحكي تكاليبر اخر صابر ولطفي بوشناق تحكي معناتها باش احنا مسارح صغار مش مسارح كبار اما العبيد حتى في العروسات والسهريات بيحبوا جو الشعبي متوحشين جو البلاد والشطيح والمزود وجو هذاك فهمت انا ثقافتي مش هكاك اما لكن شو اوبليجي باش نعمل سهريات هكا باش نجم نخدم
0: معناتها انا قدامي فنان فقد الشغف والا يستعيد في الشغف ولا كيفاش فسر لي انت وين تو؟ انت حتى حضور الاعلامي غايب معناتها هذاك علاش نشكر داير انك جيت
1: ما عادش تطلع حتى عدينا 10 كبيره انا وياك
0: الحمد لله
1: لا مش تعديت عملت مساج باهي مع هذيك عملت نتعدى اللي كلمني نتعدى انا جيت خاطر الصيف لان ما ثماش برامج ما ثماش قليل معناتها التقى شكون
0: انت اليوم فما مرحله فسر لي
1: اعاده الشغف قاعد نعاود نبني
0: قاعد تحضر قاعد تردي ماري دونك وباش تربط بين الحاضر للاي اي اللي اليوم ولا تراند على مواقع التواصل الاجتماعي
1: والله قاعد نسمع في حاجات بالاي اي دايوغ الاغنيه اللي سمحها لي قبيله ياسين زديقي بالاي اي حاجه رهيبه وليت نسمع ندخل في قهوه نسمع في دي ريبريز تاع اغاني قدم بالاي اي
0: كلها اي اي
1: هي ما هذه
0: اغنيه نجاة عطيه طلعت بالاي اي وعاليه بالعيد
1: هذه حاجه مخطره ياسر انت هكا بتسكر بتسكر ديار نتاع موزعين نتاع عازفين
0: نتاع استوديوهات نتاع ايش حضرنا نحن من المفروض انه نكونوا حاضرين
1: ما حضرنا شيء
0: راهو البارح في الايام نقولوا للناس راهو يا اولادي راهو هذا غدو باش يولي تلفزه كل واحد قدامه ما عادش هكا الكرون تلفزه مع القراي ما عادش تشوف تمشي توا القهوه تلقاهم اربع اصحاب كل واحد
1: تلفزت ماشي منسق جنوني راهو بالحق معناتها تو كل شيء تحط له ماهاش موزع تقعد تستنى قبل احنا غنيه تعطيها الموزع وتقعد تستنى شهر حتى يوزع
0: حاله تعطيها للاي اي يقول له نحبها في الريتم كذا كذا كذا يخرجها لك
1: معناتها
0: ايه انت فنان يساعدك اما الموزع
1: موزع اي معناتها هنا والافكار شنو هي
0: والروح وين
1: الروح وين
0: أما أنا اللي نرى فيه إنه تراند كبيرة لو إي آي
1: يعني مش نوصلوا إحنا
0: في مغنيات ما عندهمش فنانين رغم مغنيهم الإي آي
1: في بالي
0: عاملين بوبلي مع
1: راني نسمع في
0: ملايين المشاهدات
1: ستيل جيبسي كينج وستيل الجاني بعد يومين مع شو أغاني قدوم تربينا عليه بس بطريقة غريبة
0: بطريقة أخرى
1: صهري ملي تقعد في قهوة تسمع في أغاني كل بالإي آي
0: وحتى اللي على الإعلام ولا يعدي
1: ولا يعدي
0: هي دوك حاضر الموجة الجديدة مع عودة روديو مراج متاعك ولا
1: إن شاء الله خويا ما إذا عاوز تجيني إحباط
0: لا لطف عليك خويا شوف أنا نأكد لك اللي صوتك جميل ومش مني أنا باش تاخذها شهادة الناس كل تعرف صوت عماد عزيز إن شاء الله خويا ترجع لنا ببرشة جديد
1: والله
0: وبرشة أمل وفي الاخر اللي حب ينجح ينجح وخاصه تحقيق الحلم الاكبر
1: إن شاء الله.
0: هو انك تعمل لنا خويا سهريه كارتاج ببروجي كبير
1: إن شاء الله.
0: وتعود من فرنسا خويا للجمهور التونسي عندك كلمه ختام تحب تقولها ساعه قبل كلمه الختام فماش سؤال تمنيته ما فماش
1: لا لا تقريبا انت ما شاء الله عليك كافي انت جبت الحاجات اللي انا ما حكيتهم حتى مره في
0: وهذا المطلوب انه نحكيوا حاجه جديده ما نقعدوش نعاودوا في القديم
1: فرحان ياسر اللي انا معاك في جوهرة في مجوهرة من الاذاعات اللي بديت هي معايا
0: دعمتك
1: دعمتني بطريقه راني ساعات حتى في فرنسا يكلموني في التليفون
0: الحمد لله
1: معناتها تحيه شكر كبيره لجوهرة اف ام الاداره الكل المذيعين الكل وميرسي على الاستضافه هذه وراني ديما وين ما عندي جديد راني بحذاكم
0: شكرا لك عماد يعطيك الصحة بارك الله فيك كان هذا عماد عزيز ونتقابله غدوة في حلقة جديدة حلقة اليوم من إخراج منير إسماعيل بعد شوية هجر نوالي أخبار العاشرة وأنا زهير جيس قبلكم غدوة إن شاء الله أصبح على خير

0: تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. اوضحت الاداره العامه للاداءات التابعه لوزاره الماليه في رزنامه الاجل القصوى لشهر اوت 26 2000 ان يوم 17 من اوت الجاري يمثل اخر اجل لايداع التصريح الشهري بالنسبه للاشخاص الطبيعيين، وبينت انه اذا صادف اخر اجل لايداع احد التصاريح الجبائيه يوم عطله او يوم راحه فإنه يمكن إيداع التصريح في أول يوم عمل موالي دون احتساب خطايا التأخير. والإدارة العامة للأداءات تفسر أن هذه التواريخ تمثل آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصاريح الجبائية وليس اليوم الوحيد لإيداعها، ودعت المعنيين إلى إيداع تصاريحهم في الأيام السابقة للأجل القصوى المذكورة، وذلك تفاديا للازدحام بالقبضات المالية وتجنبا للضغط على المنظومة الإعلامية في الساعات الأخيرة. أكدت كل من الإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية والإدارة العامة للغابات في بلاغ مشترك موجه لمصدري المنتجات الغابية أن عملية التصدير تستوجب الاستظهار بشهادة في المصدر والمخزون مسلمة من قبل المصالح المختصة للإدارة العامة للغابات مع تباين الكمية ورقم فاتورة التصدير ليتم اعتمادها من قبل مراقبي الصحة النباتية عند نقاط العبور في المراقبة الوثائقية لشحن المنتوجات الغابية المعدة للتصدير. وجاء في البلاغ أنه لمزيد الاستفسار يمكن الاتصال بالمصالح المختصة بالإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية والإدارة العامة للغابات. دوليا، استهدفت طائرة مسيرة انتحارية مساء هذا اليوم أحد خزانات مصفة الزاوية بليبيا للمرة الثانية، ما أدى إلى تضرر الخزان وتسرب كميات من المواد النفطية وفق مصادر إعلامية ليبية. وزارة الخارجية الأمريكية تقول أنها ألغت أكثر من 175 ألف تأشيرة لأجانب في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب، وذلك في إطار مواصلة حملة شاملة على الهجرة أسفرت عن حرمان عشرات الآلاف من امتيازات السفر والهجرة. ومن أخبار العالم أيضا، هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية تحذر في بيان نقلته وسائل الإعلام من اقتراب درجات الحرارة من 40 درجة مئوية اعتبارا من يوم غد الثلاثاء في جنوب شرق فرنسا، هذا وقد سجلت فرنسا 5764 حالة وفاة خلال موجة الحر الشديدة التي شهدتها بين 17 من جوان والثاني من جويليا، نصفها خلال 3 أيام فقط بين 25 و27 من جوان، في زيادة في الوفيات هي الأعلى منذ موجة الحر التاريخية التي سجلت عام 2003 وفق ما أعلنت الوكالة الوطنية للصحة العامة. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. Jawhara Sport avec l'équipe Sport sur Jawhara FM.
2: برعاية
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
0: أريدو، طور عالمك. جوهر سبور،
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في آخر مواعيدنا الرياضية. هيئة الدرجة الأولى مددت اليوم في أجل الحصول على إجازة المشاركة في البطولة موسم 2026-2027. نذكر زوز فرق مازالوا معنيين بالحصول على الإجازة. النجم الرياضي للساحل اللي باش يتحصل عليها في الساعات القادمة بعد خلاص كل الديون ونادي حمام الأنف. النجم الرياضي الساحل اختتم اليوم التربص بحمام بورقيبة الحصيلة 3 مواجهات ودية، 2 انتصارات وتعادل، 2 انتصارات على الأولمبي الباجي، 2-0 وتعادل مع نفس الفريق، وانتصار على الأمل الرياضي بحمام سوسة 2-0. الفريق باش يرجع للتمارين بصورة عادية، وثم لاعب جزائري يلعب قلب هجوم صريح يخضع للاختبارات مع فريق جوهرة الساحل. الترجي الرياضي التونسي في مفاوضات مع أمين الشيرني الظهير الأيسر التونسي الدولي يلعب في نادي قاسم باشا التركي. النادي الصفاقسي من المنتظر أن يوقع لمتوسط ميدان اسمه بنغاري. النادي الأفريقي في مفاوضات متقدمة مع عبدو السيدي مدافع سنغالي 24 عام، سبق أنه تقمص زي النادي البنزرتي، يلعب معاه تقريبا 47 مباراة، سجل 7 أهداف وقدم تمريرة حاسمة، ونذكر أنه يشغل خطة مدافع. عالميا نادي الصد القطري في مفاوضات متقدمة مع المدافع السابق لريال مدريد وبايرن ميونخ دافيد ألابا. أشرف حكيمي على رأس قائمة المتأهلين والمترشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2026. القائمة ضمت أشرف حكيمي، إبراهيم دياز، يان دياو موندي الموهبة المنضمة لريال مدريد، إسماعيل سار وباباغي. هذا كل معنا في آخر نشرتنا الرياضية، في مواعيد رياضية قادمة دمتم في رعاية الله.
5: C'était Jean Respond avec l'équipe Sport.

0: قسم جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة موجة
1: على سلامتكم، مرحبا بكم ديما في الاستماع راديو جوهرة اف ام. موعد جديد، سهرة جديدة، لقاء جديد من جوهرة باي نايت لبداية الأسبوع. إن شاء الله تكونوا بخير، رب يحفظ الجميع. هذا موعدنا اللي يبدأ معكم من توا، يتواصل حتى الماضي ساعة ديما على موجات الجوهرة اف ام. نتواصل معكم مع مختلف فقراتنا مع أخبار المهرجانات، باش نغطي وليلة مجموعة من السهرة، باش نحكيوا على جديد مهرجانات أخرى، وباش نحكيوا ثقافة فن جديدة للفنانين وجديدة الأغاني الشرقية والغربية، بالإضافة لفقراتنا القارة من الفلاش باك اللي تسلطينا السهرة العالمية، وأكيد السمر نايت ميكس يكون حاضر معنا في ساعتنا الثانية. ابقوا معنا ديما مشكورين في الاستماع، باش ننسوكم نرافقوكم في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. رافقكم معنا سيمونير اسماعيل في الإخراج التقني، أحمد حبسي من قدام الميكرو الموزيكا. تستناو بعد شوية ميغان ترينر، تستناو زدوية الكفوري، جايزن دورولو، تستناو بتبيعة فنانتنا التونسية المحبوبة نبيها كراولي.
0: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحبسي

0: هذه نادية خالص روح يا خويا غني نوصل معها للعشرة 32 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة فام في جوهرة باي نايت
1: انفو فيستيفال.
0: انفو فيستيفال كالعادة نواكبوا أبرز سهرات المهرجانات، والبداية تكون بالدورة 67 مهرجان سوسة الدولي. سهرت الليلة معرض المسرحي بامبينو للفنان بسام الحمراوي في مسرح سيد الظهر، الموجود صديقنا وزميلنا غازي خليل اللي ناخذ معه كل التفاصيل والكواليس. غازي مرحبا.
2: مرحبا بك أحمد ومرحبا بمستمعينا الكل على جوهرة فم في سهره الليلة، محطة جديدة من محطات مهرجان سوسة الدولي، محطة مسرحية الليلة في حضرة الفن الرابع وفي حضرة الكوميديا التونسية الناجحة والمتميزة بسام الحمراوي للمرة الثانية على التوالي في مهرجان سوسة الدولي. عم ناول مسرحية مايسترو، سنة يصنع الحدث في سوسة بمسرحية بامبينو. معنا بسام في المباشرة، أهلا وسهلا بسام.
3: مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي جوهرة فم. الحق بتاع ربي فرحان برشا أنا موجود للمرة الثانية في مهرجان سوسة الدولي، عم ناول مسرحية المايسترو لكن سنة مسرحية جديدة وعمل جديد اسمه بامبينو، مختلف تمام الاختلاف عن المسرحية السابقة. منعرفش كان فما شكون تفرج فيها، عم ناول يسمع فينا تو، منعرفش كان عجبته ولا لا. نستدعاهم، مرحبا بهم، باش يشوفوا مسرحية جديدة، قصة جديدة للي كوبل اللي عندهم ولاد صغار، باش نحكي عليهم اليوم شوية، باش نحكي على تربية الأطفال في تونس، التربية الحديثة، التربية

0: القديمة اللي عشنا بها احنا جيل الثمانينات جيل التسعينات، باش نحكي على برشا فازات كيفاش العباد اللي بارون ساعات يخدموا ساعات يحطوا بيبي سيتر باش يتلهى الصغير هذايا كيفاش يتعاملوا معاه، فما برشا حكايات باش نحكي عليهم زادة الكوبل علاقتهم كيفاش تكون وهم من غير صغار كي يجيوا الصغار كيفاش، فما عديد الحاجات اللي باش نطرحوهم ان شاء الله سنة باش نبارطاجي معاهم، هذا كل في اطار كوميدي بحت ضحكة يعني ماهيش خطبة ولا حاجة باش نقعد نحكي، باش نجي ونستمتعوا مع بعضنا نحكي على مشاكلنا نضحكوا على مشاكلنا. الحق العربي زاد فما حاجات نتاع الآن والهنا زدت بارتي على الماء والضوء، خاصة الماء والضوء خويا اللي تعبنا الصيف هذايا لا يعاودوا، مازلنا ديجا نعانيو بارفوا لا يعاودوا علينا.
1: باهي بسام عمناول باللورك هكا والمايسترو، حسيتها تجربه الفنان اللي خرجت في المايسترو اليوم تجربه اخرى، ممكن نجم تكون تجربه انسانيه تجربه اعمق من تجربه المايسترو، معناها هنا مشينا البسام في تجربه الابوه نوعا ما.
0: عمناول حكينا تيم مختلف اللي هو نحكي على المايسترو يعني كشيف دوركستر، ما هو المفارقه كونه هو العنوان اسمه مايسترو، ما ممكن تدخل باش تلقى واحد بركة اللي هي حكينا كيفاش الآلات واللي هي مشكلة تو الاي اي والذكاء الاصطناعي اللي خذها برشا حكايات متاع برشا خدم متاع ناس. سنة باش نحكي على حاجة أخرى، سنة باش نحكي على العائلة، باش نحكي على قيمة البو، البو في علاقته بولده، المرأة في علاقتها بولدها، باش نحكي على العائلة على تربية الصغار على النشأة، باش نحكي على الأسرة المصغرة والكبيرة. دونك التام المرة هذه مختلف عمناه والجيب تورك، سنة جبت بامبينو وجبت انا اليوم جاي بارطاجي لا سين افيك ان بامبينو، يعني ماهوش يعني ماهوش وان ماتشو يضل يديو الشخصيه ولده زوز سيرسين بالبوسيت المره دي.
1: بسام في جوله يعني شفنا بسام في مجموعه كبيره من ولايات الجمهوريه من المناطق الداخليه زاد موجود، شفناك في نابل في مستير تستور كان صدقني ربي غدوه قفصه نورمالمون زاد النسق هذا كيفاش يجريه بسام معناه ما شاء الله هنا.
0: هو توا هي الجولات اسمها جولات صيفيه يعني الواحد توا براتيكمون عام كامل راقد معناها في الشتاء يضرب الروماتيزم معناتها ما يتحركش، هذايا كيما نقولوا احنا الميسره يعني العباد اللي الاكثريه في ثلاثه اشهر ضم جوان جويلي اوت العباد تاخذ كونجي، العباد تحب تتفرهد، العباد تحب تخرج، تحب تحوس، تحب تبحر، تحب تسهر في الليل يسهروا معناها ديجا العباد ترقد مؤخر. دونك المهرجانات الصيفيه بلانير خاطر تهز برشا عباد مش كيما في الشتاء فما فضاءات مسكره وكل شيء. الجولة الحق متاع ربية متعبة خاصة في لي ديبلاسمون، خاصة كي تبدأ عندك ساعات نقطة من الشمال تعبت الجنوب وبعدك تعمل عرض آخر في الجنوب بعد تعود تطلع للشمال
1: قفصة البارح اليوم سوسة غدوة سلقتة ما
0: بقى سلقتة تسمى قريبة ما مثلا عندنا بعد سلقتة طولنا بطول السند بعد نعود نرجع بوغرنين لتونس. معنى الحق متاع ربية عندنا يكيب باية عندنا شوفير طيارة
1: شو ماخر
0: عندنا شو ماخر معناه يوصلنا إن شاء الله في الأجيال الطيبة وكهو لباس معناه لباس.
1: سؤال أخير تجربة ريال القدام مش تتواصل فما تحضيرات على حسب ما وصلني حتى التو؟
0: والله هي تجربة الحمد لله ربي لقات نجاح كبير خاصة في الديجيتال، بإذن الله عملنا استفتاء صغير على الصفحة متاعي لقيت اللي 95% من العباد يحب يعودوا التجربة، قلنا برا نمشي ونظموا نعملوا التروى سيزون 3 بدينا في الكتيبة وإن شاء الله ربي يوفقنا وإن شاء الله ينال إعجاب الجمهور.
1: جمهور سوسة توا شنو نقول له؟
0: باش نقولهم توا حضروا رواحكم باش نعديوا الجو مع بعضنا ونتمنى من كل قلبي كونه نكون خفيف ظل عليهم كونه نزرع الابتسامة على وجوههم ونحاولوا نفكوا الابتسامة في هالظرفية الصعيبة شوية اللي تمر بها بلادنا وإن شاء الله نكون خفيف ظل عليهم وإن شاء الله يا ربي تعجبهم المسرحية وكهو هذا هو الهدف الحق ترفيهي بحت الليلة إن شاء الله نعدي وجهه مع بعض.
1: مرسي بوكو يعطيك صحة.
0: شكرا وشكرا لجميع المستمعين
1: يعطيك صحة. يعطيك صحة بسام، مرسي بوكو. كما قلنا موعدنا الليلة مع مسرحية بامبينو البسام الحمراوي اللي يسمعوا فينا في سوسة في المستير في الساحل ينجموا يخلطوا ماهيش بعيدة في نفس الوقت سيركولاسيون متفاضية تنجموا انتوما تعملوا سهرية ضحك تعملوا جو الليلة في مسرحية بامبينو هنا في مسرح لواء سيدي طاهر بالطبيعة في الدورة 67 في مهرجان سوسة الدولي.
2: مشكور جدا غازي خليل، كل التفاصيل الخاصة بعرض ليلى من مهرجان سوسة الدولي دورة 67 مسرحية بامبينو لبسامة الحمراوي. نحكي على مهرجان سوسة أيضا في بلاغ علامة خصوص سهرتي لطفي بوشناق نهار 11 أوت وصبر بعيد 13 أوت. إدارة مهرجان سوسة طالما الجمهور بمستجدات شباك التذاكر الخاص بالزوز سهرات هذوما. بالنسبة لتذاكر الكراسي شاز نفذت بالكامل لسهرة تايلوت في بوشناق وصابر الرباعي. تذاكر الإلكترونية عبر الانترنت المدارج سهرة في بوشناق 11 أوت تتوفر أعداد قليلة متبقية على بطبيعة المواقع الخاصة ببيع التذاكر. كنت ناوي تمشي يا منير شو كما قلت كرسي كرسي معك. بالنسبة لمهرجان سوسة أيضا الدولي يقول إدارة مهرجان نزولا عند رغبتكم وإثر النجاح الاستثنائي اللي صارت 5 جويلية الماضي تقرر إعادة برمجة العرض الفولكلوري الحدث عشاق المحفل نهار 3/18/2026 مسرح سيدي الظاهر. وتأكد إدارة عشاق المحفل أن تنظيم العرض هذا بولاية سوسة يتم بشراكة رسمية وحصرية واحدة فقط مع جمعية مهرجان سوسة دونك نهار 18 أوت في مسرح سيدي الظاهر هو الموعد الرسمي الوحيد بالجهة. كما تنفي إدارة العرض نفي قاطع أي سيلة لها معلقات أو عروض أخرى مشابهة تروج خارج هذا الإطار الرسمي. تدعو الجمهور لاستقبال الأخبار وقتنا التذاكر حصريا عبر المسالك المعتمدة للمهرجان. دونك هذا بالنسبة لجديد مهرجان سوسة الدولي. مازلنا مواصلين معكم مشوارنا ديما في جوهرة بينها. تبقوا معنا في الله استماع.
3: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.

0: رجعنا معكم من جديد في جوهرة بين عيط على موجة الجوهرة فم، واصلين معكم حتى الماضي ساعة نحكي وثقافة، وفن بعد شوية ناس مبارشة موزيكا في فقراتنا الموسيقية القارة، ونحكي أيضا مهرجانات بعد سوسة. نكونوا حاضرين في سهرة من سهرات مهرجان المناسير الدولي في دورته 53 بداية نهار 20 جويلية متواصل حتى 18 أوت، والليلة سهرة سولد أوت، سهرة تراب مع يونغ إرزيد، أكثر حاجة يفهم فيها ويطبخها ويحفظها زميلنا وصديقنا وليد الجزيرة الموجود معنا في المباشر. وليد مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك أحمد، سهرة جديدة من مهرجان المنسير الدولي مع سهرة الرابير يونغ إرزيد. بصراحة ما نخبيش عليك أحمد، ولدي حفظني في الاسم بتاعه، أني ما نعرفوش يونغ إرزيد في مهرجان المنسير الدولي، هي ثاني سهرة متاع الراب بعد كازو. اليوم نجم نقارن أحمد، اليوم جمهور غفير وغفير جدا، أكثر من سهرة كازو تقريبا. أعضاء من هيئة المديرة مهرجان المنسير الدولي يقولوا لي من 4:30 متاع العشية الجمهور نفس الأعمار تقريبا بين 15 و20 سنة موجودين في قصر الرباط بالمنسير حاضرين السهرة هذه اللي انطلقت أحمد 10:30 نتاع الليل بتأخير 30 دقيقة كاملة. اليونغ إرزيد خلط 10:25 دقيقة تخلي اللوج، ثم في بعد 5 دقائق 10:30 طلع سير سان وسط تصفيق كبير وترحاب كبير من الجمهور، حتى رغم التأخير فرح به برشا، غنى غنية ثم توقف واعتذر للجمهور الحاضر، قال لهم سامحوني نعتذر على التأخير هذا، إن شاء الله مقلقتوش لأني جيت من جربة، وتعرف المسافة كبيرة، قاعد يحكي مع الجمهور مسافة كبيرة ما بين جربة والمسير سيركيلاسيون والبوتياج، خلوني نخلط بسرعة كبيرة، وخلط 10:30 متاع الليل، ثم رجع يغني كما قلت وسط الجمهور غفير وغفير جدا، أكثر من سهرة كازو. ونعرفه أحمد أنه حتى نحكيه مع سيد معز عباس يقول لك في العقد مع أي فنان ننسستي ونقول له أنه يلزم 10 متاع الليل بالضبط تطلع سيرسان، شفنا لطفي بوشناق 10 متاع الليل، شفنا جعفر القاسمي 10 متاع الليل، شفنا حتى كازو طلع 10 متاع الليل، اليوم يونغ إرزيد طلع 10:30 متاع الليل، لكنه كي طلع حبيناها لفازة أحمد أنه اعتذر من الجمهور وقال لهم سمح لي لأنه المسافة كانت طويلة. على كل نجم إجمالا أحمد نقوله سهرة ناجحة حتى برغم التأخير متاع الفنان، سهرة ناجحة في فئة عمرية تحبذ النمط هذايا الموسيقي، كما نشحت حفلة كازو، كما نشحت غفلة حفلة يونغ إرزيد في مهرجان المنسير الدولي الليلة.
0: واضح وليد، مشكور جدا. بالطبيعة موجود الفنان هذا في عديد المهرجانات العام هذا، الحقيقة ربي يوفقه بيان سور إن شاء الله، هو وغيره من الفنانين الموجودين في المهرجانات كما العام هذا، فرصة الحقيقة للجمهور، ممكن فما برشا جمهور يعرفوا، فما جمهور آخر ما يعرفوش أو يعرفوا بدرجة أقل، ما فماش أغنية نذكرها مثلا أنه قعدت في البال بالنسبة للفنان هذا، أكثر فيديو نجم نقوله أغنية، أغنية مافيوزا خرجت عندها عامين عاملة 14 مليون مشاهدة، لبقية الحقيقة ما فماش برشا الأرقام الكبيرة وكبيرة برشا، فما زوز 3-4 ملايين، لكن أكثر واحدة هي مافيوزا اللي عاملة 14 مليون، وآخر انتاج لي كان أغنية ديفو في شهرين التالي عاملة 2.7 مليون مشاهدة، وانتوكا عنده جمهوره وعنده متابعينه، إن شاء الله بالتوفيق لي وفرصة الحقيقة باش نعرفوه الفيديو ونبرمجوه معانا. مازلنا مواصلين معاكم في جوهرة باي نايت حتى الماضي ساعة شوية أخر سنو موعد جديد للأخبار مع هجر النويلي في موجز الحديث، نرجو احنا نكملوا معاكم صاريتنا في جوهرة باي نايت ديما على موجة الله جوهرة FM. جوهرة باي نايت.

0: للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
1: يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم زيارة غير معلنة إلى ولاية جابس لمعاينة الوضع البيئي بالجهة والاطلاع على أبرز الإشكاليات المطروحة، مؤكدا أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة وخاصة منها التلوث. ووفق ما أوردت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، فقد شدد رئيس الجمهورية بالمناسبة على ضرورة التعاطي مع الوضع البيئي في جابس بما يضمن معالجة مصادر التلوث ووضع حد للتداعيات المترتبة عنها عبر إيجاد حلول عاجلة وفعالة إلى جانب العمل على معالجة الإشكاليات الهيكلية على المدى البعيد. وتأتي هذه الزيارة في سياق متابعة رئاسة الجمهورية للملف البيئي في جابس الذي شهد خلال السنوات الأخيرة مطالبة شعبية بإنهاء التلوث الصناعي ولا سيما في محيط الوحدات التابعة للمجمع الكيميائي التونسي. وكان رئيس الجمهورية قد كلف فريق عمل بإيجاد حلول عاجلة للوضع البيئي في جابس قبل أن يتسلم في جان في 26/2000 التقرير النهائي للفريق وتوصياته، مؤكدا آنذاك الحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة خاصة على المستويات الفنية والمالية والهيكلية لوضع حد لمصادر التلوث في المدينة. وتعود أزمة التلوث في جابس بالخصوص إلى النشاط الصناعي المرتبط بتحويل الفوسفات وإنتاج الأسمدة والمواد الكيميائية وما رافقه على مدى عقود من انبعاثات وطرح مخلفات صناعية في المحيط البحري. تتجه وزارة التجارة وتنمية الصادرات نحو أعداد دراسة حول تشكل أسعار المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري ومسالك توزيعها بهدف تحديد مكامن الخلل واقتراح إصلاحات هيكلية تعزز شفافية الأسعار وتحسن التحكم في مسالك التوزيع، إلى جانب إرساء نظام إنذار مبكر لمتابعة الأسعار والتدفقات. وتم اليوم خلال جلسة عمل بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد عرض الملامح الكبرى لهذه الدراسة التي يعتزم المعهد الوطني للاستهلاك إنجازها من حيث أهدافها ومنهجية العمل ومراحل تنفيذها. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن فتح باب قبول مطالب اعتماد الملاحظين والصحفيين المحليين والأجانب والضيوف لمتابعة عملية التصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة سندس فم الخنجة من معتمدية تمغزة بولاية طوزر. وهيئة الانتخابات توضح في بلاغ لها أن تقديم المطالب يتواصل إلى غاية 20 سبتمبر 2026، أي قبل أسبوع من موعد الاقتراع المحدد يوم 27 سبتمبر 2026. ومن أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز وأزالت منه الألغام الإيرانية وفق تأكيده. نهاية هذا الموجز الإخباري الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي.

أحمد سعد وبنته جودي سعد في أغنية كده كده، أغنية اللي كانت خارجت في نفس اليوم مع أغنية رغبة على ما بنفس العنوان كده كده، ونفس الشيء على أمير تعيمة كان كتب الأغنيتين ونفس العنوان تم اختياره في الأغنيتين الاثنين. ما زلت أسمعه في راديو جوهر أف أم. جدوا تحية لكل مستمعين ومستمعات اللي يسمعوا فينا، هو في الطريق ولا في الدار ولا في الخدمة للمستعان، وإن شاء الله تكونوا بألف خير. ما زلنا مواصلين معكم في جوهر باي نايت. فلاش باك. ايبا بدنا الليلة في الترتيب تاع الفقرة الموسيقية، باش نبداو مع الفلاش باك اللي يحمل عنوان وارم اب 5، يعني الجزء الخامس من الوارم اب اللي يخدمه دي جي اليخاندرو باريرا، مجموعة من الغنيات الهيب هوب لسنوات مختلفة، لكن اللي يجمع بيناتها انه غنيات معروفة جدا. الميكس لأليخاندرو باريرا متميز جدا. خليكم تسمعوا وتستمتعوا، ونرجو نوصل معكم في جوهر باي نايت. فلاش باك.

رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام، وصلنا معكم المشوار حتى الماضي ساعة. ان شاء الله تكونوا بخير، ربي يحفظ الجميع. صاريتنا بدأت معكم العشرة وما زالت متواصلة حتى الماضي ساعة، بتبيع مع الأخبار ومع المتابعات. نحكي شوية ثقافة منيرة، نحكي شوية ثقافة وشوية بيان سور من الأخبار اللي تهم الشأن الثقافي في تونس، وعديدة الحقيقة هي الأنشطة اللي تهم بالأساس بالطبيعة في الدورة هذه، تهم بدرجة أولى المهرجانات، لكن عديدة الأنشطة والفعاليات الثقافية اللي تكون موجودة، منها الفعاليات الثقافية الموجودة في دار الثقافة ابن رشيق، اللي يكون احتفالا بالعيد الوطني للمرأة 13 أوت. بيان سور يكون الموعد نهار الخميس، يكون موعد مع تظاهرة ثقافية بعنوان الرائدات، والتظاهرة هذه تمتد على مدى يوم الخميس 13 أوت في الصباح، ورشات في الفن التشكيلي لفايد فنانات تونسيات مع 10 متاع الصباح، والحصة المسائية تنطلق من 6 ويتم افتتاح معرض للفنانة التشكيلية هناء بوكثير بعنوان على خطى الرائدات، وكذلك افتتاح المعرض قراءات شعرية وتكريمات لقامات نسائية تونسية مبدعة تتولى تقديم الفقرة الشعرة بسمة المروين. فنرجو نحكيه أكثر ثقافة وأكثر على تظاهر هذه اللي بش يتم فيها أيضا تكريم أمهات عدد المتفوقين في البكالوريا دورة 2026، في حين تختتم مسيرة بعرض صوفي بعنوان المحفوظية تأمنوا بجمعية تهتور. نبقى معنا في الاستماع، وصلنا معكم مع الموسيقى.

هذا محمد صلاح بلطي الفنان اللي كان موجود في سبيطلة في افتتاح الدورة التأسيسية لمهرجان الراب بمشاركة مجموعة هامة من الفنانين من تونس وكذلك من الجزائر، اسماء معروفة في عالم الراب، ودورة تأسس الحقيقة لمهرجان خاص مع أنه انتقائية في العروض في الموسيقى، بين أنه ما يكونش الراب والمزد موجودين، ويتم أنه برمجة مهرجان أذنى دولي للفنون الشعبية في أذنى بيان سور، ومهرجان الراب في سبيطلة، ولا مهرجان كما تم عليه قبل أنه يكون موجود كل مرة في ولاية. ما فهمش علاش مهرجانات الكل نجم تستوعب الفنون الكل مع بيان سور العروض اللي تستجيب أكيد للشروط هذه، وأكيد أن الفنانين يحضروا ديفيرسيون كلين بالنسبة للغنيات متاعهم في المهرجانات اللي يحضروهم عائلات كبار وصغار، نساء ورجال ولاد صغار ولبنات صغار. دونك الفنانين نتصور يعرفوا يخدموا، أغلبيتهم يعرفوا يحضروا، صارت حتى مع فنانين في مناسبات سابقة البلاي ليست اللي اختاروها أكيد تكون كلين وتكون لايقة باش تعدى في مهرجان، يحضروا كل العائلات. انتوكا اختيارات بالنسبة للإدارات المهرجان، فيها برشا محابات، فيها برشا مخدم بالخاطر ولا ممكن حتى حاجة أخرى. أمونتو كان شاء الله بتبيعة تكون موجودة مختلف العروض والأنماط الموسيقية في المهرجانات وفي بقية التفاصيل، بقيت العروض. باهي، شنو أصلوا معاكم ومع أغنية ما فهمتهاش، مش لخاطر بالفرنسية، سولو جاسما، مش محلة من العرب، صبر باهي، سولو جاسما.

0: هذه عديلة اندي لاغني الدرنيير دونس غنينا وصلوا معها على 11:54 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة فام في جوهرة باي نايت مشوارنا متواصل معكم حتى الماضي ساعة سنة بعد شوية موعد جديد للأخبار النشرة الأخيرة بالنسبة لليوم عودة لأبرز الأخبار الوطنية بشكل تفصيلي مع هاجر الهنويري نرجو احنا نكمل معكم صاليتنا في جوهرة باي نايت حتى الماضي ساعة
1: على جوهرة اف ام تي في Yeah.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: هذه تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى جابس لمعاينة الوضع البيئي، ولجنة المشاريع الكبرى توصي بالانطلاق فورا في إنجاز مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري ومشروع المدينة الرقمية بالنحلي والمستشفى الجهوي صنف باء بتالا. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس زيارة غير معلنة إلى ولاية جابس لمعاينة الوضع البيئي بالجهة والاطلاع على أبرز الإشكاليات المطروحة، مؤكدا أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة وخاصة منها التلوث. ووفق ما أوردت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، فقد شدد رئيس الجمهورية بالمناسبة على ضرورة التعاطي مع الوضع البيئي في جابس بما يضمن معالجة مصادر التلوث ووضع حد للتداعيات المترتبة عنها عبر إيجاد حلول عاجلة وفعالة، إلى جانب العمل على معالجة الإشكاليات الهيكلية على المدى البعيد. وتأتي هذه الزيارة في سياق متابعة رئاسة الجمهورية للملف البيئي في جابس، الذي شهد خلال السنوات الأخيرة مطالبة شعبية بإنهاء التلوث الصناعي، ولا سيما في محيط الوحدات التابعة للمجمع الكيميائي التونسي. وكان رئيس الجمهورية قد كلف فريق عمل بإيجاد حلول عاجلة للوضع البيئي في جابس قبل أن يتسلم في جانفي 26/2000 التقرير النهائي للفريق وتوصياته، مؤكدا أن ذاك الحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة خاصة على المستويات الفنية والمالية والهيكلية لوضع حد لمصادر التلوث في المدينة. قررت لجنة المشاريع الكبرى الانطلاق فورا في الإجراءات الخاصة بإنجاز مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري وإدراجه ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي، إلى جانب الشروع في استكمال مشروع المستشفى الجهوي صنف باء بمدينة تالا من ولاية القصرين ومشروع المدينة الرقمية بالنحلي، وذلك في إطار تجسيد رؤيات رئيس الجمهورية الرامية إلى تسريع إنجاز المشاريع العمومية ودفع التنمية والحد من التفاوت الجهوية. وجاءت هذه القرارات خلال الاجتماع الدوري 12 للجنة المشاريع الكبرى الذي أشرفت عليه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أمس بقصر الحكومة بالقصبة، وخصص للنظر في هذه المشاريع. وفي افتتاح عمل اللجنة أكدت رئيسة الحكومة أن التسريع في إنجاز المشاريع العمومية يمثل أولوية قصوى لدفع النمو الاقتصادي وتطوير البنية الأساسية وغلق الثروة وفرص العمل، إلى جانب الحد من التفاوت الجهوي والارتقاء بجودة حياة المواطنين وترسيخ العدالة الاجتماعية، وذلك تجسيدا لرؤية رئيس الجمهورية وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة. ستنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الثلاثاء الدورة الرابعة من تظاهرة ناجحة ببلادي بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية، وبشكل متزامن في سائر ولايات الجمهورية لتكريم دفعات جديدة من النساء المتألقات تقديرا لجهودهن المتميز وبصمتهن الملهمة في مسار ريادة الأعمال المرأة التونسية. وستتولى وزيرة الأسرة أسماء الجابري في هذا الإطار افتتاح فعاليات تظاهرة ناجحات ببلادي بولاية منوبة، كما ستتولى بالمناسبة افتتاح المعرض الجهوي لتسويق المنتوجات النسائية. أصدرت وزارة الصحة أمس بيانا موجها إلى كافة الطلبة التونسيين المنتمين إلى السلك العسكري والناجحين في دورة 25/2000 التي تم الإعلان عن نتائجها في ماي 26/2000 بما في ذلك المترشحين المدرجين بقائمة الانتظار. وأفادت الوزارة بأن عملية اختيار الاختصاصات حسب الترتيب التفاضلي ستجرى اليوم الثلاثاء بداية من الساعة 8 صباحا. وستنظم هذه العملية في حصتين متتاليتين، حيث تخصص الحصة الأولى للمترشحين المقبولين بصفة مباشرة، تليها الحصة الثانية للمترشحين المدرجين بقائمة الانتظار. ووزارة الصحة توضح أن عملية اختيار الاختصاصات الخاصة بالطلب الأجانب ستنطلق يوم غد الأربعاء بداية من الساعة 8 صباحا. دوليا الآن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجعل دفع إيران لتعويضات شرطا أساسيا لأي مفاوضات مستقبلية لحل النزاع مع طهران، في تصعيد لفظي جديد ردا على مطالب مماثلة تقدمت بها إيران. المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يعلن أمس سلسلة تعيينات جديدة شملت 6 مناصب قيادية في القوات المسلحة والحرس الثوري الإيراني وقوات التعبئة الشعبية. في ليبيا، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة الطوارئ القصوى في منطقة الزاوية عقب استهداف خزان للوقود، ما أدى إلى اندلاع حريق وانهيار الخزان بالكامل. ومن أخبار العالم أيضا، أقر أمس البرلمان التركي مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي الذي ينص على نزع سلاح حزب العمال الكردستانية المصنف في تركيا تنظيما إرهابيا. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net
2: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي.

إذا عبد الفتح الجريني غنية شو في كيو مغني نوصل معها للنص الليل 19 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة فام في جوهرة بانايت. السلام عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، إن شاء الله تكونوا بخير وإن شاء الله نتقابلوا أنتم ديما في أحسن حال. سهريتنا بدأت معكم من 10 ديما في جوهرة بانايت وما زالت متواصلة حتى الماضي ساعة. Let's go. اختيارنا ليلة في السمر نايت ميكس لميكس أفرو أوريونتال هاوس مع دي جي المغربي دي جي للياس، مجموعة حلوة من الغنيات اللي اختارهم ونسمعهم في السيت هذا ونرجو نوصل معكم في جوهرة باي نايت. سمر نايت ميكس. Let's go.

هذه إليسا يرحم قلبي. إليسا رجعت غنية تتشر على شين يوتيوب روتانا. مازلنا معكم في جوهرة باي نايت على موجات الله جوهرة فين في الدقائق الأخرى موعد الليلة. إن شاء الله تكونوا استمتعتم ورفقتنا من العشرة حتى التوى, وإن شاء الله نتقابلوا في موعد إذاعية قادمة. مازلنا ديما معكم في سهرة الليلة من جوهرة باي نايت. وقيت شنو مر منير قاية الفن والطرب وقاية التسلطينة الليلة باش تكون مع مي فاروق. حيرت قلبي معاك من حفلها اللي كان في موسم جدة 2022 معاكم. نخليها خليكم تستمتعوا بنسور بالغنية هذه اللي تكون كما قلت في الدقائق الأخرى من موعد سهرة الليلة من جوهرة باناي. تحياتي منير اسماعيل في الإخراج التقني. أحمد حبيسي كان معاكم وقدم الميكرو. ليتكم زينة, صباح الخير, سلام.